من الشيطان أو عمل غير خاطي ويرضي الله. طبعا الروح القدس تغير المؤمن من صورة الإنسان الخاطي لصورة المسيح عمليا، يعني الإنسان يتغير من إنسان خاطي مليان بالذنوب وإنسان ما عندهش قيم ولا مبادئ ودائما إنسان عدواني ويدير في كل شيء اللي هو ما يرضيش الله. طبعا بالروح القدس تتحسن صورة الإنسان ويوقف عن دير الذنوب والشرور، والإنسان يتغير وتغير شخصيته، وحتى الناس يلاحظوا عليه إنه تغير بقوة، حاجة غريبة أو حاجة مش مفهومة، ولكن هذه هي قوة الروح القدس لتغير الإنسان من الضلال للهداية. وطبعا الروح القدس كيف ما قيل عنها في الكتاب المقدس، المسيح قال سنسيب لكم الروح القدس اللي يعزيكم ويعينكم، لأن الروح القدس عنده قوة الإرشاد، فهو الروح القدس حيرشدنا في كل حياتنا وكيف نسلك فيها. وطبعا حنكملكم أكثر بالتوضيح بعد استراحة قصيرة نسمع فيها تسبيح حمد الله

هيدي بعيد. إن شاء الله تكون تسبيحة عجبتكم تاعت اليوم. قلنا إن الروح القدس عنده قوة الإرشاد، فهو يرشدنا في السلوك حتى في السجود والعبادة وفي صلاتنا وفي تسبيحنا لله، وحتى لما نقرأ الكتاب المقدس هو يرشدنا في فهم الكلام اللي موجود في الكلام المقدس. طبعا الروح القدس يعيننا، الروح القدس يوقف معانا، الروح القدس ينظفنا ويطهرنا من داخلنا ويخلينا ناس قديسين، الروح القدس يزرع فينا الفرحة لأن نكون فرحانين، ضمنين حياتنا حنعيشوها بسلام، وضمنين آخرتنا حنعيشوها كقديسين مع الله. الروح القدس يوجه طبعا كل واحد يحب يخدم الله وسلم أمر الله يوجه في الخدمة، والروح القدس يدير جسر ما بين المؤمن ما بين الله.

مسموه بالمعنى العامي اللي هي حاسة المعرفة أو حاسة الشم، نعرفه الأخطاء تكون مقياس من خلال الروح القدس، مش نقيسه ونقيمه في أرواحنا عن الناس الثانيين، ولكن بأنفسنا من جوا لما نشوف روحنا نكشفه أرواحنا بالروح القدس، نعرف عيوبنا خطايانا ونعرف حتى مواهبنا، لأن الروح القدس يفحص حتى أعماق الله نفسه. بالروح القدس تعرف أعماق الله. وفي شيء يعني في الكتاب المقدس آية معروفة اللي هي تقول الإنسان خلقناه على صورتنا. نحن مخلوقين أساسا لنكون صورة الله، نشبه الله في تفكيرنا، نشبه الله في أفعالنا. فالروح القدس لما يكون ساكن فينا هيعكس صورة الله فينا، وحنكون فعلا نحن أولاد الله. لأن بالذنوب الخطايا طبعا الله لا يرتكب خطايا، الله لا يرتكب ذنوب، الله لا يحب الشر، الله محبة، لا يحب الكره، الله يحب كل شيء طاهر ونظيف وقديس. والله لا يقبل أن يكون في مكان واحد مع إنسان شرير. لذلك نحن ما عندناش القدرة نكون في حضرة الله إلا بشيء واحد، بقوة الروح القدس إن سكن فينا لما نقبل الرب يسوع في قلوبنا وفي عقولنا ونسلم حياتنا لله. طبعا الموضوع كيف ما يقولوا واجد وطويل، ولكن إن شاء الله الحلقة القادمة حنكملكم أكثر وحنزودكم أكثر من معلومات. ونتمنى منكم أخوتي المستمعين إن ما فهمتوا الشيء والله غاب عليكم شيء والله في شيء صعب عليكم، أنتوا تحبوا تعرفوا أكثر في الموضوع هذا أو في أي موضوع ثاني، راسلونا على عنوان البرنامج، ونوعدكم إن حنبعثوكم إجابات وافية وأمينة حتى للكلمة اللي هي كلمة الله. أخوتي المستمعين، سلام من الرب لكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا ما كنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدأت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة اتأثرت جدا، بديت أكبر، مفيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، تعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أن لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايزة أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا ومعونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي وما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجة رائعة جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديدة، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة انا هعملها وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر او هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر ادي للمجتمع، اقدر ادي الطلبة اللي انا بديهم في الدراسة، اكون بديهم حاجات اكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني اولاد كمان اكون ام صالحة ليهم. طموحي في ان هيكون معايا اولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي ان انا اقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، اقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما انت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق ان ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي امور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل احنا عايزين نكمل في الحياة واحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة واحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
2: الأصحاح العشرون.
3: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان، وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
4: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة، هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
3: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
4: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

كنت وبقيت. ما كنتش بابة لاختلاف وجهات النظر، لأني كنت دايما شايفة إن رأيي صح، وأي حد هيقول لي رأيي مختلف كنت بسمعه خلاص، ما كنتش بفكر فيه أصلا. بقيت دلوقتي بقبل وجهات النظر المختلفة وبفكر فيها، لأن وجهة النظر اللي قدامي أوقات كتير بتخليني أشوف صورة ما كنتش شايفاها،

0: راديو سما، لون أيامك.
1: هو 11.
2: وأعطاني أحدهم قصبة كالقضيب وقال لي:
3: قم قس هيكل الله والمذبح وعد الساجدين فيه، أما ساحة الهيكل الخارجية فاتركها ولا تقصها لأنها متروكة للأمم، وسيدوسون المدينة المقدسة مدة 42 شهرا، وسأرسل شاهدين من عندي عليهما المسوح يتنبآن مدة 1260 يوما.
2: هذان الشاهدان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، فإذا حاول أحد أن يؤذيهما خرجت من أفواههما نار تأكل أعداءهما. هكذا يجب أن يهلك كل من حاول أن يؤذيهما، ولهما سلطان على أن يغلقا السماء فلا ينزل المطر في أيام نبوءتهما، ولهما سلطان على أن يجعلا المياه دما وأن يضربا الأرض بأنواع البلايا كلما أرادا، وما إن يتما شهادتهما حتى يجيء الوحش الصاعد من الهاوية ويصارعهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في ساحة المدينة العظيمة التي تدعى على سبيل الرمز سدوم أو مصر، حيث مات ربهما مصلوبا. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولسان وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف يوم، لا يأذنون لأحد أن يضعهما في قبر، ويشمت بهما سكان الأرض ويبتهجون ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بسكان الأرض عذابا شديدا. وبعدما مرت الأيام 3 ونصف اليوم دخلت فيهما روح حياة من الله فوقفا على أقدامهما، ووقع خوف شديد على الناظرين إليهما، وسمعوا صوتا عظيما يصيح بهما من السماء:
3: اصعدا إلى هنا.
2: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما، وحدث في تلك الساعة زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة وهلك بالزلزال 7000 من الناس، وارتعب الباقون فأخذوا يمجدون إله السماء:
3: مضى الويل الثاني وها هو الويل الثالث يأتي سريعا.
2: ونفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات عظيمة في السماء تقول:
3: صار ملك العالم لربنا ولمسيحه فيملك إلى أبد الدهور.
2: فركع الشيوخ 24 الجالسون أمام الله على عروشهم وارتموا على وجوههم ساجدين لله وقالوا:
4: نشكرك أيها الرب الإله القدير الذي هو كائن وكان، لأنك أظهرت جبروتك وملكت، غضبت الأمم فجاءت ساعة غضبك ودينونة الأموات حتى تكافئ عبيدك الأنبياء والقديسين والمتقين اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين كانوا يهلكون الأرض.
2: وانفتح هيكل الله في السماء فظهر تابوت العهد في الهيكل، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلازل، وسقط برد كثير،

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضاه. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد سيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: العاشر.
2: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
3: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
2: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
4: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
2: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
4: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
2: وقال أيضا:
4: الرب سيدين شعبه.
2: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
4: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
2: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: الثالثة عشر.
2: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
3: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
2: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
4: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
2: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
5: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
2: فقام بولس وأشار بيده وقال:
4: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول ابن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود ابن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
2: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
4: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
2: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

في كل يوم بشوف شروق الشمس في معاده، والقمر ما يقدرش يتأخر عن توقيتاته. الكون كله ماشي بنظام وحكمة إلهية للي ملهوش مثيل. يا رب نور بصيرتي واديني من حكمتك أوزن الأمور وميز الصح من الغلط يا إلهي الحكيم.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، مساء الجمال والنور والورد والحلويات، ويعني ليه عمالة بمسي عليكم بكل الحاجات الحلوة؟ لأن النهاردة حلقتنا الحقيقة حلقة من نوع خاص جدا جدا جدا. برحب بيكم، ونهاية وبداية، وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم علاء السيد بالإعدام شنقن. مش قلت لكم حلقة مميزة يا جماعة؟ حلقة مميزة اللي تبتدي البداية دي، بداية بتبدأ ببداية اللي هي نهاية شخص، نهاية شخص اسمه علاء السيد أو طارق، وده اسمه الحقيقي، لأنه القصة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هي للأسف الشديد جدا جدا جدا جدا قصة حقيقية، وحصلت سنة 2024، يعني يدوب من سنتين، يعني حصلة من قريب جدا، وقصة بشعة بكل المقاييس يعني، لكن تستحق نحن نقف عندها ونتكلم عليها، لأنه زي ما قلت لكم كانت النهاية اللي هي البداية. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم علاء السيد بالإعدام شنقن. يمكن في أحداث العمل الدرامي جاب لنا المشهد بتاع المتهم وهو بيتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، لكن في الحقيقة هو لسه ما تنفذ حكم الإعدام فيه إلى يومنا هذا، هو مسجون ومستني تنفيذ حكم الإعدام. مين هو علاء أو طارق؟ لأنه لما العمل الدرامي ده اتعمل غيروا اسم البطل علشان حفاظا يعني على الخصوصية وكده، لكن لو فتحت السوشيال ميديا سواء فيسبوك أو انستجرام أو تيك توك أو أيا كان وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد ما تفتح أي منصة من المنصات هتلاقي صورة المتهم الحقيقي، وهتلاقي صورة المحرض، وهتلاقي صورة الضحية. جريمة هزت جمهورية مصر العربية كلها، جريمة بشعة حصلت من سنتين، بتخلينا نسأل نفسنا واسألكم ونحاول نجاوب على السؤال ده، هو ليه الشر جوانا وحوالينا بيزيد بالشكل ده، مع اننا كشعوب عربية شعوب متدينة بطبعها؟ ليه كل ما زاد التدين زاد الشر؟ أنا عارفة إنه سؤال صعب وسؤال شائك جدا، لكن تعالوا نتكلم فيه النهاردة ونشوف ليه تحديدا السؤال ده أنا سألته لحلقتنا النهاردة. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة علاء أو طارق، اسمه الحقيقي طارق، المتهم الحقيقي في القصة الحقيقية اسمه طارق، لكن غيروا اسمه في العمل الدرامي وسموه علاء، فهنقول إنه هو علاء. ليه علاء كان يدي دروس دين في المسجد للناس، وبعد ما يخلص الدرس على طول يقوم يروح الصندوق بتاع الفلوس بتاع المسجد يسرق الفلوس منه؟ الله، مش انت المفروض ان انت شيخ علاء، ومش المفروض ان انت في الرايحة وفي الجاية اهل الحارة كلهم بيقولوا لك يا شيخ علاء يا شيخ علاء وياخدوا منك الفتاوي؟ مش المفروض ان انت اللي بتديهم دروس الدين وتقعد تقول لهم النفس أمارة بالسوء، وخلوا بالكم لانفسكم توسوس لكم، وخلوا بالكم من شيطان انفسكم؟ مش انت اللي بتقعد تدي دروس دين؟ طب ازاي بعد ما بتخلص الدرس من هنا تقوم تسرق فلوس المسجد من هنا؟ طب حاجة تانية، ازاي كذاب وبتدعي ان انت معاك شهادة ازهرية وانت ما معكش؟ ازاي كذاب وبتدعي على اهل الحارة كلهم ان انت عندك مرض السرطان علشان تكسب تعاطفهم وشفقتهم وفلوسهم وانت ما عندكش؟ يعني انت كذاب ونصاب ومجرم، لكنك قدام الناس زيك، دقنك جلبيتك طول الوقت في المسجد، طول الوقت بتدي دروس دين، لكن انت شخص شرير. هرجع تاني واكرر، دي جريمة حقيقية حصلت في مصر سنة 2024، يعني لسه يدوب من سنتين. المجرم الحقيقي طارق لم ينفذ فيه حكم الإعدام بعد، وهو مسجون. حكمت المحكمة عليه بالإعدام، وهنعرف ليه حكموا عليه بالإعدام، وهنتناقش ونتكلم يا ترى ليه الشر بقى زيادة جوانا كده. معانا كده تعليقات على لايف الفيسبوك. رانيا بتقول سلام المسيح حبيبتي سارة. يا رانيا سلام ونعمة، مبسوطة بوجودك معايا النهاردة، ويعني أخدت غياب الحلقة اللي فاتت لكن مبسوطة بوجودك معايا جدا. قوليلي كده يا رانيا، تفتكري ليه الشر بيزيد جوانا وبيزيد حوالينا على الرغم أننا كشعوب عربية شعوب متدينة بطبعها؟ كمان نانا كده بتقول مساء الخير يا أخت سارة، مساء الجميل مثل قلبك، إن شاء الله تكون يومك هادئة وحلوة ومليانة راحة وخير. بشكرك جدا يا نانا، شكرا جدا ليكي ولوجودك معايا النهاردة، ويا رب كده انت كمان يومك وحياتك تكون جميلة جدا جدا جدا. عايزة اقولك كمان انا جايبالك سلام خاص من مريم، وصتني وقالت لي لازم تسلمي على نانا في الحلقة، لانه انا عارفة ان انت بتبعتلها حاجات كتير قوي في صباح سما، فهي قعدت تقولي ابعتي سلام لنانا، فلازم السلام امانة بقى. كمان نانا كده بتقول بصراحة الموضوع ده جميل جدا للكلام والنقاش، لانه مش بيتكلم عن الدين بس، هو بيتكلم عن الانسان وعن ضميره وعن المجتمع. ده حقيقي جدا يا نانا، وفعلا انا ده اللي جاي اتكلم فيه النهارده. انا مش جاي اتكلم عن ديانة بعينها، ومش جاي اتكلم عن دين او اهاجم اي دين خالص اطلاقا، مش ده هدفي. لانه انت سواء كنت مسيحي سواء كنت مسلم ايا كانت ديانتك، ففي فرق كبير ما بين التدين وفي فرق ما بين العلاقه مع ربنا. فخلينا نتكلم انه ليه احنا شعب متدين. طبعا يعني بالصدفة البحتة انه البطل كان مسلم وبيصلي في المسجد وكان بيدي دروس دين، لكن اكيد حتى لو برضو هنتكلم عن شخص مسيحي متدين ممكن برضو يبقى هو كمان نصاب او. فانا مش بتكلم عن ديانة بعينها، مش بتكلم عن دين بعينه، ولا بهاجم اي دين خالص، لكن انا بتكلم عن فكرة التدين في حد ذاتها. عماد حلمي كده بيقول مساء الخير أخت سارة، موضوع جميل قوي، شكرا ليك يا عماد، شكرا جدا ليك ولتشجيعك. وبما أنه الموضوع عجبك تعالى كده اتشارك معانا وقول لي ليه الشر زاد حوالينا وجوانا بالرغم من أننا شعوب عربية، كشعوب عربية شعوب متدينة. يعني احنا الشعوب العربية بنتميز بأن احنا عندنا الوازع الديني والتدين وإلى آخره. طب ليه كان علاء بيعمل كده، بيدي درس الدين ويخلص وعمال بيقول للناس خدوا بالكم نفوسكم هتوسوس ليكم، خدوا بالكم من شيطان أنفسكم، وبعدين يسرق الفلوس، وبعدين هنشوف هيعمل ايه تاني، لانه هيعمل كوارث، لانه اكيد عمل كوارث استحقت ان القضاء المصري يحكم عليه بالاعدام شنقا. نانا كده بتقول بشكرك وبشكرها، ربنا يبارككم احبائي، شكرا جدا ليك يا نانا. عماد كده بيقول من وجهة نظري علشان في انفصال بين العبادة والاخلاق. لا فهمني اكتر يا عماد، فهمني يعني ايه انفصال بين العبادة والاخلاق، يعني فهمني فكرتك، وازاي ابقى انا شخص بصلي او بعبد ربنا وبعد كده يدوب اخلص صلاة

0: والنهاردة خليك حقيقي مع نفسك للآخر، لأنه أنا وإنت وكل حد فينا ممكن نكون مكان علاء، ممكن أكون قاعدة في الكنيسة أو في المسجد بصلي، وبعد ما أخلص وأخرج من باب الكنيسة أو أخرج من باب المسجد أتحول إلى شخص تاني. ليه؟ تفتكروا ليه؟ هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان نكمل كلامنا النهاردة، وكمان أنا معايا تعليقات على لايف الفيسبوك هقراها كلها، لكن خليكم معانا. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان، وبشجعنا كلنا نتشارك ونتكلم ونحكي. بفكركم أنه تقدروا تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك أو كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. كمان عايزة أفكركم بحاجة مهمة قوي، عارفين إيه هي؟ تقدروا تحملوا الابليكيشن بتاعنا، ابليكيشن راديو سما، من على الأب ستور أو الجوجل بلاي. كمان تقدروا من خلال التلفزيون تتابعونا على الساتلايت، على نايلسات واليوتلسات، على تردد 11534 على 27500 فيرتيكال أو رأسي. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.
1: انت دلوقتي بتسمع

0: عارفة ان الحلقة غريبة وبدايتها غريبة والموضوع كمان يمكن موضوع صادم، بحاول اخفف من وطئته، لكن بمنتهى الأمانة مخبيش عليكم يعني، وانا بتفرج على احداث العمل الدرامي انا قلبي كان وجعني قوي، انا كنت تعبانة جدا. المسلسل تقيل على الرغم ان هو ثلاث حلقات بس، لكن تقيل. وعمالة بقول لنفسي وأنا بتفرج، سارة ده حصل في الحقيقة، ده بجد، دي الجريمة البشعة دي حصلت من سنتين، ده حقيقي، واللي ارتكبها كان شخص متدين. قبل ما نكمل كلامنا خليني أقول لكم كده على شوية حاجات. يمكن أنا شخصيا يعني الحاجات دي فرقت معايا شويتين وخففت من وطأة الصدمة عليا. أول حاجة خلينا نتفق إنه إحنا كبشر إحنا جوانا الخير وجوانا الشر، يعني مفيش حد فينا هيبقى جواه شر للآخر ولا حد فينا جواه خير للآخر، إحنا عبارة عن خليط ما بين الخير والشر. أوقات بتلاقي الخير اللي جواك بينتصر، وأوقات تانية بتلاقي الشر اللي جواك هو اللي بينتصر. الشر كل ما هو للجسد، بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا في حاجة عايزها، عينيا بصت عليها وعايزاها فهاخدها بغض النظر ايه اللي ممكن اعمله علشان اوصل للحاجة دي، فكده الشر اللي جوايا هو اللي بينتصر واللي بنقول عليه شهوة العيون. طيب جسدي سواء بقى أكل شرب، يعني مثلا في ناس بتسرق وتقول إيه ما أنا عشان أجيب أأكل عيالي، ما هو كده أنا مشيت ورا شهواتي وعملت حاجة غلط. أو الطمع، ما ده برضو شهوة الجسد. وفي بقى تعظم المعيشة، إنه أنا مش فارق معايا أدوس على أي حد، المهم أوصل للي أنا عايزه. فكل الحاجات دي أنا فيها الشر اللي جوايا هو اللي بينتصر. لكن إمتى الخير بينتصر؟ لما لقي نفسي عملت حاجات ملهاش علاقة بجسدي. إيه ده؟ معنى إيه الكلام ده؟ معنى كده إنه أنا روحي قريبة قوي قوي قوي من ربنا، فأنا بخلي الخير اللي جوايا هو اللي ينتصر على الشر. طب هتقولوا لي طب ما هو علاء كان شخص متدين، ده بيقولوا له يا شيخ علاء، طب ما هو فلان الفلاني ده اللي احنا سمعنا عنه انه مش عارف عمل الجريمة الفلانية ولا ارتكب الحاجة الفلانية، ده كان ده بنقول عليه راجل متدين. هنا ده هيقودنا لجزئية مهمة قوي، يا ترى ايه الفرق ما بين التدين والروحانية؟ التدين هو كل ما هو ظاهري. فاكرين الفريسي والعشار، مثل الفريسي والعشار؟ الفريسي هو شخص متدين، يعني شكله مظهره كلامه بيقول انه هو متدين لكن قلبه مش مع ربنا. قبل ما نكمل كلامنا عايزة اقرا كده شوية تعليقات بما ان احنا جبنا سيرة التدين. نانا بتقول ممكن الانسان يصلي ويصوم ويعرف الصح من الغلط لكن يفضل عنده غضب، انانية، خوف، طمع او رغبة في السيطرة. بشكرك جدا يا نانا وكم من الناس اللي بيدخلوا المساجد والكنائس ويصوموا، لكن وزي ما انت قلتي عارفين الصح من الغلط. يعني علاء وهو بيسرق من فلوس المسجد هو كان عارف اللي بيعمله ده غلط، بس هو بيعمل كده ليه؟ غضب. ممكن لانه والد علاء كان بيعذبه، كان بيضربه وهو صغير، فممكن يبقى غضب من المجتمع كله، غضب من الظلم اللي تعرض له من والده. أنانية، خوف، طبعا خوف من الفقر فأنا بسرق، طمع أكيد، أو رغبة في السيطرة. التدين والمظهر اللي بيقول عليا أن أنا شخص متدين بيديني هيبة، وان انا في الرايحه وفي الجايه الناس تقعد تستشيرني في امور الدين وامور الحياه وتسمع كلامي، شويه كده بيحسسني ان انا حاجه، يعني بيغذي عندي الانا والذات والكبرياء جوايا. كمان عماد بيقول يعني ممكن واحد بيصلي ويكذب يكون بيصوم ويظلم غيره، ما هدي بقى مشكلة كبيرة. ما هو يعني تخيل لو أنا عارفة أن فلان ده بيصلي، احنا دايما نقول إيه ده فلان ده شخص متدين، ده بتاع ربنا، وده اللي كان بيتقال على الشيخ علاء، كانوا الناس كلهم يجوا يسمعوه هو بيقول دروس الدين. حتى كان في طفل صغير اسمه حسن كان بيجي ويسمع الشيخ علاء، وكان الشيخ علاء يقول له يا حسن أنا الدروس اللي بقولها دي كبيرة عليك قوي وكبيرة على فهمك واستيعابك. يقول له لا لا لا لا يا شيخ علاء، أنا بحب أقعد، بحب أقعد أسمعك، بحب أقعد قوي أسمعك وأنت بتتكلم في أمور الدين. وكان حسن ولد صغير يعيني، عنده يدوب 15 سنة، لسه في إعدادي، لسه صغير، لكن كان بيقعد يقول له أنا بحب أسمعك وأنت بتتكلم في الأمور دي. فالتدين، وده يرجعنا تاني للتدين، التدين هو كل ما هو ظاهري في الشكل، في الكلام، في التصرفات، في المنظر. يعني أحب أقف كده قدام الناس أصلي وصوتي جلجل، أحب الناس تشوفني وأنا راكع على سجادة الصلاة، أنا بحب أعمل ده. ليه؟ علشان الناس يقولوا ده شخص متدين، ده شخص ثقة، هنصدق فيه، هنحبه، هنسمع كلامه. عشان كده النهاردة نفسي أقول لك وأقول لي وأقول لكل حد فينا، ما تاخدش بالمظاهر. ممكن يكون شخص مش بيفارق المسجد، مش بيفارق الكنيسة، ممكن يكون شخص مظهره بيقول إنه متدين. اوعى تاخد بالمظاهر، اوعى تسمع كلام حد إنه مسلم بيه بيقول لك ده كلام ربنا. تمام، ارجع لكتاب ربنا عشان تعرف كلام ربنا، لكن ما تاخدش كلام حد كأنه أمر مسلم بيه، وما تثقش في أي حد لمجرد أنه شكله أو زيه أو مش بيفارق دار الصلاة، سواء كانت كنيسة أو مسجد. ما تثقش في حد، لأنه كلما زاد التدين كلما زاد الشر. ليه؟ لأنه ناس كتير بتاخد التدين ككفر، كغطاء، بغطي بيه على الشر اللي جوايا من غل وغضب وطمع وأنانية وكراهية للآخرين. عايزين كده نكمل نقرأ التعليقات على لايف الفيسبوك. عماد كده بيقول وكمان علشان أحيانا بنعتبر التدين مجرد عبارات ومظاهر وننسى أن المفروض يكون ليه تأثير على تصرفاتنا. بشكرك جدا يا عماد، والحقيقة أنه لو التدين تحول إلى تصرفات صح، دوافع صحيحة، هنا ما اسموش تدين، اسمه الروحانية أو العلاقة الروحية مع الله. كده بقى اسمه أنه أنا على تواصل مع الله سبحانه، على التواصل مع ربي وإلهي. فأنا بتكلم معاه، أنا بتواصل معاه، أنا بصليله من كل قلبي، أنا بقرأ كتاب ربنا، أنا بصوم بجد بقلب، مش صايم وانا غاصب على نفسي. فمن هنا علاقتي مع الله وتواصلي مع الله سبحانه بتغير فيا، فببقى بحب الناس، عايز الخير للناس، بفضل الناس اوقات عليا. هنا بقى ما بقاش اسمه تدين، بقى اسمه روحانية، علاقة روحية مع الله. كمان على لايف الفيسبوك كده نانا بتقول احنا مش محتاجين نتدين اكتر في الشكل بس، محتاجين ان ايماننا يظهر في تعاملاتنا، في رحمتنا، في امانتنا، وفي طريقة معاملتنا لبعض، لان الانسان ممكن يعرف الصح كويس، لكن الاهم انه يقدر يطبقه. بشكرك جدا جدا جدا يا نانا، والحقيقة انه سيد المسيح في الموعظة على الجبل، والعظة على الجبل أو الموعظة على الجبل محبوبة من كل الناس، لأنه تعليم السيد المسيح لا غبار عليها ولا خلاف عليها. في الموعظة على الجبل السيد المسيح كان بيقول لنا وبيكلمنا إزاي أنه علاقتنا بربنا بتنعكس على علاقتنا بالآخر. فكان السيد المسيح بيقول لنا إيه؟ أحبوا أعداءكم. طب أحبهم إزاي يا رب؟ لما تبقى علاقتك مع ربنا قوية. باركوا لعينيكم. طب أبارك حد بيلعني بيسبلي؟ لما تكون علاقتي بربنا قوية. ففي الموعظة على الجبل وأشجعنا كلنا نقرأ بشارة متى إصحاح 5 و6 و7 هنلاقي فيها العظة على الجبل، وهنلاقي إن إزاي السيد المسيح بيقول لنا إنه لو أنت عندك صلة وتواصل قوي بالله هينعكس على كلامك، على تصرفاتك، على دوافعك اللي جواك اللي منها هتخرج تصرفات وهتخرج كلام وهتخرج أفعال تجاه الآخر. فبشجعنا كلنا نقرأ بشارة متى في الكتاب المقدس في العهد الجديد إصحاح 5 و6 و7 عشان هنشوف إزاي السيد المسيح فرق لنا بمنتهى البساطة ما بين التدين والروحانية أو العلاقة الروحية والتواصل الصحيح مع ربنا. قبل ما نكمل كلامنا ونشوف الشيخ علاء عمل إيه من كوارث استحق عليها أنه يتحكم عليه بالإعدام، على لايف الفيسبوك أميرة نبيل كده بتقول الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. بشكرك جدا يا أميرة، وده حقيقي جدا جدا جدا، بس الإنسان الصالح هو اللي ليه علاقة وتواصل دائم مع ربنا، مش مجرد بقى ان انا بصلي بقول كلمات وخلاص، لانه برضو الجزئية دي اتقالت في الموعظة على الجبل، واتقال السيد المسيح قال كده لا تكرروا الكلام باطلا، ما تقعدش تكرر كلام وخلاص وانت مش فاهم معناه ولا انت مركز فيه. كمان أميرة كده بتقول الله ينظر الى القلب. امين يا أميرة. كمان بتقول اعطيني يا رب قلبك وتلاحظ عيني طرقك. أمين أمين أمين. يعني كمان أنا بفتكر قوي الآية الجميلة اللي بتقول اختبرني يا الله واعرف أفكاري، امتحني وانظر إن كان فيا طريق باطل واهديني طريق أبدي. أنا دايما بحب قوي الآيات ديت لأنه هي فعلا جميلة جدا. عماد كده بيقول أنا شفت المسلسل وحقيقي كان صعب قوي إن شخص متدين يعمل كده. أنا معاك جدا يا عماد بجد. أنا يعني يمكن أنا وأنا حتى بتكلم دلوقتي لازلت تحت تأثير العصبية والحرقة والصدمة اللي أنا كنت فيها وأنا بشوف الثلاث حلقات دول. للأمانة أنا حتى ما قدرتش أشوفهم يعني في يوم واحد. أنا كنت بحاول أشوف مشهد وأقوم. ليه؟ لأنه حقيقي المسلسل صادم، وإن دل على شيء بيدل على أنه محتاجين نفوق، محتاجين نفوق. علاقتنا بربنا مش أن أنا أروح الكنيسة كل يوم، أروح المسجد كل يوم. علاقتنا بربنا مش أني أروح صلاة الجمعة باستمرار أو أروح يوم الحد الكنيسة باستمرار. علاقتي بربنا مش أني أصوم رمضان أو أصوم الصيام الصغير والصيام الكبير والصيام الرسل. دي مش هي علاقتي بربنا. علاقتي بربنا أقوى من كده بكتير. علاقتي بربنا هو أني قلبي بسلمه لي، لأنه القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. كل حاجة بتخرج من القلب. وبما أننا جبنا سيرة القلب، الشيخ علاء ما كانش جواه قلبه غير غل وكراهية وحقد واحتياج وطمع وضغينة تجاه والده اللي كان بيعذبه، تجاه العالم من حواليه. الشيخ علاء بدل ما يشتغل كان بينصب على الناس ويكذب عليهم، فهم أهل الحارة إنه عنده سرطان وإنه بياخد كيماوي عشان يعطفوا عليه، وصاحب القهوة اللي كان في المنطقة الشعبية دي عطف عليه فعلا وعينه قهوجي اشتغل عنده في القهوة دي. يسكت؟ لا، راح لإمام المسجد وقال له ده أنا معايا ثانوي أزهري، وده أنا يعني شاطر جدا في إلقاء دروس الدين. شيخ المسجد صدقه، وبقى الشيخ علاء عنده درس يوميا قبل إقامة الصلاة في المسجد. مش بس كده، ده كمان اتصاحب على أهل الحارة كلهم، ومن ضمنهم حسن الولد الصغير. الشيخ علاء كان كان عايز يجيب فلوس بأي طريقة غير شرعية بأي طريقة غلط من الآخر كده. فكان بيسرق الفلوس من المسجد، كان بينصب على الناس، باع كليته علشان يقبض فلوس، كل ده وما بيبذلش مجهود انه يشتغل. طب ما تشتغل. لا، لحد لما دخل على الدارك ويب، والدارك ويب هي شبكات الانترنت اللي بيتم عليها تجارة السلاح والمخدرات وتجارة الأعضاء وإلى آخر. دخل على الدارك ويب لأنه عرف أنه منها ممكن يدخل في أعمال غير شرعية وغير قانونية ويجيب منها فلوس، وهو طبعا إحنا عارفين هو أهم حاجة عنده الفلوس. فبيبدأ يتواصل على الإنترنت مع شخص عايش في الكويت، هو ما شافش شكله، بيسمع بس صوته. الشخص ده أقنعه أنه هو طبيب بشري وأنه بيتاجر في الأعضاء وأنه طبيب بشري شغال في التشريح، وبدأ يقول له أنه أنا عايزك تعمل شوية حاجات ليها علاقة بالتشريح وليها علاقة بتعذيب الحيوانات والبني أدمين، وكل حد هتعمل معاك كده أنا هديك فلوس بالدولار. طبعا فلوس وبالدولار، ويعني أعمل أي حاجة، أعمل أي حاجة عشان يبقى معايا فلوس وبالدولار. فالشر زاد جوه الشيخ علاء، لأنه التدين كان مديله غطاء أو كفر يعمل ما بداله، وكان دايما بيقول لنفسه أنا محدش هيشك فيا، ده أنا الشيخ علاء، ده أنا يوميا الناس بتيجي المسجد علشان تسمع الدرس بتاعي، محدش هيشك فيا أن أنا بعمل حاجة غلط، محدش هيشك فيا أن أنا بعمل كده. بدأ الشخص ده اللي عايش في الكويت يطلب من علاء حاجات بسيطة، زي طلب منه أول حاجة روح مكان فيه أطفال وأنا عايزك طفل تضربه تعذبه تعمل له حاجة تخليه صرخ، وسجل لي صراخ وعياط الطفل ده، دي أول حاجة. طبعا الشيخ علاء عمل كده، لقى انه الراجل ده اللي عايش في الكويت بيحول له $1,000، فينهر ابيض $1,000 يعني في سنة 2024، يعني يدوب من سنتين، يعني ده حاجة كده ايه يعني. لا طب ده كده ده ما يعادل 50,000، لا ده انا كده ده بص ده انا بتاعك اعمل لك اللي انت عايزه. فبدأ يقول له عذب الحيوانات، مثلا يقول له روح هات القطة الفلانية. طبعا الشخص ده اللي عايش في الكويت كان عامل هاك أو كان عامل تجسس على وتتبع عليه التليفون بتاع الشيخ علاء، فكان بيسمعه هو بيكلم مين، هو بيروح فين، هو بيجي منين، وكأنه مراقبه 24 ساعة. وعند مراقبه 24 ساعة دي عايز أسألنا سؤال، تفتكروا مين اللي بيراقبنا 24 ساعة؟ إبليس، مش كده؟ بالظبط. الشخص اللي كان عايش في الكويت ده كان إبليس متجسد في صورة بني آدم، لأنه كان مراقب الشيخ علاء 24 ساعة في الـ 24 ساعة، كان عارف هو بيعمل إيه، كان عارف نقط ضعفه، عمل له اختبارات نفسية في الأول علشان يعرف هو لحد فين عنده استعداد يبقى شرير ويبيع ضميره وبيع أي حاجة في سبيل الفلوس. وهو إبليس عايز مننا إيه غير أننا نبيع كل حاجة في سبيل المتعة والفلوس والسلطة. قبل ما نكمل كلامنا، أنا عارفة أنه في تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك، بس أستأذنكم نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة. وعايزة أقول لنا كلنا الهدف من الحلقة النهاردة مش إننا نتوجع أو نتضايق أو نتصدم، مع إنه ده كله أنا عارفة إنه هيحصل، لأن أحداث الحلقة النهاردة وأحداث العمل الدرامي بشع بكل المقاييس، ولأن هي جريمة حقيقية اتهزت لها البيوت المصرية سنة 2024. لكن مع كل ده محتاج تقف مع نفسك النهاردة وتفكر، أنا ممكن أكون مكان علاء، أنت وإنتي ممكن تكونوا مكان علاء، ممكن الشيطان يوسوس ليك إنك تعمل أبشع جرائم، ممكن تكون في مظهرك متدين، ممكن تكون خادم في الكنيسة، ممكن تكون بتوعظ في المسجد، ممكن تكون وصلت إلى أعلى درجات التدين، لكن أخبار علاقتك بربنا إيه؟ هل لما بتصلي الصلاة بتغير جواك، بتغير لسانك، ولا تصلي وبعد كده تشتم شتايم من 3 و4 و5 مقاطع؟ هل بتبقى جوه الكنيسة زي بره الكنيسة في تصرفاتك وتعاملاتك؟ هل بتبقى جوه المسجد زي بره المسجد في تصرفاتك وتعاملاتك؟ ولا ده ليه تصرفات وده ليه تصرفات؟ هنخرج فاصل ونرجع على طول علشان نكمل كلامنا، بس سريعا سريعا. عماد بيقول ممكن أعرف مواعيد البرنامج أخت سارة؟ طبعا يا عماد، مواعيد البرنامج يوم الخميس الساعة 5. بص ما فيش أسهل من كده، الخميس الساعة 5 من 5 لـ 6 نهاية وبداية، الخميس الساعة 5 احفظ، لأنه ما فيش أسهل من كده. نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. خليكوا معانا النهاردة وهنسمع ترنيمة اختبرني يا الله.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

ورجعت معاكم مرة كمان، ونفسي كلنا نقول كلمات الترنيمة دي. وأنا للأمانة والترنيمة شغالة كنت عمالة بقوله كده، يا رب فيش حد فينا كبير على الغلط، وزي ما قلت إنه إحنا جوانا خليط من الخير والشر، فدايما كل يوم وانت أول ما تصحى من النوم كده قول يا رب اختبرني يا الله، أعرف أفكاري، امتحني وأنظر إن كان فيا طريق باطل، لو في حاجة مش مظبوطة، لو في حاجة اعوجت انت قومها وصححها. وأميرة كده بتقول يا ريت عيوننا تكون على يسوع بس، أمين أمين يا أميرة. كمان نانا بتقول كده يمكن مش هنقدر نغير كل الشر اللي حوالينا، لكن نقدر نمنع انه يتحول لجزء مننا. الله يا نانا، الله بجد انا معاكي جدا. انا يعني دايما بقول لنفسي كده، سارة مش هتقدري توقفي يعني الشر من العالم، هو العالم قد وضع في الشرير، ده خلاص العالم اللي احنا عايشين فيه، لكن اقدر اخد بالي انه الشر ما يتحولش يبقى جزء مني، وانا مش هعرف اعمل ده لوحدي، عشان كده دايما اقول له اختبرني يا الله، قل لي لو في حاجه مش مظبوطه الحق اغيرها بدري بدري، لا ومش انا اللي غيرها، انت اللي تغيرها يا رب. كمان بتقول كده ولو كل واحد بدأ بنفسه يمكن المجتمع كله يبدأ يتغير. امين امين يا نانا. كمان اميرة بتقول التدين المظهري دي حقيقة، تدين فعلا بيبقى كل ما هو مظهري. كمان رانيا بتقول شو كان سؤالك سارة عن الحلقة؟ سؤالنا النهاردة يا رانيا، ليه الشر حوالينا وجوانا بيزيد مع اننا كشعوب عربية متدينين أو بنتصف بالتدين بطبعنا؟ كمان نانا بتقول ترنيمة جميلة جدا، شكرا يا نانا، أنا كمان بحب الترنيمة دي قوي قوي قوي. نرجع لمرجوعنا ونشوف الشيخ علاء عمل إيه. الشيخ علاء زي ما قلت لكم بدأ يسمع كلام الشخص اللي في الكويت اللي بيقعد يقوله يعمل إيه كل ما هو فيه تعذيب، يعني تعذيب للحيوانات. أول حاجة قال له بص القطة الفلانية ديت اخطفها وشرحها، عمل كده. طبعا بدأ معاه أنه يخليه يخطف حيوانات ويشرح الحيوانات ديت، وكأنه بيدربه على أنه أنا أسفة في اللفظ يشرح بني أدمين كل ده. والحقيقة أنا مش عارفة إزاي علاء كان بيجيب الجرأة دي يبقى قاتل حيوان سواء قطة أو أرنب أو كلب أيا كان، ما هو ده يعني حيوان برضو، يعني ده الواحد لما بيشوف أي حيوان في الشارع بيتعذب أو حاجة بيئن جواه، فمش عارفة إزاي كان بيبقى قاتل القطة ولا قاتل ومشرحها ويدخل المسجد يصلي ويدي دروس دين ويتكلم مع الناس ويقول لهم لازم تاخدوا بالكوا ولازم الدين ولازم التعليم. كان شيء غريب جدا، والفكرة انه ما كانش بيحس بالذنب، وعشان كده قعدت اقول لنفسي طب هو ازاي وصل للمرحلة دي؟ وصل لمرحلة من التبلد، انه ما بقاش حاسس ان اللي بيعمله ده غلط، مرحلة من التبلد من الاستباحة، يعني عادي انا عادي ما فيش مشكلة، ايه عادي بعذب الحيوانات وبشرحهم مش باخد فلوس خلاص. لحد لما الشخص اللي في الكويت اللي انا سميته ابليس متجسد في صورة بني ادم بدأ يطلب المزيد، ودي جزئية مهمة قوي. الشر لما رجليك تغرز في الشر ابليس مش هيسكت، هيطلب منك طول الوقت المزيد والمزيد والمزيد، لأنه شر إبليس ما بيقفش عند نقطة معينة، شر إبليس بيكمل لحد ما يخلص عليك تماما وكل الخير اللي جواك يموت. فالشخص اللي في الكويت ده بدأ يطلب من علاء أنه أنا عايزك تقتل الطفل حسن اللي أنت بتحبه واللي بيجي لك المسجد يسمع منك دروس الدين، انا عايزك تخطفه وتخدره وتذبحه وتشرحه، وهقولك
تشرحه ازاي. وكل ده عايزك تصوره لي فيديو وتبعته لي. طبعا الشخص اللي في الكويت ده, ده شخص اسمه سليم, شخص سادي جدا, مريض, كان مريض نفسي وبعد كده الموضوع تطور معاه, المرض النفسي زاد عليه جدا جدا جدا جدا جدا لمراحل صعبة قوي, لدرجة انه بقى بيعمل ده على الدارك ويب, انه بيصطاد الضحايا بتوعه. ضحايا بتوعه بيكونوا عندهم احتياج, عندهم طمع, عندهم يعني نية لانعدام الضمير وان هم يستبيحوا الغلط, وبيصطادهم وبيطلب منهم ان هم يقتلوا ناس ويشرحوهم ويعذبوهم, ويبعت الفيديوهات دي لناس طبعا مرضى وساديين جدا برا بملايين الدولارات. فهو كان بيعمل كده. هو شاب صغير على فكرة, شاب عنده 17 سنة عايش في الكويت, هو مصري بس هو والده ووالدته هاجروا من بدري قوي للكويت, وهو مرض النفسي ده نشأ عنده لأنه شاف أخوه بيموت قدام عينيه, وبابا ومامته ما عملوش أي حاجة وكانوا طول الوقت سايبينهم هو وأخوه, وأهم حاجة عندهم يجمعوا فلوس وخلاص. فكانت الدايرة عبارة عن إيه؟ علاء هو الضحية اللي بيعمل الشر, بيعمل الديرتي وورك بإيديه, بيدبح وبيشرح ويعمل ده وهو مصور فيديوهات ويبعتها لسليم اللي عايش في الكويت. سليم اللي عايش في الكويت يبيع الفيديوهات دي بعد ما يستلذ كده وهو بيشوفها, يبيعها بملايين الدولارات. عشان كده بقول لكم انه سليم ده عبارة عن إبليس متجسد في صورة بني آدم. استباحة الشر. النفس البشرية ممكن توصل لمرحلة استباحة الشر, لما نبعد تماما عن ربنا. كل ما نبعد عن ربنا أكتر, كل ما نوجد مبررات للشر أكتر وأكتر. كل ما نبعد عن ربنا وكل لما روحنا متبقاش متعلقة بي, كل ما الضمير جوانا ينعدم ولاقي نفسي خلاص ما بقتش بحس اللي أنا بعمله ده غلط, عادي, إيه المشكلة؟ وقبل ما نكمل كلامنا عايز أقول لكم أنه يمكن الوقت ده كمان إحنا في صفحتنا, صفحة راديو سما, بنتكلم عن الموعظة على الجبل. يعني يمكن بالصدفة البحتة أنا النهاردة جبت سيرتها, لكن على مدار الثلاث شهور الجايين هنبقى بنتكلم عن الموعظة على الجبل باستفاضة, عظة السيد المسيح على الجبل اللي موجودة في بشارة متى 5 و6 و7, وهنكون بنعمل كامبين أو سلسلة من الفيديوهات والبوستات بعنوان رأيت الله. ولو عايز تشوف الله وإزاي تشوف الله, تابعنا واسمعنا هتعرف أنه السيد المسيح قال لنا إزاي يبقى لينا صلة قوية جدا بربنا توصل بينا أن احنا نعاين الله أو نشوف الله. فتابعونا على راديو سما, تابعونا على صفحتنا في كامبين أو سلسلة بوستات وفيديوهات بهاشتاج رأيتوا الله. نرجع للتعليقات على لايف الفيسبوك, ونانا كده بتقول أنا مش شعوب عربية لكن الشر والشرور في كل البلاد موجود. لا بس انت يا نانا أنا عرفت ان انت من العراق, يعني ما هو برضو العراق يندرج تحت الشعوب العربية. فاللي أقصده بدا انه لانه احنا يعني يمكن حدود ونطاق استماعنا لراديو سما أو يعني الناس اللي بيسمعونا كراديو سما عايشين في الوطن العربي, فأنا في كل الوطن العربي بيصنف بأنه شعوب متدينة. فالتدين ليه بيجي معاه الشر؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. كمان عماد كده بيقول هو للأسف وصل إن عنده استعداد يعمل أي حاجة في نفسه أو غيره, المهم الفلوس والنقص اللي عنده. الحقيقة يا عماد دي جزئية مهمة جدا, الفلوس. ما هو إبليس دايما بيشوف نقطة ضعفك إيه. في ناس نقطة ضعفهم السلطة, إنه يبقى ذو مركز وسلطة ويبيع أي حاجة ويعمل أي حاجة عشان السلطة.
فإبليس عارف إن نقطة ضعفه الحتة دي. في حد تاني نقطة ضعفه بتبقى الجنس أو العلاقات، فإبليس برضو بيلعب عليه على النقطة دي. في ناس تانيين نقطة ضعفهم بتبقى المادة أو الفلوس، الفلوس، وده برضو إبليس بيبقى عارفه وبيلعب عليه. عشان كده لما سليم اللي عايش في الكويت حب يصطاد ضحية، اصطاد واحد مستعد يعمل أي حاجة عشان الفلوس، اصطاد واحد بيسرق، ما هو عمل له اختبار نفسي في الأول، وكان الاختبار النفسي الأسئلة كلها علشان تعرف سليم علاء ده عنده ضمير، عنده علاقة حقيقية بربنا، ولا عنده استعداد يبيع أي حاجة عشان الفلوس أو الجنس أو السلطة. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بتقول نعم أنت على حق العراق، لكن أنا مش عرب. مش هنختلف كتير يا نانا. حبيبتي يعني أنا بجد أنا بنبسط جدا بوجودك معايا، وحقيقي وجودك دايما بيكون إضافة للحلقة. رجوعا لعلاء، ونشوف يا ترى علاء عمل إيه. علاء في الأول كان حاسس أنه أقتل حسن، طب ده حسن ده هو الوحيد اللي بيحبني وحسسني أن أنا بني آدم وبيقعد يسمع دروس الدين بتاعتي، أقتله؟ لا لا لا أنا مش هعمل كده. لكن طبعا إبليس يسكت، لا، فضل يضيق الخناق على علاء أكتر وأكتر. فإمام المسجد اكتشف أنه علاء بيضحك عليه وبينصب عليه، وأنه ما معهوش شهادة أزهرية ولا أي حاجة. كمان اكتشف أنه علاء بيسرق الفلوس من المسجد، فطردوا من المسجد. دي أول حاجة. تاني حاجة حصلت لعلاء أنه بدأ صاحبة العمارة طلبوا بالإيجار وإلا تطردوا. فبدأ إبليس يضيق عليه الخناق إنه محتاج فلوس محتاج فلوس محتاج فلوس. فبيلاقي نفسه جايب حسن عنده البيت وحط له المخدر في العصير، شربوا العصير، حسن اتخدر، وأنا أسفة، في مشهد من أبشع المشاهد، علاء بمنتهى الدم البارد دبح حسن، الطفل ذو 15 سنة، دبحه وشرحه وطلع أعضاؤه بره جسمه، وكل ده وسليم اللي في الكويت قاعد بيتفرج عليه فيديو. طبعا في العمل الدرامي ما وروناش المشاهد ببشاعتها، بس للأسف الشديد المشاهد دي حصلت في الحقيقة بهذا الكم من البشاعة. وأم الضحية، أم الولد الصغير، كانت في إحدى اللقاءات التلفزيونية بتبكي بحرقة شديدة على اللي حصل لابنها، اتدبح وتشرح. إزاي علاء وصل للكم ده من الشر؟ ازاي وصل انه يذبح طفل ملوش اي ذنب، وكان بيحبه وكان بيسمعه وكان بيدخل المسجد عشان يسمع الدروس بتاعت الدين اللي بيقولها الشيخ علاء؟ طب هو ازاي الشيخ علاء وصل للدرجة دي من الشر مع انه بين قوسين متدين؟ لانه الموضوع ملوش علاقة بالتدين ولا له علاقة بأي حاجة. التدين ما هو إلا كفر، غطاء، علشان ما حدش يشك إن أنا ممكن أعمل كده. لكن كل ما بعدنا عن ربنا كل ما خرج أسوأ أسوأ أسوأ ما فينا، لأن إحنا طبيعتنا طبيعة فاسدة، جبلتنا ساقطة، طبيعتنا فاسدة، مفيش حد فينا كويس، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد، مفيش حد فينا كويس، كلنا وحشين، والشر اللي جوانا كتير، أنانية، غل، حقد، غيرة، نفسنا، بغضة، عد ما تخليش، طمع، كتير.
أقل حاجة أنت لما حد بيشتمك في الشارع وأنت ما تعرفوش بترد عليه شتائم قد كده، لو حد خبطك غصب عنه بتقول له ما تفتح يا كذا كذا كذا كذا كذا. ليه؟ جوانا شر، جوانا شر، شئنا أم أبينا إحنا البشر أشرار. لكن لما بتسلم قلبك للسيد المسيح، هنا قلبك بيبدأ يتغير. لكن لو انت بعيد كل البعد عن ربنا، لو ما سلمتش قلبك للسيد المسيح وقلت له يا رب استلم قلبي غير قلبي، هتفضل شرير. مهما صليت، مهما صمت، مهما فضلت عايش قايم نايم في الكنيسة طول النهار، مهما فضلت عايش قايم نايم في المسجد طول النهار وطول الليل، لو قلبك مش متعلق بربنا عمرك ما هتتغير، وهتتفاجئ انه بيخرج منك كمية شر. كم مرة وانت قاعد افتكرت كده حد ضايقك وقلت اه ده انا ممكن اموته، ده انا بس لو مين يخليني امسك زمارة رقبته، ما ده شر. كم مرة مديرك في الشغل جه عليك وقلت اه ده انا بس يوم لما اكبر ويبقى معايا فلوس واسيب الشركة دي، ده انا هبهدله. كم مرة حد ضايقك ولقيت نفسك معرفتش تضايقه فقلت خلاص منه لربنا، بس انت من جواك متضايق ومحروق وعايز تضايقه، ما ده شر. محتاجين النهاردة كل حد فينا اقف مع نفسك وقفة حقيقية قدام ربنا وقول رب اختبرني يا الله، امتحن قلبي ودوافعي وأفكاري ونظراتي، اختبرني، ولو في طريق باطل، لو في حاجة وحشة أرجوك يا رب من فضلك صلحها، غيرها، الفت نظري ليها، شيل الغشاوة من على عيني، لأنه لو سبت نفسك، لو سبت نفسك بحاجة صغيرة قد كده وما قلتلوش اختبرني يا الله غير فيا، مش بعيد أبدا أنا وإنت نتحول للشيخ علاء وأبشع من كده. احنا خلاص في نهاية حلقتنا، لكن نانا كده بتقول وانتي اكتر حبيبتي سارة، شكرا بجد ليك يا نانا، بجد وجودك حقيقي بيفرق معايا جدا في الحلقة. كمان رانيا بتقول لانه الانسان وضع بالشرير والشر بيسود على القلب، اشكر الرب اني بقاوم ابليس لانه الرب معي. شكرا جدا ليك يا رانيا، وحقيقي انا بنبسط جدا بوجودك وبكلامي دايما معاكي. وزي ما رانيا كانت بتقول الشر موجود وممكن الشر يسود على قلبي، لكن الآية بتقول كده قاوموا إبليس فيهرب منكم. طب أقاوم إبليس إزاي؟ إزاي أقاوم إبليس وهو بيقول لي أنا هسدد لك كل احتياجاتك من فلوس وسلطة وجنس؟ أقاومه إزاي؟ أقاومه بقوة الرب يسوع المسيح، أقاومه بإني أخد قوة من الرب يسوع المسيح وأقول له يا رب ساعدني إني أقاوم إبليس فيهرب مني. إبليس هيحاربك طول الوقت، طول الوقت بالثلاث حاجات دول، الفلوس، الاحتياج المادي، الجنس والعلاقات والشهوة، والسلطة، المركز، الذات، الكبرياء. يا ترى لحد فين عندي تواصل وعلاقة حقيقية روحية بربنا، ولا فارق معايا الناس يشوفوني بصلي ويسقفولي، فارق معايا زيي وشكلي يبقى بيقول ان انا شخص متدين، ان انا شخصية متدينة، فارق معايا ان الناس تشوفني داخل وخارج من المسجد، داخل وخارج من الكنيسة،
لكن جوايا

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضو نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في أي حتة في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل إن هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة بس فيها كلمة حلوة وفكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بداية الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقة. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول خمس دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول خمس دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا. يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغل متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في تلات مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مشيت كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمة وفي الهدوء في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

رب، احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد كل الكرامة، ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك رب. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا

اكتر حد عارف نفسي. بس للاسف مش كل مره انا ببقى قادر اشوف كل حاجه فيا, مش قادر اشوف كل حاجه في شخصيتي. في حاجات عيني ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها, وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي, ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح, احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير, ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة, سؤال محتاج تركيز, انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا, مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط, لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل, ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير, كل الناس بتتغير على فكرة, كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير, لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده, مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, وده طبيعي. لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء, المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة من غير ازعاج, من غير دوشة كبيرة, من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش انك تتغير, أسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف, وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الانسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه اوقات اقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما احنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة, نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه, بنحكي وبنسمع بعض. وعايش شجعنا ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة, السؤال اللي هيسأله لك, ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده, ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير, وليه انا ببقى اخر واحد عرفت, ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي, ولا يا ترى الناس بتقول لي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: كلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا ما اعرف فهاش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ إنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحده واحده، انت مره واحده بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مره ايه ده الولد ده كان لسه صغير هو ازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنه بيقول ايه ده. وده الفكره، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة، احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي، فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظوا اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، ده اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي. هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين ثلاثة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيواجهنا بحاجة, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها. احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه. ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب واسباب حقيقية واسباب منطقية واسباب انا متوقعها وفهمها وكل حاجة, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل. فلا عادي طبيعي جدا يبقى فيه تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقية انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة. تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهولة. يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمنا عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب, بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال لي عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي, محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقة والنتيجة الحقيقية اللي بقت موجودة, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجة. يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجة. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطة, في نقطة كده اسمها النقطة العمية. يعني كل واحد فينا عنده نسخة في دماغه من نفسه, غالبا النسخة دي ممكن تبقى قديمة شوية, واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حتة كده جاي دايما فينا اسمها النقطة العمية. النقطة العمية دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عينيا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه. الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه, لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت, بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عامية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة اشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده. تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده، إيه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا وإحنا مش بنلاحظها وإحنا مش بناخد بالنا منها وإحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي إجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لأنه الخطوة الجاية في رحلتنا إحنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. إحنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول أنا اكتشفت أني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الأغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا أندرو أنت بقيت عصبي، خلي بالك أنت بقيت بتهزر بزيادة. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، الكلمة من زوج أو زوجة، من ابن، رد فعل مثلا من حاجة. فإحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما أنا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما أنا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسال نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفتره دي مش شبه نفسك، انت في حاجه غلط حاصله، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس، فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول ازمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبيه اللي انا ما اعرفش عنها حاجه بتطلع، مع زحمه، مع مشكله في الشغل، مع خلاف، مع خساره، مع تاخير، مع موقف فشل، مع مشكله كبيره. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا، مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك أندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو، لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا. رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع, احنا بندافع, لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة, صعبة ان احنا نعترف بغلطنا لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه, طلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة أن احنا نرجع نفسنا. فأنا يعني عارف اللي هو إيه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني فخلاص, لا مش لازم, هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص, انت اخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين, جاية منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي, وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم, وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقول لك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقول لك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيره مهمه قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيره بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعدة معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حواليك، اللي هو هيبقى بيسألك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجة مضايقك، انت بقيت هادي شوية، طب انت بقيت عصبي. خلي بالك، والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقولك انه يعني على ما اعتقد، يعني على ما اعتقد ورأي الشخص، انه مش كل الناس متفقة ان هي تقولك نفس الحاجة او تقولك نفس الحاجة، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفة مع نفسي. هي لما في 5 بيقولي نفس الحاجة ولا 10 ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقولك، ده معناه انه فعلا في حاجة غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفة مع نفسي وركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجة بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدأ احنا بنلاقي له مبررات بسرعة. فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحه، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى فيه تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجه اللي احنا بنشوفها، مع الحاجه اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان إيه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص مفيش امل، مفيش مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة اللي حصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله انا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى، اخ بيقول لك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا بقيت عصبي ولا ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ؟ خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري ليه بننكر، ليه بننكر الحاجة دي، ليه بننكر اللي الناس بتقوله، وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا، ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا. وده اللي احنا هنحكي فيه، ليه بننكر، ليه بننكر. وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا، ليه بننكر، ليه الحاجة دي احنا بننكرها، ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط، ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش انا زي ما انا، يا ترى ليه، ليه ده بيحصل. ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: dall'Aganile, alla Radio Sun.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت، هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب، الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة، فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي، اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة، هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز، فانا بدافع عنها، فانا بقول انا مش عصبي، انا مش اناني، انا مش مؤثر، وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب، احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا، فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه، فانا هادي، انا طيب، انا مسؤول، انا كويس، انا محترم، انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة، وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها، فانا مش مركز مع الحقيقة، انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى يحاسب على كل جنيه، فاللي هو صاحبي انا حسبت لك كوبايه شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك، بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس، لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي، وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صوره وتركيزنا دايما بيبقى على الصوره اكتر من الحقيقه نفسها، فانا مركز مع الصوره مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة، دي حتة مهمة قوي قوي، احنا مش بنخاف من الحقيقة، احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت، لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه، ما انا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى، عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي، فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقة، لازم هغير اسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى امنا برضو، ده متعب، دي مش حاجة سهلة، ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف، وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود، وبتطلب التزام، وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده، فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات، فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه، ندور على مبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع عن النفس، ده وكأنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة، كان الظروف هي السبب، على فكرة الناس هي اللي وصلتني للحتة دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده، وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ، يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة مريحة، فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده وقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا، ده انا اتغيرت للأحسن، انا كويس، وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي، فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول، انا عصبي بس مش زي زمان، لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت، انا مكسر بس

الصورة دي تتهز، انا مش عايز الصورة دي تتغير، ولان كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصورة حتى لو الحقيقة مختلفة. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، اوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير ال ال ال الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للأسوأ، نروح للحتة الاوحش، نروح للحتة الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهمة قوي انه الاعتراف مش هزيمة. يمكن اكبر خدعة بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقة ان اول خطوة في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص اتحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبة لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كذبة ليه. طب لو المشكلة مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبه كل تصرفاتي. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقه غير عاديه يعني. ودايما اسال السؤال اللي محدش بيحبه، في سؤال كده لو اتسال بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجه اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقول لي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفتره الاخيره دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقول لي كده؟ يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعه، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمه، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه، اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رايه، مش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه، مش هسمع من اي حد، مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين، صديق قريب، زوج، زوجه، اخ، اخت بقى، قائد، مرشد، شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك، الناس دي دورها ان تحافظ عليك، وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه، مش بس ان هي تمدحك، مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه، لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك.

وان هي تقول لك الحقيقه, ده معناه ان انا عايز احافظ عليك, معناه ان انت فارق معايا, معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش. وشجعك جدا جدا جدا ده, انا شجعك انك تسال. يعني بدل ما تبرر اسال, بدل ما تدافع اسال, بدل ما تقول انت فهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي, طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل, طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح, انت اكيد فاهم غلط, قول هات لي مثال, قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده, او خليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله, ويمكن تكتشف حاجة, ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط, وعادي ان الشخص ده يبقى غلط, مش لازم يبقى صح كل الحاجات, ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح. وفي الحالتين, في الحالتين عشان نبقى متفقين, انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره, وكسبان انك تشتغل عليه, ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط, انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك, يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا, مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة, ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة, مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده. بتتعامل ازاي مع التأخير, بتتعامل ازاي مع النقد, بتتعامل ازاي مع الغلط, مع الشخص اللي مختلف معاك, مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها, بس ركز مع التصرفات الصغيرة, هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس, لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس, لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير, ليه علان مش عارف ايه, ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مرة سألت طب وانا ايه بقى, انا واقف فين في كل الحاجات الجميلة اللي بتحصل دي؟ فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها, يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد, ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط, او انا كنت غلطان في حاجة, او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر, يعني مش لازم الصداقة تنتهي, مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده, لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للأسف للأسف للأسف بنمشي على العكس. لما بنخسر حاجات كبيرة بنكتشف, لكن مش بنكتشف في الرحلة, مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر, انا وانت دايما بنتغير طول العمر, انا وانت دايما ماشيين سكة تغيير طويلة. مشكلة مش انك تتغير, دي سنة الحياة. انا هتغير
وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما تراجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك، لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر، والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته؟ النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يمكن كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد دي يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة، مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي، لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام وابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخليني اغلط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اصغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده لما طلعت الصبور خالص، ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا، فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخلينا تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد، السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى بقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ انا كتمام، انا زي ما انا زي الفل. وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقول لك انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل، الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. فاول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى، في ناس بقت اصعب، في ناس بقت اقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت احن.
ولو خرجنا من الحلقة فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت أرحم ولا أقصى؟ هل بقيت أهدى ولا أسرع في أن أنا أغضب؟ هل بقيت أقرب من الناس ولا أبعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط أو مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في إيه؟ والجميل حتى لو اكتشفت أن فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لأن أجمل حاجة في الإنسان أنه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان أنت آخر واحد تعرف، لكن أتمنى ما تبقاش آخر واحد يقرر أنه يتغير. ما تاخدش القرار متأخر، شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكرة حد يقولك انت اتغيرت، لكن المرة دي اتمنى تكون الجملة حلوة ويقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، أجمل اكتشاف أنك تقضي وقت طول عمرك مستعد أنك تعرف أكتر وأكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز أفكركم أنه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب يشوع الفصل 21. ثم تقدم رؤساء عائلات اللاويين إلى إليعازار الحبر ويشوع بن نون وإلى رؤساء قبائل بني إسرائيل في شيلوها في بلاد كنعان، وقالوا لهم: المولى أمر بواسطة موسى أن تعطونا مدنا نسكن فيها ومراعي بجوارها لبهائمنا. فكما أمر الله أعطى بنو إسرائيل اللاويين من نصيبهم المدن التالية ومراعيها. كانت القرعة الأولى لعشائر القهاتيين، فكان نصيب بني هارون الحبر 13 مدينة من قبائل يهوذا وشمعون وبنيامين، وكان نصيب باقي بني قهات 10 مدن من عشائر قبائل أفرايم ودان ونصف منسة، ونصيب بني جرشون 13 مدينة من عشائر قبائل يساكر وأشير ونفتالي ونصف منسة في باشان. وأخذ بنو مراري حسب عشائرهم 12 مدينة من قبائل رؤوبين وجاد وزبولون. فأعطى بنو إسرائيل اللاويين هذه المدن ومراعيها بالقرعة كما أمر الله بواسطة موسى. وهذه هي أسماء المدن التي أعطيت من بني يهوذا وبني شمعون لبني هارون بن قهات بن لاوي، لأن القرعة الأولى كانت لهم. فأعطوهم قرية أربع أبي عناق، أي حبرون، في جبل يهوذا مع مراعيها حولها. أما حقول المدينة وقراها فأعطوها لكالب بن يفنه ملكا له. هذه هي المدن التي أعطوها لبني هارون الحبر مع مراعيها: حبرون مدينة ملجأ القاتل، ولبنه، ويتير، وأشتموع، وحولون، ودبير، وعين، ويطة، وبيت شمس. وجملتها 9 مدن من يهوذا وشمعون. ثم من بنيامين هذه المدن ومراعيها: جبعون وجبع، وعناثوث وعلمون، وجملتها 4 مدن. فكانت كل مدن بني هارون الأحبار 13 مدينة مع مراعيها. أما باقي عشائر بني قهات اللاويين فكان نصيبهم مدنا من قبيلة أفرايم، فأعطوهم هذه المدن ومراعيها: شكيم مدينة ملجأ القاتل، وجازر، وقبصايم، وبيت حورون، وجملتها 4 مدن. ومن قبيلة دان هذه المدن ومراعيها: التقى، وجبثون، وأيلون، وجت رمون، وجملتها 4 مدن. ومن نصف قبيلة منسى هاتين المدينتين ومراعيهما: تعنك وجت رمون. فكانت كل مدن باقي بني قهات 10 مدن مع مراعيها. وأعطوا بني جرشون اللاويين هاتين المدينتين ومراعيهما من نصف قبيلة منسى: مدينة ملجأ القاتل، جولان في باشان، وبعشترة، ومن قبيلة يساكر هذه المدن ومراعيها: قيشون ودبرة، ويرموت وعين جنيم، وجملتها 4 مدن. ومن قبيلة أشير هذه المدن ومراعيها: مشآل وعبرون، وحلقة ورحوب، وجملتها 4 مدن. ومن قبيلة نفتالي هذه المدن ومراعيها: مدينة ملجأ القاتل قادش في الجليل، وحموت دور وقرتان، وجملتها 3 مدن. فكانت كل مدن بني جرشون حسب عشائرهم 13 مدينة مع مراعيها. وأعطوا الباقين من اللاويين، أي عشائر بني مراري، هذه المدن مع مراعيها: من قبيلة زبولون
يقنعام وقرته ودمنة ونحلال، وجملتها أربع مدن. ومن قبيلة رؤوبين هذه المدن مع مراعيها: باصر ويهصة وقديموت وميفعة، وجملتها أربع مدن. ومن قبيلة جاد هذه المدن مع مراعيها: مدينة ملجأ القاتل راموت في جلعاد، ومحنايم وحشبون ويعزير، وجملتها أربع مدن. فكانت كل المدن التي من نصيب عشائر بني مراري، أي الباقين من اللاويين، 12 مدينة. كل مدن اللاويين في وسط ملك بني إسرائيل 48 مدينة مع مراعيها. فكانت كل مدينة من هذه المدن لها مراعيها حولها. فأعطى الله بني إسرائيل كل الأرض التي حلف أن يعطيها لآبائهم، فامتلكوها وسكنوا فيها، فأراحهم الله من كل جهة كما حلف لآبائهم، ولم يقاومهم أحد من كل أعدائهم، بل نصرهم الله على جميع أعدائهم. فحقق المولى كل الوعود الصالحة التي وعد بها بيت إسرائيل، لم يسقط ولا واحد منها.

0: ماضي.
1: نعم
0: ليس مثلك يرى تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم،
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء،
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك رب. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل والنعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي في حاجات كتير وفقرات كتيرة وجميلة النهاردة. والنهاردة 22/9، ده يوم مهم، يوم مهم لانه يوم مهم في حياتنا، يعني مفيش حاجة او خبر معين هقوله يعني، بس هو يوم مهم لانه ربنا ادهولنا، فاذا هو يوم مهم، وانا مهم وانت مهم وهي مهمة والناس كلها مهمة في يوم مهم. فالنهاردة نبدأ بطاقة بقى كويسة قوي ونتكلم على انت مصدر طاقة ايه. موضوع الحلقة النهاردة، عمرك كده قعدت مع حد ساعة وبعد ما قمت حسيت انه اوف اوف اوف يا ربي انا محتاجة امشي، انا مش قادر، انا مش طايق نفسي، نفسيتي تعبت يا جماعة، شيلوا الراجل ده من قدامي انا مش طايقاه. ومرة تانية تقعد كده 5-6 ساعات مع حد وتبص تلاقي الوقت جري في ساعة، وطول الساعة يعني تحس انه خلاص يعني بجد عدى الوقت ده كله، ده ولا كأننا لسه قاعدين، وطول القعدة هزار وضحك، ويعني حسيت ان انت ايه بقى، عارف لما الشخص امن معاك كده تحس ان انت خفيف، تحس ان انت طاير. الغريب انه ممكن يكون الاتنين كنت قاعد بتتكلم معهم في مشاكل، بتتكلم معهم في قضايا، بتتكلم معهم في حاجات، بس في واحد بيستنزفك قوي وحد تاني تحس انه وجوده سلام. وهنتكلم على فكرة السلام النهاردة قوي. في ناس لما تدخل في حياتك تحس ان انت بدأت حرب بجد، تحس انه ايه ده اللي بيحصل، انا مش قادر. وفي ناس مجرد بس لما بتقعد معاك تتكلم كلمتين تحس يا انا مش لوحدي، انا ربنا بيبعت لي الناس دي يطبطبوا عليا. فيا ترى مين حواليك بيقدموا لك الدعم، وليه في شخص ممكن يقدم الدعم وشخص تاني يقدم الهم؟ يعني ليه في شخص تحس ان وجوده سلام وشخص تاني تحس ان وجوده حرب؟ طيب لو انا بتكلم على تعاملات الناس معايا، يا ترى انا تعاملاتي مع الناس ايه؟ يا ترى انا وجودي في وسط الناس بيكون سلام، ولا وجودي في وسط الناس يعني لما بتقعد مع حد الحد ده بيقوم يقول قفلتني يا عم، قفلتني بجد، ما كنتش قادره اقعد اكتر من كده، وتحس ان الشخص ايمن معاك متضايق وانت شايف انه متضايق ليه، ده انا كانت قعدتي حلوه قوي، انا مش فاهم هو في ايه. ولا لما الناس بتقعد معاك بتقول لك ده انت القعده معاك جميله جدا، ده انا انبسطت قوي، ده انت اليوم عدى بسرعه جدا. فيا ترى انت بالنسبة للناس ايه؟ حلو انه انا اكون عارف الناس بالنسبة لي ايه، بس مهم برضو ان انا اكون عارف انت انا بالنسبة للناس ايه. يا ترى ايه اكتر حاجة في القعدة بتسمعها بتضايقك؟ امتى القعدة تبقى تقيلة على قلبك وتقول القعدة دي تقيلة قوي، يا ريتني ما كنت قعدت فيها؟ ويا ترى ايه اكتر لو اتيح لك الفرصة ان انت في نوعيات شخصيات معينة مش هتدخلها في القعدات اللي انت بتقعدها، يا ترى ايه نوعيات الشخصيات اللي انت بتقول لا لو سمحت عذرا انت ممنوع من الدخول، الشخصيات اللي بالنسبة لك متعبة وبتستفزك وبتوترك. ومعانا سيلفيا بتصبح وتقول صباح الجمال يا فينا، صباح الفل عليك يا سيلفيا، وحشتيني جدا جدا، يومك مليان بالبركة والنعمة. احكي لي في موضوع مصدر الطاقة ده، انتي مصدر طاقة سلام ولا مصدر طاقة حرب؟ طيب يا ترى ايه نوعية الناس يا سيلفيا اللي لما بتقعدي معاهم بتحسي انه انتي ارهقتي، انتي تعبتي، ولو مسموح لك تقول لهم ممنوع الدخول هتقولي للناس دي ممنوع الدخول؟ ايه اللي ممكن يخلي القعدة اللي قاعدينها وسط الناس تقيلة على قلبنا، مش قادرين نقعدها، حاسين ان احنا تعبانين وقرفانين؟ وكمان معانا لعبة شهور الميلاد، قول شهر ميلادك وتعالى نشوف انت ايجابي في ايه. عامل شوية افتراضات كده علشان افتح كلام ونشوف كل واحد ايجابي في ايه. عقبال بقى ما ندخل وعقبال ما نتجمع مع بعض، يلا بينا نطلع أول فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: خيرك هو ما يريده الله لك، راحتك هو ما تريده أنت لنفسك. خيرك سيؤدي لراحتك في النهاية وإن تألمت يسيرا، راحتك قد لا تؤدي إلى خيرك في النهاية وإن أراحتك كثيرا. ناس كتيرة فاكرة أن وصايا الله طالما فيها حاجات ما بتريحنيش يبقى أكيد مش لخيري ومش هعملها، وملخبطين ما بين الخير والراحة. لكن الحقيقة أنه حتى في حياتنا بنشوف أن إحنا علشان نجتهد ونتعب ونحقق هدف كبير ده هيكون أحيانا على حساب راحتنا، فخيرنا مش هو راحتنا. الله بيعمله في وصيته أنه عايز خيرك مش راحتك. ده مش معناه أنك مش هترتاح، لكن معناه أنه خيرك هيجيب راحتك، لكن راحتك مش دايما هتكون لخيرك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: غني معانا من قلبك على راديو سما.
3: ورجعنا تاني ومكملين، وبنتكلم النهاردة عن ليه ناس وجودها في حياتنا حرب وناس وجودها في حياتنا سلام. بعد قعدة بتحس انك فرحان والوقت عدى بسرعة جدا، وبعد وقت تاني مع ناس تانية تبص تلاقينك زي حمولة على قلبك، زي انك مش قادر. يا ترى انت بالنسبة للآخرين ايه؟ ويا ترى ايه السبب في انه اوقات القعدات بتبقى تقيلة مع الناس؟ لو قلتلك في ناس ممنوعة من الدخول في القعدة اللي انت بتقعدها علشان يبقى فيه سلام، ايه نوعية الناس اللي هتمنعهم من الدخول؟ سيلفيا بتقول الناس المتعبة ليا هي الناس النمامة على الناس، ويقصدوا يشوهوا في شخصيات، واللي بتسأل كتير. بصوا، من اكتر الناس اللي بجد بتعمل حرب ومش سلام الناس اللي بتنقل كلام، اللي هو حد يقول حاجة عن حد ويشوه صورته زي ما هي بتقول كده. ده من اكتر الناس بجد اللي مرهقة، بتخليك قايم شاكك في صوابع ايدك يعني، وفقد سلامك لان انت سمعت حاجات وحشة عن ناس انت ما كنتش تعرفهم اصلا. والناس الفضولية اللي بتسأل كتير فيما لا يخصها، مش بستحمل طاقتهم وبكون متأكدة من جوايا انهم بيعملوا نفس الشيء مع الآخرين. صح، الفضولية وان الناس تتحشر في حياة حد تاني وانه يسألوا عن حاجات غريبة، بجد كل ده مؤلم جدا وبيضايق قوي. ايه تاني من الناس اللي لو تسمح لك ان انت تمنعهم من الدخول في القعدة هتكون بتعمل كده؟ الغريبة بقى انه السؤال اللي بتسأل هو المشاعر المفرحة والسعادة معدية؟ العلم بيقول انه انت ممكن تبقى قاعد وسط ناس وتكون مصدر تفاؤل، والتفاؤل ده يتنقل للناس اللي حواليك. في دراسة ضخمة تبعت الاف الاشخاص على مدار سنين، الباحثين لقوا ان السعادة مش بس احساس فردي، ده ممكن ينتشر داخل كل الدوائر الاجتماعية. يعني شخص سعيد او شخص متفائل او شخص عنده طاقة ايجابية ممكن انه ينقلها لكل الناس اللي حواليه. ودي اسمها بقى بيسموها في علم النفس العدوى العاطفية. فترى انت بتعدي الناس عدوى عاطفية سلبية ولا إيجابية؟ يا ترى لما تبقى قاعد مع الناس بتأثر فيهم إزاي؟ نفسي قوي النهاردة كل حد في الحلقة بيسمعني يبقى خارج مقرر إنه هيكون تأثيره في حياة الناس إيجابي مش سلبي، وإنه مهما كنت في يوم من الأيام من غير ما أخد بالي بحط تشاؤم، بحط غضب في الناس من غير ما أخد بالي، أنا يا بخت اللي بيأثر تأثير إيجابي في حياة الناس. يعني إحنا مش بندخل حياة الناس بس بشخصيتنا، ده إحنا بندخل في حياة الناس بكلامنا، بتصرفاتنا، بطريقة أفعالنا، بمزاجنا. تخيل إن حد مزاجه مقلوب ممكن يقلب مزاج ناس كتيرة حتى لو هي رايقة. تخيل كده لما مديرك يجي متخانق وعصبي ومش طايق نفسه، ممكن اليوم ده يبقى نكد على الشركة كلها. فإذا مزاجك أنت الشخصي ممكن يأثر على مزاج كل اللي حواليك. يا ترى إحنا بنادي الناس اللي حوالينا ضحكة ولا أمل ولا راحة ولا توتر ولا شكوى ولا عصبية؟ دي نقطة مهمة قوي هسيبها مع كل واحد بيسمعني دلوقتي علشان تفكر كده، يا ترى أنت بتنقل للناس اللي حواليك إيه؟ لأنه أنت هتكون بتتسأل كمان في الحتة دي، أنت كنت مصدر لأنهي طاقة. خليني كده أحكي لكم حكاية جميلة قوي. بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945 كانت أوروبا طبعا متدمرة بشكل كبير قوي، وكان في حروب وكراهية ما بين فرنسا وألمانيا طبعا بشكل كبير جدا. لكن سنة 1950 حصل حاجة غريبة قوي، في عز الأزمة وفي عز الحروب وفي عز ما الدنيا كانت مولعة ما بينهم والكراهية والدم وكل واحد موت من التاني، فالوضع مش كويس خالص. فرنسا اقترحت ان هم يحطوا انتاج الفحم والصلب الفرنسي والألماني تحت إدارة شركة، وده عمل تأسيس الجماعة أو الجمعية الأوروبية للفحم والصلب. الكلام ده كانت سنة 1951، وشارك فيها عدد كبير من الدول الأوروبية. الفكرة دي صراحة كانت ذكية جدا، لأنه بدل ما نخلي اتنين بيتنافسوا، بلدين بيتنافسوا وبيتنافسوا على الموارد ويستخدموها في الحرب ويبقى بينهم مشاكل أكتر، الفكرة بتاعت الاتحاد وان هم يتحدوا بمواردهم مع بعض خلت ما بينهم تعاون غريب، وخلت ما بينهم العلاقات مع الوقت بتبدأ تتغير تدريجيا. وفي سنة 1963 وقعوا زي معاهدة كده انه هيبقى فيه تعاون ما بين البلدين. شوفوا من كام سنة، يعني أنا كنت بحكي أول الخبر في سنة 1945 عن الحروب اللي كانت ما بينهم والعلاقات البايظة اللي ما بينهم والدم والأزمات الكبيرة اللي كانت ما بينهم، وبعد كده وصلنا ل 1963 وقع ما بينهم معاهدة إنه هيبقى فيه تعاون مشترك ما بينهم على الفحم والصلب، وده أدى طبعا لنهضة كبيرة حصلت وتغيير ظروف كتيرة قوي. يعني معنى كده أوقات ده مثال ما بين بلاد من الناحية السياسية. بس الحكاية دي بقى خدتني لحتة تانية قوي. هل كل علاقة اتكسرت في حياتنا، هل كل علاقة انتهت في حياتنا هي بالضرورة لازم تفضل مكسورة أو لازم تفضل منتهية؟ عمرك قطعت علاقتك مع حد وبعدين العلاقة دي مع الوقت رجعتها تاني؟ هل الشخص اللي اختلفت معاه النهاردة هل مستحيل ترجع له بكرة؟ هل مستحيل ترجع تتفاهم معاه تاني بكرة؟ وهل لما نرجع العلاقات، لو العلاقات رجعت، هل المصالحة معناها ان احنا ننسى اللي فات وكأنه ما فيش حاجة حصلت؟ ازاي ببدأ الصفحة الجديدة؟ يعني لما حصل انه انا قطعت علاقات ازاي اجي ابدأ الصفحة الجديدة؟ فأحيانا بحس أنه لما العلاقات تضيق قوي، لما الحروب تزيد قوي ما بين الأطراف، لما الدنيا تتعقد قوي، بدل ما نستثمر كل واحد طاقته في أنه إزاي يدمر الشخص اللي قدامه وإزاي ينتقم منه، لو إحنا استخدمنا الطاقة دي لأنه إزاي نتعاون، إزاي يبقى فيه سلام، أعتقد الموضوع هيبقى مختلف تماما. وده تم بشكل يعني عملي ونموذجي. نانا صباح الفل عليكي يا نانا، وحشتيني جدا جدا جدا. صدقيني يوم الخميس كنت موجودة بس حاسة انه بقاله فترة كبيرة، لانه القعدة معاكم بتديني طاقة إيجابية قوي. بحس انه بجد الحلقة ساعة ونص بس انا بحس انها بتعدي معاكم كأنها ولا حاجة ولا ربع ساعة حتى. فده بسبب ان انتوا خفاف على قلبي قوي وبسبب ان انتوا قعدتكم جميلة قوي. احكي لي كده يا نانا، لو هيبقى عندك مقدرة ان انت تمنعي شخص متعب من الدخول في قعدة انت قعداها، يا ترى ايه نوعيات الناس المتعبة في القعدات؟ وايه اللي يخلي القعدة تبقى مع ناس مرهقة قوي ومتعبة قوي؟ ويا ترى انت مصدر لانهي طاقة؟ ومعانا لعبة شهور الميلاد طبعا، تعالوا نتكلم مع كل حد كده وانت ايجابي في ايه. خليني بقى احكي لكم حكاية حلوة قوي، هاخدكم لسنة ابعد شوية، 1914 في ديسمبر كانت بقى الحرب العالمية الاولى. انا بصوا بحس انه الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية التانية، يعني سيبكم بقى من انها حروب، بس انا كحد يعني كلايف كوتش بحس انها قمة في إن أنا بتعلم منها دروس نفسية. يعني بجد أقعد أقرأ كتير قوي عن الحتت دي، لأنه أنا بحس إنه بجد هي مش بس مجرد كانت فترة زمنية، حقبة زمنية أليمة، إنما هي فيها كمية دروس مش طبيعية. الحرب العالمية الأولى طبعا كان الوضع برضو سيء كده ما بين الألمان وما بين البريطانيين، وكانوا كل واحد عاملين خنادق كده حرب في وش التانيين وبيحاربوا بعض، والدنيا قايمة ما بينهم والوضع صعب جدا كعادة الحروب. يعني كان ساعتها في ليلة عيد الميلاد في ديسمبر، وحصل شيء غريب جدا جدا. بدأ شوية جنود ألمان يغنوا ترانيم عن عيد الميلاد. تخيلوا انت شخص في الحرب، العيد موجود، اهلك ما تعرفش عنهم حاجة، ما تعرفش اذا كنت هترجع لهم ولا لا، ما تعرفش اي حاجة، بس انت نفسك تحتفل بالعيد. مفيش حد على وجه الارض بيكون حابب الحرب وبيكون حابب الدمار وبيكون حابب عدم السلام. المهم كانوا قاعدين في الخنادق بتاعتهم وكانوا متألمين نفسيا جدا، فابتدوا يحاولوا يرنموا ترانيم عيد الميلاد. الحاجة الغريبة بقى اللي حصلت هي الخنادق بتاعتهم كانت قدام خنادق البريطانيين في الحرب، انه الجنود البريطانيين بدأوا هم كمان يردوا عليهم بنفس الترانيم، فابتدوا دول يرنموا وابتدوا دول يردوا عليهم الترانيم. فجأة كده بعد ما كانت الدنيا يعني ما بينها ضغوطات وما بينها حاجات كتيرة قوي، شوية ترانيم خلت فيه هدوء وسكون في المكان. بعدين شوية كده وابتدوا الجنود، كل جنود تخرج من الخندق بتاعه وابتدوا يتجمعوا في منطقة وسطية، كلوا مع بعض واتبادلوا هدايا واتبادلوا سجاير واتبادلوا، يعني قضوا وقت حلو قوي، لدرجة ان هم عملوا مسابقات ما بينهم. انتوا متخيلين انه اتنين بيحاربوا بعض من كام ساعة وما بينهم حرب، بمجرد ما هديوا وحسوا انه في عيد وحسوا انه في فرح وابتدوا يعني يسمحوا لنفسهم بدخول الفرح وابتدوا يرنموا، كان في عدوى رهيبة للجيش التاني وهو كمان ابتدى يرنم، وابتدت القصة من معركة لابتدت انها تدخل في حتة مسابقات وألعاب وأكل وشرب وهزار وضحك. طبعا القادة العسكريين اعترضوا على الوضع ده، وكانوا يعني عندهم غضب رهيب لحدوث ده، لأنه وانس انه دخلت المشاعر انت هتكمل حرب ازاي يعني، ومنعوا انه ده يتكرر ومنعوا انه ده يحصل. اللي عجبني بجد وقعدت اتأمله في الحتة دي، ان ناس قبل ساعات كانوا بيحاربوا بعدين بقوا بيتكلموا ويدوا هدايا. اكتر حاجة اثرت قلبي في القصة دي انه الحرب في حد ذاتها ما اختفتش ولا الاختلاف اختفى، لكن لما كل انسان فيهم شاف الانسان اللي قدامه وشافوا على انه انسان زيه لحم ودم ومشاعر وقلب، التفاصيل اتغيرت وابتدى يبقى فيه بهجة. ما شافوش انه مجرد عدو ولازم اخد حقي وانتقم منه، شافوا انه انسان ربنا خلقه بقلبه، هو كمان نفسه يحتفل، هو كمان عنده أسرة سايبها، هو كمان عنده مشاعر. فأخدتني كده في حتة انه لو كل واحد فينا في عز الأزمة اللي ما بينه وما بين الشخص اللي قدامه فكر للحظة انه مش عدو، وفكر للحظة انه انسان زيه زي يعني زي انسان زي عنده مشاعر وبيتضايق واكيد مش مبسوط من اللي بتحصل، اكيد في حاجات كتيرة هتحصل. اوقات كتير قوي بنحول شخص مختلف عننا لمجرد الاختلاف لعدو، قبل ما نحاول نشوف ان هو انسان وليه ظروف وليه ضعف وليه مشاعر زينا. تفتكروا كده لو شلنا كلمة عدو ما بين الناس وانه ده خصمي، كام خناقة كانت ممكن ما تحصلش، كام حرب كانت ممكن ما تقومش، كام خسائر كانت ممكن ما تحصلش، كام عدوات كانت ممكن ما تحصلش. فالقصة بصراحة يعني أثرت قلبي بالقصة دي بصراحة. يعني تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. نانا شهر 4، بصي أنا هقولك أنت إيجابية في إيه قوليلي بقى ده صح ولا غلط، ماشي؟ أنت إيجابي لأنك عندك ميزة إنك ما بتسمعش ما بتردش قبل ما بتسمع، بتسمع الأول. دي ميزة يا جماعة قوي. تعرفين أنه لما لقوا أنه ليه معدل الإيجابية أقل في حياة الناس، لقوا أن الناس بترد بسرعة قوي قبل ما بتسمع. فالميزة بقى، إيه رأيك في فكرة أنت إيجابية لأنك بتسمعي كتير قبل ما تردي؟ هل يعني أنا أنت بالشخصية دي أنك بتسمعي قبل ما تردي؟ وليكي رسالة كده أني مش كل شخص بيحكي لك محتاج حل، ساعات محتاج يتسمع بس. لما حد بيفضفضلك يا نانا بيبقى إيه رد فعلك؟ بتسمعي له على طول وبتقفي جنبه، ولا بتدي له حلول؟ أول فكرة بتيجي في دماغك إيه لما حد يجي يفضفضلك ويحكي لك؟ هو محتاج حلول إيه فأنا هدي له حلول ولا إيه؟ هكتبلك الرسالة بتاعتك كده وقريها على مهلك، وقولي لي إيه أفكارك في الدنيا من ناحية الجملة بتاعتك. خليني كده أروح للحتة اللي بعدها. وأنا شهر 12، يلا بينا نسمع شهر 12 بيقول إيه. ده ليا أنا بقى. شهر 12 بيقول إنك أنت إيجابي لإنك بتسيب اللي يستنزفك. وأنا دي بالنسبة لي حقيقية قوي، لإنه بصراحة أنا بحس لما ألاقي الشخص اللي قدامي، وهنتكلم في الحلقة يعني إيه استنزاف، وهنتكلم في الحلقة يعني إيه انسحاب من شخص بيستنزفني. بس أنا بحس بصراحة إنه لما الشخص يستنزفني قوي ولما أكون حملت كل محاولاتي، فأنا بنسحب بصراحة وببعد خالص، لأنه خلاص ما فيش مجال إن أنا أكمل، أنا بحرق وقت. والرسالة ليا إنه أحيانا سلامي مش محتاج خناقة، محتاج مسافة. أنا أؤمن بده جدا. إيه العلامة اللي لما بشوفها تعرف إني محتاج أخد مسافة من الشخص؟ إنه ابتدى ما يحسش بمين فينا، إنه ابتدى ما يحسش بإنه ليه حقوق، دي الشخصية بتاعتي. يعني أنا ممكن أكون بتعامل معاك أنا مكنتش معجبة قوي بشخصيتك، بس إتس أوكي، دي الشخصية بتاعتك أنا مش هغيرها، فأنا واجب عليا احترامها. فلما أنا بيحصل معايا كده إنه الشخص اللي قدامي مش مدرك إنه دي شخصيتي ودي أنا، وإنه أنت يعني لازم تحترم المسافة اللي ما بيننا، بحس إنه لأ، ده بيستنزف جدا ومحتاج إن أنا أمشي. فدي الرسالة الخاصة بيا. مرسي يا نانا قوي. معانا الرسالة النهاردة أنت إيجابي في إيه؟ رسالة لطيفة قوي. فكل حد كده يقول لي شهر ميلاده ونكون بنسمع مع بعض أنت إيجابي في إيه. نانا بتقولي اللي بيحكي أسرار ومشاكل الناس بتبقى قاعد وانت حاسس ان دورك جاي. يا نانا جبتيها صح جدا، ودي تقريبا شبه اللي قالتها كمان سيلفيا، انه فعلا لما بتلاقي حد عمال بيحكي على أسرار ومشاكل الناس انت دورك جاي. فعلا ربنا يدينا القدرة على ان احنا نتحكم في لساننا. اوقات العيب ده بيطلع من الناس من غير ما تاخد بالها، بس فعلا احنا محتاجين نلمت ده. القصص رائعة يا فينا، شفتي مؤثرة قوي. بصي أنا بتخطف قلبي الحاجات اللي هي مش عارفة، ربنا برضو مديني حتة كده نعمة كده أنه في وسط كل حاجة ضلمة بعرف أطلع قصة حلوة بصراحة. يعني أنا لما مهرت شوية حاجات عن الحروب أنا بتبقى أعصابي منهارة بصراحة، وبعدين دلوقتي في كمية حاجات بتحكي عن الحروب كتيرة قوي، وأنه الفترات الزمنية لسه حلقات معمولة قريب من يوتيوبر مهم يعني برضو عن شوية حروب وكده، فتحس ان انا بقى بقعد اركز. بس انا ببص وبحاول افصل قوي ما بين المشاعر السلبية وما بين ان انا هتعلم من ايه، ده اكيد ما حصلتش صدفة، اكيد الحكاية دي لما هتتحكي ل 300-400 سنة قدام يبقى المفروض ان اللي يسمعها بعد 300-400 سنة توصل له مسج، فانا بحاول ادور على المسج دايما. شهر 9 يا سيلفيا، يلا بينا نشوف شهر 9 بيقول لك ايه ونشوف انت ايجابي في ايه. انت ايجابي او انت ايجابيه لانك بتدي مساحه للناس، صح ولا غلط؟ بتدي مساحه للناس. مش كل بعد بتبقي قصده بيه تجاهل، ومش كل سكوت زعل، انما اوقات بنحتاج ان احنا نبعد شويه عشان ندي مساحه للناس. لا احنا بنتجاهل ولا احنا زعلانين، بس بدي اللي قدامي فرصه يفكر. لما حد قريب منك يختفي شويه بتسألي مالك أو مالك، ولا بتقولي خلاص ده اتغير وبتبعدي أنت كمان؟ تتصرفي إزاي في الموقف ده؟ لما حد قريب منك يختفي شوية بتسألي مالك ولا بتقولي خلاص هو اتغير وبراحته وبعد وانا ما مش هعمل حاجة يعني في الموضوع؟ فاحكي لي كده في شهر 9 الخاص بيكي. وانا بتهيألي كده التعليقات خلصت. طيب تعالوا كده نروح للحتة اللي بعد كده. يا ترى انت شخص مريح ولا مرهق ولا مرهق ولا مرهق سوري انت شخص مريح ولا مرهق؟ السؤال ده نفسي كل واحد يجاوب عليه بيسمعني النهاردة. انت شخص مريح ولا شخص مرهق؟ مهم قوي ان انا اكون عارف الاجابة دي في حياة الناس، لانه بصراحة اوقات في ناس بتبقى مرهقة قوي وشايفة نفسها مريحة قوي. انا مش قصدي اعمل مشاكل، انا مش قصدي ضايق الناس. انت ليه بتقول عليا ان انا مرهق؟ ده انا حاولت اسمعك بس للأسف التقييم النهائي مش ليك، التقييم النهائي للي قاعد معاك. الشخص اللي بيقوم من القعدة معاك هو بيكون حاسس بإيه؟ هل بيحس انه تسمع؟ هل بيحس انه مفهوم؟ هل بيحس انه بيقدر يكون على طبيعته؟ أوقات احنا بنكتفي بنظرة نفسنا لنفسنا، بس في جزء من حياتنا احنا محتاجين نشوف الناس اللي حوالينا بتشعر بيه. مش اي ناس، الناس اللي في الدايرة القريبة اللي انا بثق فيها. في ناس بتتكلم كتير وتحكي في القعدة بس بتحس في الاخر ان انت استنزفت قوي في القعدة، بتحس انه تعبان. المشكلة انه اوقات الشخص المرهق زي ما قلت كده هو ما بيبقاش حاسس انه مرهق، لان هو شايف انه انا لو صريح معاك فده انا صريح. بس هو في الحقيقة انت ما كنت صريح، انت جرحتني بكلامك. انت صراحتك دي كانت عاملة زي مية النار اللي نزلت تكوي فيا. فانت مش شايف انها صراحة بس هي جرح ليا، كلام جارح جدا. الشخص اللي هو اللي بيبقى شايف نفسه ان هو حلو بس هو مرهق للآخرين، ممكن يقولك انا مهتم بكل تفاصيلك، بس هو حقيقي مش اهتمام على قد ما انه تطفل، على قد ما انه تدخل بزيادة. ده مش اهتمام، ده خنقة. انا بحب اساعدك، انا بحب ودي برضو أزمة عند بعض الناس، إنه طول الوقت في حياتك بيقدم مساعدات، بيقدم إنه عايز يبقى جنبك، إنه عايز يعمل حاجات كتيرة قوي، بس هو ما بقيتش مساعدة، الموضوع بقى فرض نفس. أنا فرض نفسي عليك طول الوقت، أنا بحكي اللي جوايا وبتكلم معاك علشان بحبك وبتكلم بطبيعتي، بس الحقيقة أنت بتصب حملك دايما عليا. انت كل ما تشوف خلقتي عمال تطلع كل السواد اللي جواك، انا تعبت. فاوقات الناس المرهقة ما بتبقاش شايفة نفسها انها مرهقة، بتبقى شايفة نفسها ان دي طبيعتي يا جماعة وانا كويس. فعشان كده سؤال مهم قوي، يا ترى انت مرهق في حياة الناس ولا انت شخص مريح وسبب سلام في حياة الناس؟ الشخص المرهق اللي بيسبب تعب للناس اللي حواليه، كل قاعدة معاه بيكون لازم فيها شكوى، كل كلام لازم يبقى عن نفسه وهو مش حاسس انه بيتكلم عن نفسه كتير. لما يفضل يقعد ينصحك وانت ما طلبتش النصيحة، بجد انا ما طلبتش النصيحة لكل النصايح اللي انت عملت تدهني دي، يفتح نفس الموضوع 1000 مرة ومن غير ما يحاول يغيره ولا يشوف انت مستمتع بالموضوع ولا لا. انا سمعته قبل كده بس لازم اقعد اسمعه لان انت بتتكلم فيه كل مرة، ويقولك انا كده عشان صريح. تعالوا بقى نشوف على النقيض، الشخص المريح بيسمعك من غير ما يستنى دوره في الكلام. في ناس كده لما تسمعك تبقى مستنية امتى هترد ومتحفزة كده، لكن ده بيسمعك من اجل السمع، من اجل انت تتكلم، من اجل ان انت تطلع اللي جواك. بيختلف معاك بس من غير ما يقلل منك، عمره ما بيقلل منك. بيسيب لك مساحة من غير ما يحسسك بالذنب، من غير ما يحسسك ان انت متعاقب، من غير ما يحسسك ان انت عليك انا لازم اسيبك عشان انت اذيتني، لا خالص. بيسيب لك مساحة من غير ما يحسسك بالذنب، ولو مش قادر يساعدك هيقولك بمنتهى الصراحة انا اسف انا مش قادر اكون متاح في الوقت ده، ومش لازم يحللك مشاكلك. هو عارف حجمه وعارف مسؤولياته، فمش لازم دايما عارف ان هو هيحللك مشكلتك، ممكن يسمعك وخلاص عشان تفضفض. فاحيانا بيبقى كفاية انه يخليك تحس انك مش لوحدك، انا مش بقدم لك صحيح مساعدة بشكل كافي، بس أنا بسمعكم مش سايبك لوحدك. ده في حد ذاته شخص مريح جدا. والفرق ما بينهم بصراحة واضح جدا، إن الشخص المرهق بيخليك بعد القعدة تسأل هو أنا مالي، هو أنا اتطفيت كده ليه، لكن الشخص المريح بيخليك تسأل هو إزاي خلاني خفيف كده، هو إزاي خلاني يومي مش تقيل كده. فدايما اسأل نفسك لما الناس تبقى قاعدة معاك وتقوم وتسيبك، بتكون أخف ولا بتكون حاسة أنها تقيلة، ولا محتاجة تبعد عنك فترة عشان تاخد فترة نقاها من اللي انت عملته فيها. انت مرهق ولا مريح للآخر؟ تعالوا كده نطلع فاصل، بس خليني اخد التعليقات وبعدين ارجع اكمل. نانا بتقول انا اميل اني اسمعه الاول، يعني انت ايجابية في دي، برافو، لانه مش كل فضفضة هي طلب نصيحة، واحيانا مجرد ان الشخص يحس حد فهمه ومش بيحكم عليه بيكون اهم من اي نصيحة. برافو برافو برافو برافو. تعرفين يا جماعة انه كنت لسه بتكلم مع ليليان امبارح، انا وليليان صحاب قوي بنقعد نحكي مع بعض يعني، فكنت بقول لها اكتر حاجة فارقة معايا في حلقات الراديو انه من كتر ما بقرا كتير قوي في الصحة النفسية علشان اقدر اطلع حلقة كويسة، بتخليني انا قادرة أكون عندي قدر من السماحة النفسية والمرونة النفسية. حلوة قوي إن أنت طول الوقت تسمع، حلوة قوي إنك طول الوقت تركز أنت مين، علشان دي هتسهلك كتير قوي في التعاملات اللي أنت بتتعامل فيها مع الآخر. سيلفيا بتقول صح جدا، ده أنا بسأل الأول وبشوف رد الفعل على أساسه وبتعامل بعد كده، أو بحاول أوضح لو حصل فهم خاطئ لموقف. أنت شخص مريح بصراحة، لما بسمعكم وانتوا بتتكلموا بينفع نحكم اذا كان الشخص ده مريح ولا لا ولا مرهق. انت شخص مريح، شخص مريح لانه ما بيبقاش عبء على الاخر، بيعرف يبقى عنده سنسور كده، انا محتاجة اقرب دلوقتي ولا محتاجة ابعد عشان اريح الشخص شوية. ان انا بتقول اللي بيختبرك او يجرحك قدام الناس على سبيل الهزار، انا الناس دي بجد بجد يا نانا لو عندي سماحية ان انا اقومه من اي قعدة هعمل كده ومش هتردد لحظة. الناس دي حقيقي انا اختبرتها في حياتي ومع الاخرين، هي بجد مؤذية جدا، اللي بيبقى مقعدك علشان كأنه معاملك اختبارات وكل ويضايقك ويتنمر عليك ويقولك في الاخر انا بهزر. لا بجد شخصيات متعبة وشخصيات حقيقي مش سلكة، مش سلكة خالص. تعالوا كده يعني نطلع فاصل وبعد الفاصل نحكي، هل انتم مؤمنين بفكرة العدوى العاطفية؟ يعني تعالوا نتناقش في الحتة دي كده بعد الفاصل. هل انت مؤمن انك ممكن تكون سبب في قلب مزاج الاخر، او انك تحسن مود الاخر؟ هل مؤمنين انه حد ممكن يكون مزاجه وحش يقلب مجموعة كاملة؟ هل انتم مؤمنين بالعدوى العاطفية؟ يلا بينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل.

0: دبل إسبريسو. أهلا بكم في نشرة أخبار التاسعة. ومن ناحية أخرى، انفجر أمس هذا وقد لقوا مصرعهم جميعا، وفي مكان آخر أغرقت السيول. أما عن الزلازل فقد فقد وتشرد الملايين، وهبوط الأسهم وانتشار الأوبئة.
1: اطفي يا عم من فضلك، مش ناقص طاقة سلبية.
0: طب على فكرة بقى، علميا مفيش حاجة اسمها طاقة سلبية. طاقة سلبية مالت الأوضة، وإيجابيا على البحر.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: دنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا يا دنيا، وحشتيني حقيقي بجد، بحب وجودك قوي. دنيا شهر 7، هقولك يا دنيا انت ايجابية في ايه، وقوليلي انت ده صح ولا غلط، وعلقي على كلامي كده، وتعالوا نتناقش مع بعض. انت ايجابية لانك بتعرفي تقولي لا، بتعرفي تقولي لا يا دنيا بجد، دي ميزة رهيبة بجد، شابو لكل حد بيعرف يقول لا، لا لحاجة ضد مبادئه، لا لحاجة هتيجي على صحته، لا لحاجة هتستنزفه، لا لحاجة حتى لو كان حد بيحبه قوي. فأنتي إيجابية لأنك بتعرفي تقولي لا. مش كل موافقة طيبة ومش كل رفض أسوأ. إيه أكتر حاجة نفسك تتعلمي تقولي لها لا؟ إيه أكتر حاجة نفسك تتعلمي تقولي لها لا؟ ده شهر 7 يا دنيا، وقوليلي الكلام ده هل ينطبق ولا لا، مع ولا ضد. بنتكلم للناس اللي لسه داخلة وبتسمعنا عن الناس المريحة والناس اللي بتسبب قلق وتوتر. يا ترى انت من الناس المريحة لما حد بيقعد معاك بيقولك انت شخص مريح، ولا الناس بتبقى قاعدة من معاك نفسها تقوم؟ ممكن تكون بتكابر علشان ما تعرفش الإجابة، بس هي ليها إجابة وإجابة أكيد معروفة. طه، أين أنت يا طه؟ وحشني جدا يا طه، عامل ايه؟ يسعد صباحك وصباح المشاهدين راديو سما. صباح الفل عليك يا طه، دايما كده يومك مليان بالبركه والنعمه والانطلاق يا رب، وتقدر تعمل حاجات كتير قوي وحاجات حلوه على قلبك. طه بيقول بكره الشخص اللي بينتقد كل شيء. اكيد، بص، من حق كل بني ادم يقول اللي عاجبه ولا مش عاجبه برضو، عشان ايه يبقى لينا واللي علينا. يعني من حق انه مثلا انا مش عاجبني الحاجة الفلانية، فقولي يا جماعة هي مش لطيفة قوي، او ممكن اعملها بشكل تاني او بتاع. بس في ناس كده يا جماعة طول الوقت مش عاجبها العجب ولا الصيام في رجب بالمثل الشعبي، يعني مش عاجبها حاجة خالص، بجد مش عاجبها حاجة خالص، ايدالو سوابع العشرة شمع ومش عاجبه حاجة خالص. ففي ناس بجد مهما عملت هي ما بتعرفش تقول شكرا، ما بتعرفش تقول أنا عاجبني. ناس مرهقة ومتعبة جدا. هاجي معاك يا طه في الحتة دي، وهقولك إن أنا بجد لو في إيدي إن أنا أمنع دخول الناس دي همنع الناس دي بجد. إيه تاني من الناس اللي أنت شايف إن هما تقال قوي على القعدة، علشان أنت بس بتبقى دايما عامل الحاجة وخايف لأن أنت عارف إنها تتقالك عليها لا، فده إحساس مرهق جدا. نانا بتقول أكتر حاجة بتخلي القعدة مرهقة في رأيي هو غياب التبادل، واحد بيتكلم والكل بيسمع، واحد بيسأل لكن مش مهتم بالإجابة، أو كل يتحول لجدال أو شكوى. جدا جدا يا نانا، فكرة إنه فعلا بجد أنا اللي هنا الوان مان شو، وإن أنا اللي هتكلم، وإن أنا اللي لازم لما قاعد كله بيقعد يسمعني وكله يعمل لي حساب، وأنا اللي يضحك، وأنا اللي أقود الحديث، وأنا اللي من غيري لا تقدرون أن تفعلوا شيء. الشخص ده برضو متعب جدا، متعب جدا، لأنه لما ما بيبقاش موجود القعدة بتبقى أحسن مليون مرة. فأنا برضو موافقاكي جدا يا نانا في الكلام اللي أنت بتقوليه ده. نانا بتقول بالمقابل القعدة المريحة مش لازم تكون مليانة كلام، أحيانا أحسن قعدة هي اللي تقدر تسكت فيها من غير ما حد تحس إنك لازم تؤدي دور. عارفين انتوا كنت لسه بتكلم مع حد فبنتريق بنقول إيه، إحنا اللي بينا مصامتة مش مكالمة بجد. كنت أنا وأخويا كده بنتكلم، فإحنا بنتكلم إحنا الاتنين رافعين السماعة بس ما بنتكلمش، إحنا ساكتين. فكان في حد قاعد معايا فبيقول لي يا فينا انا مش بجد مش فاهم المكالمه اللي ما بينك وما بين اخوكي، هو انتوا متصلين من بعض عشان تسكتوا؟ فبقول له انا بحب انا واخويا اعمل مصامته. قال لي يعني ايه مصامته؟ قلت له يعني عكس المكالمه، هي مش مكالمه هي مصامته، احنا الاثنين بنلتزم الصمت. طب ليه يا فينا ما تتكلموا؟ احنا اتكلمنا شويه بس حسينا ان احنا مع بعض بنونس بعض في التليفون، فمش مهم نتكلم عادي، بس مفيش حد فينا متضايق، احنا مع بعض على التليفون سامعين صوت نفس بعض بس، مش مشكلة. هو لازم نتكلم طول الوقت عادي، من غير بقى ايه اللي هو بقولك ايه، لو هتسكت كتير في الاحسن. لا عادي، انا بحب المصامتة، مش فارق لي اكون بعمل تليفون عشان اعمل مكالمة، ممكن اعمل مصامتة. جربت قبل كده تعمل مصامتة مش مكالمة مع حد؟

انك تتصل بيه بس لمجرد ان انت عايز تحس ان هو معاك وعايز تسمع نفس وعايز تشعر ان هو معاك في المكالمة وخلاص، مش مهم تتكلموا، مش مهم تقولوا حاجة، تكون انتوا الاثنين مخنوقين مش قادرين تتكلموا، بس المصامتة بتبقى حلوة في الوقت ده، فعادي يعني. ففعلا في اوقات بتبقى القعدة المريحة مش شرط نقعد نرغي، مش شرط نقعد نضحك، مش ملل ولا حاجة، احنا قاعدين بس مع بعض بنطمن على بعض، كل ما يجينا رغبة في الكلام هنتكلم، مش حاجة مؤذية يعني. قبل الفاصل كنت بقول لكم يا ترى هل العدوى العاطفية فعلا بتؤمنوا بالفكرة دي ان ممكن يكون شخص موده كويس؟ خليني اقول لكم انه العلم طبعا موافق على الفكرة دي جدا، بدليل انك مثلا تعالى نتفرج على، جابوا مجموعة ناس وفرجوهم على افلام فيها مشاعر كتير قوي، وافلام نهايتها حزينة وافلام تانية نهايتها سعيدة. انت نفسك، خليني اقول لك على كده، انت ممكن تدخل فيلم ويكون نهايته حزينة جدا، ترجع البيت متنكد متضايق، يا ريتني ما كنت اتفرجت على الفيلم، يا ريتني ما شفته، يا ريتني ما دخلت، يا ريتني كنت قريت الريفيوز الاول عنده، يا ريتني كنت حرقت لنفسي الفكره وعرفت النهايه وما كنتش دخلته، وتفضل قاعد وقت بتحاول تتعافى من ان تاثير الفيلم يروح من عليك لمجرد انه العدوى العاطفيه حصلت لك. انت لما اتفرجت على الفيلم عشته بكل مشاعرك، تاثرت بيه، مودك بقى نفس مود بطل الفيلم، لو مات في الاخر بتحس ان انا لقدت عنت ومت انا كمان، فيعني اللي هو بتحس انه خلاص انت جايب اخرك انت كمان. فده حاجه في علم النفس جدا، وعملوها على دراسات كتيره جدا، وجابوا 277 واحد وعملوا عليه دراسات كتيره، وشافوا تعبيرات الوجه من الصور والفيديوهات والكلام ده، فقال لك انه لقى ان الناس على وش لما تيجي تبص لحد، انا مثلا من الناس بجد اللي ما بعرفش اتفرج على فيلم مع حد، ليه بقى؟ عشان انا الشخص يتوجع ومعامله كده بملامحي، فتحس ان انا اللي اتوجعت، لما يضحك هتلاقيني ضحكه، لما يتكلم اعمل براسي فتحس ان انا عايشه مع الشخص جدا وعايشه مع مشاعره جدا. فبيقولك انه التجربه اللي عملوها على الناس دي، بيقولك ان الشخص بيقلد اللي قدامه لما بيعيش مشاعره، ولما بيعيش أحاسيسه يكاد يكون بيقلد اللي قدامه، فعشان كده المشاعر بتتنقل بسرعة جدا، والعدوى العاطفية بتتنقل بسرعة جدا. يعني لو سيادتك مودك وحش ومتعصب، هتلاقي كل الناس مكشرة، وشها متعصب، وشها كشري. فدي من أكتر الحاجات اللي بتثبت نظرية العدوى العاطفية. وبيقولك أنه مش السعادة بس اللي تتنقل، ده بيقولك السعادة ممكن تتنقل كشعور. في بقى فرق ما بين حاجتين فرقوا ما بينهم حلوة قوي، السعادة والغضب. قالك السعادة ممكن تتنقل بملامح وشك، بكلامك، يعني لما تشوف حد سعيد وموده حلو تلاقيك انت كمان انبسطت وهللت وبتاع، وكلامك بقى لطيف وبتعرف تجامل. لكن الغضب مشكلته انه ممكن يتحول الى سلوك، يعني لما تلاقي حد بيتعصب عليك او حد موده غضبان، انت ممكن سلوكك نفسه يبقى عدواني، وممكن تمد ايدك على حد اللي قدامك. تخيل بقى انت قد ايه مؤثر في مشاعر الشخص اللي قدامك وفي حركاته وفي طباعه من غير ما انت تتحس. فرسالة لكل مدير او كل حد مسؤول عن اسرة او كل حد، لما بتعكنن انت بتعمل بلوى، انت بتأثر على الأسرة بشكل فلكي، بتأثر على الشركة بشكل، فتحكم في مشاعرك شوية، اتحكم في مزاجك شوية، لأنه الآخرين هياخدوا من مزاجك ويشربوا منه، ويبقى هو كمان ده مزاجهم. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. دنيا بتقول لي هناء، لا دي بتقول نزل عليكم الوحي ولا ايه لما نسكت. ايوه انت بتتكلمي على المصامته. لا ده انا شخص، ده قصدي يا دنيا تعالي اقعدي معايا كده شويه. على فكره انا شخص مثلا، يعني ايه لما انت هتيجي تتكلم كتير انا هسمعك، بس انا مش شرط اتكلم كتير، مثلا شخص يعني اشوف انا لبلب ازاي وبعد اتكلم كتير في الراديو، بس على المستوى الشخصي مثلا ممكن اقعد مع حد وما نتكلمش كتير، اسمع اكتر، اتعودت على السمع اكتر. يمكن اتعودت اكتر على لما انا احب اتكلم بتكلم مع نفسي،
يعني بحكم ظروف الحياة، بس تعودت أسمع قوي. فأوقات كتيرة قوي لما الشخص اللي قدامي بيسكت أنا كمان بسكت، بس أنا مش ببقى متضايقة، بالعكس أنا ببقى مبسوطة عادي. في ناس بقى بطبيعتها شقية قوي، ما بتعرفش تقعد في قاعدة ساكتين. بس اوقات برضو انا بيبقى المود بتاعي كده، يعني مثلا انت عارفه بقى قاعده في قاعده اقوله حاجه يا جماعه انا زهقت من السكوت، من القعده الصامته دي انا سكت يعني. فبقى على حسب المود يعني. بس في كل الاحوال مش شرط ان اللي حواليكي ساكتين فيبقوا مملين، يعني ده اللي احنا عايزين نقوله في نهايه الكلام. يعني نانا بتقول لو اتفرجت على فيلم وكانت نهايته حزينه ممكن افضل لحد يومين مش راجعه لطبيعتي. ده مش انت بس، ده هم عملوها دراسه على ناس كتيره قوي، قالوا لك ان المشاعر العدوى العاطفيه مؤثره جدا على الاخرين، لدرجه انه انت سيادتك ممكن تكون مرتبك حصل له خصم النهارده، فانت جاي في البيت متنكد وعصبي ومتضايق، فانت ممكن يجي لك بعدها بيومين انه القرار كان غلط ورجعوا فيه، فرجعت مبسوط جدا، فترجع للبيت تلاقيهم بنفس النكد وانت مش عارف تخرجه من مرحله النكد. ليه؟ لانك بقالك يومين عمال تنكد فيهم انه انت اصلا مضغوط، ان مرتبك قل، فعمال تديهم فوق دماغهم، فهم اكتئبوا واتضايقوا فاخدوا من حالتك وعاشوا فيها، فانت لما انبسطت مش قادر ترجعهم بسهوله، لانه مشاعر الحزن مؤثره اكتر من مشاعر السعاده. ده للاسف احنا كبشر بنتأثر بمشاعر الحزن بشكل رهيب عن مشاعر السعادة. فدي برضو مشكلة تانية جدا يعني. فانا مقدرة قوي اللي انت بتقوليه يا نانا. دنيا بتقول اغلب الوقت بقول لا، دي حقيقي، اللي مش عاجبني مش بعمله. نفسي اقول لا لحاجة معينة في حياتي، ما دام سكتي يبقى انت مش عايزة تقوليها، بس امين تقدري تقولي لها لا، وامين تقدري توقفيها، وامين تقدري تقفي قصاد معنى انك مش بتقولي لا الحاجه، انك عندك احتياج ليها، وعندك انت اضعف منها. فامين ربنا يديك القوه انك تكوني اقوى، انك تكوني اكثر سيطره على الامر، انك تكوني قادره تتغلبي على كل المشاعر اللي بتجيلك في اللحظه دي. يا دنيا يعني بنصلي مع بعض للحاجه دي. كلنا على فكره عندنا حاجه في حياتنا مش بنعرف نقولها لا، ده طبيعي، طبيعه الحياه. حتى لو الاكل مثلا، او في ناس ما بتعرفش تقول لا للاكل، ده على سبيل المثال يعني. علاقه، انا مش قادره اقول لا للعلاقه دي، اي مشاعر بقى ايا كان الحاجه، فانت ممكن فعلا ما تبقيش قادره تقولي لها لا. وكله احنا كلنا تحت الضعف بصفه عامه، احنا كلنا تحت الضعف لان احنا بشر. طيب تعالوا بقى نتنقل لجزء كمان. تعالوا كده نشوف مع بعض الناس اللي وجودها سلام يا ترى بيبقى ايه شكلها. البتاع اللي انا عاملاها فوق دماغي دي وجعتني مع السماعه جدا، انا مش طايقه السماعه. ما علينا. الناس اللي وجودها سلام يا ترى بيبقى شكلهم ايه؟ لو قلت لك مواصفات الشخص اللي بيدي سلام في اي قعده شكله بيبقى عامل ازاي؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومكملين وبنتكلم عن الناس اللي فيها سلام والناس اللي بتعمل إرهاق. دنيا بتقول الناس اللي شكلها فيها سلام بيكون شخص حنين طيب موجود من غير مقابل متاح دايما. تفتكري؟ متأكدة من كلمة متاح دايما دي؟ هل أنا علشان شخص أكون مصدر سلام لازم أكون متاح دايما؟ الكلمة دي فيها خطورة كبيرة قوي يا دنيا. يقول أنا جنبك لا تقلق، يهتم يحضن يكون عنده احتواء، الله يبعت معه سلام للناس. صح، بس أكتر حاجة يمكن عليها كومنت، وانت عارفة أن أنا ما بعرفش أعدي الكلام كده، أنه موجود من غير مقابل ومتاح دايما. بصي اشرحي لي اكتر مقصودك في الجملتين دول عشان انا ما ترجمهمش غلط، وعشان لو في حد بيسمعنا وعنده الضعف في حتة متاح دايما دي ما ياخدهاش انها وصلت له صح وان هو صح، لانه كلمة متاح دايما دي معناها ان انا يجب علي ان اكون متاح للاخر بصرف النظر ده صح ليا او غلط، بس ربنا قال ان انا اكون في خدمة الجميع فانا هكون متاح دايما. واوقات بيكون بيوصل لمرحلة انه مطالبة من الشخص اللي قدامه هو انت ليه مش موجود معايا، ويتجاهل ظروفه ويتجاهل اي حاجة، فساعتها بيبقى استنزاف. فكلمة متاح دايما دي هتتحول الى استنزاف، فلازم نحط اكتبي لي الجملة دي تاني بس صححي لي جملة متاح دايما عشان دي غلط. اكتبي لي ما بين قوسين الشروط بتاعة الاتاحة عشان أصبحت بتوجع الناس قوي كلمة متاح دايما دي. تعالوا كده نمشي بسرعة ونقول يعني خلينا نقول الشخص اللي هو صفاته اللي عنده صفات السلام زي ما انتوا قلتوا كده، بيسمعك من غير ما يستعجل ان هو يصلح لك، او بيسمعك من غير ما يستعجل يديك نصيحة، او بيسمعك من غير ما يستعجل الرد. دي مواصفات الشخص اللي عنده السلام. تقدر تختلف معاه من غير ما يكون في ما بينكم خلاف او قطيعه او خصام، وده مش موجود كتير دلوقتي للاسف. غالبا العلاقات بتفضل حلوه لغايه ما نختلف مع بعض، ولو اختلفنا فاحنا ما عدناش صحاب. ما بيخليكش تشرح نفسك لوقت طويل، يعني فاهم ان انت عملت كده لانك مضغوط او تعبان، مش مضطر تدي طول الوقت مبررات عن نفسك، مش مضطر طول الوقت تعتذر، مش مضطر طول الوقت تشرح نفسك. ده شخص صاحب سلام بشكل رهيب، بيفرح لك من غير ما ينكد عليك. يعني جيت قلت له انا فرحان قوي عشان عملت كذا، يفرح لك قوي من غير بقى ما يدي مقارنات في النص، من غير ما يقلل سبب فرحك. انت ربي لو فرحت من اجل حاجة تافهة هيفرح معاك، هيفرح معاك، ما انت فرحان تستاهل ان انت تفرح. ده الشخص اللي بيعرف يكون عنده صفات السلام. بيحترم لأ بتاعتك، يعني لما بتزعل وتقول لأ او محتاج مساحة بيحترم حدودك جدا، مش بيتطفل عليك او يلغي المساحة اللي ما بينكم او المسافة اللي ما بينكم، فبيحترم لأ بتاعتك. وجوده مش مشروط، بمعنى يعني لو انت حلو ومودك كويس وكده نتقابل، لكن لو قالب بقى كده وحالتك النفسية صعبة لا مش ما نأجل بقى لغاية ما تروق. فوجوده مش مشروط، مش مضطر ان انت تمثل قدامه طول الوقت ان انت كويس، هو قابلك بكل حالاتك. على فكرة النقطة دي مهمة جدا لانها من اصعب الحاجات اللي بتيجي في الحكاوي والفضفضة، انه لازم اكون كويس عشان نتقابل. لو انا مكشر او انا متضايق يقولي انا مش عايز نكد، بلاش نتقابل دلوقتي، لما تروقي نتقابل. خطر قوي الحتة دي، خطر قوي، لانه بجد الشخص مصدر السلام، الشخص اللي العلاقة معاك متزنة بيه هيقبلك في كل حالاتك. لو متنكد هيقولك تعالى ننزل ايه اللي مقريفك، تعالى ادلعك قولي ايه اللي مقريفك، حاجة كده يعني. لو مبسوط هيشاركك الانبساط. فوجوده غير مشروط تماما. تعالوا نشوف التعليقات. دنيا بتقول انا عندي ناس موجودة من غير مقابل ومتاحة دايما، واهي ميري يا سيدي ربنا يخليكم لبعض. بس انا هقولك على حاجة، انت عشان شخص سوي عارفة انه في حدود للإتاحة، انه عادي جدا انك في يوم من الايام تتصلي بيها تقولي لها يا ميري انا محتاجاكي في الحاجة الفلانية، فتقولك معلش اصلا انا مضطرية اعمل مشوار مهم قوي مش هقدر اكون معاكي، فتقولي لها خلاص مفيش مشكلة لما تبقي فاضية نبقى نتقابل مثلا. ده العلاقة الصحية المتوازنة. لكن تعالي اقولك بقى حتة اللي هي متاحة طول الوقت اللي الناس بتاخدها باستنزاف، تعالي يا ميري نعمل كذا، طب معلش انا عندي بتاع، اخص عليك يا ميري يعني مش قادرة تسيبي الحاجة الفلانية عشان تبقي معايا، يعني ما ايه المشكلة يعني، ما انا وانتي قريبين من بعض جدا وانا ياما ما عملت معاكي وكذا وكذا، مش قادرة تعتذري عن كذا. في ناس بتعمل كده للأسف يا دنيا، للأسف انه بتعتبر انه الشخص ما دام قال مرة واثنين وثلاثة انا معاكي يبقى من حقي ان انت تبقى معايا طول الوقت. انت علاقتك متزنة وانت شخص متزن فمش هتحسي بالمشكلة دي، بس بصي كده على اللي حواليك هتلاقي ان في البعض بيعانوا من النقطة دي جامد قوي. بس ربنا يخلي لك ميري وتفضلوا انتوا الاثنين في حياة بعض وسند وعون لبعض. من ضمن الحاجات اللي هو اللي بتحس انه ان الشخص ده فيه سلام، طبعا مش بيحكم عليك خالص، مش مضطر يحكم عليك، مش مضطر يعمل لك اي قيود، مش مضطر يحدد علاقاتك، حاجات كتيرة قوي، ده بيبقى شخص صانع سلام وجوده بجد جميل. يعني لو قعدنا نتكلم للصبح في الشخص صانع السلام مش هنخلص. طيب ازاي تفتكروا كده، ازاي انا اكون صانع سلام؟ ازاي لما امشي من مكان او لما اقعد مع حد، انا مش شخص كده، يعني انا مش شخص لما بقعد في مكان بحس ان انا خفيف، لا انا شخص بحس ان انا يعني ايه الى حد ما كان وجودي غتت، اوقات بحس ان انا وجودي غتت. ازاي اكون شخص صانع سلام؟ ازاي اكون شخص ذو تأثير هادي للاخرين؟ هادي على فكرة انا ممكن عادي اكون بسيب فرح ونكهة حلوة كده، بس أنا في الآخر عامل مشكلة بس بحاول أغلوش عليها. لكن أنا هنا في الحلقة بتكلم إزاي نكون صانع سلام، إزاي أكون شخص صانع سلام وسط الناس، إزاي وجودي يبقى هادي، إزاي وجودي كده تحس إنه ربنا موجود، إنه روحك شربة من روح الله، يعني يمكن إكسبريشن قوي قوي بس حلو. نانا بتقول هناك أشخاص لديهم وقت للجميع ودائما ما يكونوا متاحين للجميع، لكن عندما يأتي دوري يصبحون دائما مشغولين، وليس هناك ما هو أكثر حزنا من أن تدرك أن المشكلة لم تكن في ضيق الوقت، بل فإنهم لم تكن يوما ضمن قائمة أولوياتهم. بصي برضو دي نقطة يعني إيه سلاح ذو حدين كده زي ما بيقولوا. أنا دلوقتي عندي وقت وربنا مبارك في وقتي ان انا اقدم خدمات للكل، ده ربنا يبارك الوقت وربنا يبارك في عمل وربنا يعني هي محطة في حياتك، مسيرك بعد كده هيحصل ظرف ما، فالوقت المتاح ده اللي ربنا مديهولك دلوقتي مش هيبقى موجود بعدين، تمام؟ فشكرا لربنا انه مديني وقت اخدم فيه واقدم طاقة للناس. طيب لو انا بقى بقدم طاقة للناس وبقدم حب للناس وبقدم خدمات للناس، وجيت في يوم من الايام انا عايز خدمة فلقيت ان الناس اللي معايا اللي انا قدمت لها خدمات كتيرة قوي هي مش موجودة معايا، ايه مشاعري؟ اكيد احس ان انا متضايق، اكيد احس ان انا مخنوق، بس في نقطة معينة محتاجة هون بيها على نفسي قوي، ان يا رب انا يمكن أوقات الإتاحة الكاملة للشخص اللي قدامي بتقلل مني شوية، ودي نقطة برضو. عارفة في قانون كده يقولك عزز نفسك، عزز نفسك، بمعنى أنه أوقات لما أنا ببقى متاح للشخص طول الوقت بيحس أن أنا فور جرانتي، أنا موجود ضمان الحياة، هو ضامني فعادي أنه هو يجي عليا لأنه ضامن وجودي وأن أنا مش هزعل وأن أنا أفضل. فدي برضو نوع من التفكير في التعاملات، هل أنا بدي للشخص اللي قدامي إحساس إن أنا فور جرانتي إن أنا ضمان مدى الحياة؟ يعني فدي نقطة برضو لازم أفكر فيها، لأنه مش حلو إن اللي قدامي يفكر فيا كده. وده معناه إيه؟ ده معناه إن أنا لازم أعزز علاقاتي ولازم أعزز الحاجة اللي أنا بديها. يعني ممكن بدل ما أدي للشخص كل حاجة ممكن أوزع الخدمة دي على ناس كتيرة قوي، فساعتها بديت لكل واحد الخدمة اللي أنا بعملها، بس أنا موزع خدماتي وطاقتي على كل اللي حواليا. طب لو أنا جيت احتجت حاجة والشخص ما عملش، خلاص انا ببقى فاهم بعد كده انه الشخص ده هو بياخد بس مش بيدي. هل انا بقى بعد كده عايزه ادي عشان انا بدي ربنا، وانه انا اللي اديته كله كان لربنا فاتس اوكي. لكن لو انا بقى هبدا افكر ان انا مش هدي علشان انت ما اديتنيش، فالموضوع هيدخل في حته ذات كده وحته كده بعيده شويه عن ربنا، وهتبقى مزعجه اكتر ومتعبه اكتر. فانا مجربه الاحساس بتاعك ده وحساه جدا، وبقول لك يعني ليه شويه حتت نفسيه كده محتاجين نتكلم فيها. فينا شيرين، فينا حلوه، انت ليش كل ما تشوفيه بعض في تعليقاتي تاخذين نفس عميق او يدور راسك؟ يمكن بفكر في التعليق في الهجأة في الاجابه، ما هو انا مش حافظه الاجابه او مش حافظه السؤال، فاكيد لما وانت بقى بيبقى اسئلتك فيها نوع من العمق، فببقى محتاجه كده اخد نفس اللي هو علشان استعيد الذاكره واستعيد الرد، فاعرف ارد على السؤال بتاعك مش اكتر. لاني بستمتع باسئلتك جدا، انا بحب عامه الاسئله اللي فيها عمق قوي، يعني بتخطفني كده. طيب ازاي اكون انا انسان صانع سلام من وجهة نظركم؟ ازاي انا شخص عايز وجودي يبقى سلام؟ خليني يعني اعمل تلخيص لكل اللي انتوا قلتوه. انا محتاج ان انا اسمع قبل ما ارد. لما حد يجي يحكي معايا مش بالضرورة يكون مستني رد، مش بالضرورة يكون مستني حل، مش حتى لو بيحكي معايا وبيتهمني اتهامات، انا مش محتاج ارد في وقتها، انا محتاج اسمع الاول قبل ما ارد. لو انت شخص باحث عن السلام، اسمع اكتر ما بتتكلم، اسمع قبل ما تفكر ان انت تطلع رد من بقك، تكون سامع كويس قوي. لو انت شخص تحب ان انت تكون صانع سلام، درب نفسك على اختيار كلماتك وقت الغضب. اكتر حاجة بتفقدنا السلام الغضب، اكتر حاجة بتخلينا نحس ان احنا عملنا مشكلة مع الناس وقت غضبنا. ليه بقى؟ عشان وقت الغضب ده بيقود لسلسلة كبيرة من الخطايا، الادانة، الشتيمة، اوقات مد الايد، حاجات كتيرة قوي بتدخل تحت دايرة او جوه دايرة الغضب. فلو انت شخص تريد أن تكون صاحب سلام للناس اللي حواليك، فكر في كلماتك قوي وقت الغضب. درب نفسك، قول له يا رب أنا محتاج أكونترول لساني وقت الغضب، يا رب أنا غضوب قوي. هو حتى الكتاب قال أغضبوا ولا تخطئوا، يعني في مجال للغضب، بس وانت غضبان هو طلب منا التدريب ده إن احنا ما نغلطش. مين يا بخت اللي بيعرف يغضب من غير ما يغلط؟ فده محتاج تدريب، محتاج جهاد، محتاج ان انا اقعد مع ربنا قعدات طويله اقول له يا رب قويني وساعدني ان انا في وقت غضبي اتحكم. عارفين فيه في وقت الغضب كده تحس انه ايه قلبك بيدق بسرعه وابتديت تتنرفز وعندك حاجه كده بتزقك عشان ترد. اول ما تحس ان المشاعر دي ابتدت تجي لك قول له يا رب، يا رب انا مش عايز ده، انا عايز ابقى اهدى من كده، انا عايز ما اندفعش زي المدفع الرشاش وافضل ارد. هيحس قوي بالكلام ده الناس اللي غضوبه، تحس بالطاقة دي قوي. فتاني حاجة ممكن نقول فيها انه اختار كلماتك وقت الغضب. تالت حاجة وتقريبا ما فيش حد فيكم ما قالهاش في التعليقات، ما تنقلش كلام، ما تنقلش كلام خالص، لانه اكتر حاجة بتفقدنا السلام ان انا بقى قاعد في قاعدة اتكلم على فلان واقول ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وده قال عليك كذا وكذا وكذا وكذا، ده انسى. ما تنقلش كلام. طب لو عايزه فضفض عن الشخص، يعني فضفض الاول ما بينك وما بين ربنا وشوف ده هيقودك لايه. يعني زي مثلا الشخص ده ضايقك قوي، واوقات بتبقى محتاج تعرف اذا كان انا معايا حق ازعل ولا ما ازعلش، وانا ببقى محتاجه اتكلم قوي عن انه الشخص ده ضايقني واذاني. انا مش عايزه اسوق صورته الصراحه، بس انا عايزه افضفض، عندي جوايا طاقه فضفضه. انتوا عارفين احسن حاجه ان احنا نفضفض، لو هنتفضفض عن شخص واللي هفضفض له ده عارف الشخص ده، مذكرش الاسم، انا مخنوق قوي اصل في حد عمل معايا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، او اني افضفض لحد ما يعرفش الشخص اللي هفضفض له، او اني افضفض لربنا. بس فكرة ان انا اشوه صورة بني ادم عند انسان تاني دي خطية يعني محتاج الاعتراف عنها لانها نوع من انواع الادانة. طيب لو انا في القعدة متعود انقل الكلام واتكلم عن فلان وعمل وسوى وسافر وجه وفلان ده، حاول ما تكونش انت الشخص اللي بيعمل كده، لانه حقيقي دي اكتر حاجات بتسحب السلام انك تنقل كلام. والشخص عادة اللي بيسمع بقى مدرك انه زي ما بتتكلم على الشخص ده انت برضو بتتكلم عليه. خليني اخد التعليقات وبعدين ارجع اكمل. نانا ميرسي يا نانا على كل الحاجات الحلوة دي، وبتقول كل حب واحترام ليك يا فينا. ومعناها شهكر ومعناها سكر صح؟ فاحنا عارفين عرفنا كده كلمتين بالكردي، شهكر اللي هي سكر وشيرين اللي هي حلوه. ماشي. دنيا بتقول الحوار كله زرع وحصاد، ازاي يعني اللي نفسي الناس تتعامل معايا بيه اعمل واتعامل انا معاهم وهم هيعملوا؟ بصي ده كلام حلو قوي، بس على ارض الواقع لما تيجي تتعاملي مع ناس كتيره ويحكوا معاكي هتكتشفي انه المفروض ان هو زرع وحصاد، بس اوقات الزرع والحصاد ما بيبقاش بالشكل اللي احنا عارفينه. يعني انا قدمت خير فالخير ده هيجيلي في الملكوت، في مفاهيم الله، في التعليم والوصايا، بس ده لما يكون الشخص مختبر الله ولما يكون الشخص على قلبه تنفيذ الوصية. كام واحد في العالم اللي احنا عايشينه على قلبه تنفيذ وصايا الله؟ احنا مش بنتعامل بس مع اللي قلبهم تنفيذ وصايا الله، احنا بنتعامل مع العالم كله، الشرير ومش الشرير. فبالتالي انا لما اتعامل مع حد شرير لا يتبع وصايا الله واتعامل معاه بمنتهى الخير، بكتشف انه الشخص ده بيرد لي كل خير انا عملته بأذية، بكتشف انه كل خير انا عملته معاه اترد لي باهانه ووجع. فاجي اسال السؤال لربنا واقول له يا رب، هو مش انت قلت لما اعمل خير بيرجع لي؟ هو مش انت قلت انه انا لما بزرع بحصد؟ طب ما انا زرعت مع الشخص وانا ما حصدتش اللي انا زرعته. بس هنا يمكن بيبقى الوجع بيخلينا ما بنشوفش الصوره كامله. هو الشخص اصلا رافض الله، فكونك ان انت زرعت معاه حاجة كويسة، انت زرعت في أرض بور أو انت زرعت غلط. هل ربنا هيكافئك على الزراعة؟ هيكافئك على الزراعة، لأن كان قلبك نقي 100% وانت بتزرع حتى لو الشخص ده ما كانش كويس. طب انت ما حصدتش معاه، ما تزعلش، لأنه الشخص ده هو ضد تعليم الله وهو في قلبه الشر، فهو مش هيقدر اللي انت عملته، بس ربنا هيوردها لك بحتة تانية. الشخص ده كنت بتعامله كويس وأذاك وأهانك وانت ما كنتش مستني منه كده وزعلت جدا من ربنا انه ازاي رب الشخص ده اديته كل الحب وعامل الحب ده بكده، معلش، بس عشان الشخص ده رافض الله ربنا هيجيبها لك من شخص تاني عارف تعليم الله وهيردها لك من شخص تاني. فاوقات الحصاد ما بيبقاش من نفس الزرعه اللي انا زرعتها، لانه ممكن تيجي طير ياكل الحته من الزرعه فما تطلعش سليمه، ممكن فطر يجي يبوظ الزرعه عادي، لكن ربنا هيبارك في حاجة تانية، في زرعة تانية مع شخص تاني. فمش دايما نبص على الحصاد اللي أنا زرعته، ببص على الحصاد في حياتي بشكل عام. دي نقطة مهمة لأنه أنت أثرتيها، وهي حد كان بيتكلم معايا فيها وتعبان قوي، أنه فين ربنا من شخص أنا بحبه وهو أذاني، فين ربنا من ده؟ فكنت محتاجة كده بقى ان انا اعلن الكلام ده لانه هو واضح ان هو بيجي بشكل كتير يعني. ميرسي يا نانا. طيب في اخر دقايق كده تعالوا نتكلم مع بعض ازاي اكون شخص يعني صانع سلام في وسط الناس. هو امبارح على فكرة كان اليوم العالمي لصناعة السلام في العالم، طبعا ما حدش اتكلم عنه كتير لان في وسط الحروب في وسط الشر الحاجات الحلوه بقت بتروح. اصلا هم عملوا اليوم ده علشان خاطر الناس اللي ما بينها حروب وما بينها نزاعات كتيره تهدى شويه، بس هو راح فين ده وسط كل اللي احنا بنتكلم فيه يعني. طيب تعالوا برضو نحكي ازاي اكون. انا قلت نختار اول حاجة ان احنا نسمع قبل ما نرد، تاني حاجة ان احنا نختار كلامنا وقت الغضب، وتالت حاجة اني ما نقلش الكلام تماما في اي قعدة لو انا عايز اكون صاحب سلام. رابع حاجة اعرف امتى اتدخل وامتى اخد خطوة لورا واسيب مساحة، دي مهمة قوي. يعني صانع السلام مش بيجري طول الوقت انه يصلح كل العلاقات اللي حواليه، او مش بيجري طول الوقت انه يخلي كل الدنيا سليمة وحلوة وكويسة، لانه ده احنا في عالم مش دايما هعرف اعمل ده، واوقات دي بتبقى اعلى من امكانياتي. لكن افضل حاجة ان انا اعملها اني ما اتدخلش في حاجة مش بتاعتي، انه لما الاقي انه الموضوع ده ما بين ناس معينة ملاش اقحم نفسي، لان اوقات بخلي الموضوع يسوء اكتر، فاعرف امتى اتدخل وامتى اسيب مساحة للناس اللي حواليا. صانع السلام بيعتذر لما بيغلط، لو انا غلطت باعلن انا غلطت، والكلمة دي مش بتقلل مني، انا اسف يا جماعة انا ما كنتش قصدي كده، ما كنتش قصدي الكلام ده، لان الكلمة دي بتوقف حروب بالكامل، بتوقف مقاطعة كانت ممكن تحصل. يا بخت اللي يعرف يوقف حرب قبل ما تبدأ بكلمة أنا آسف. نانا ربنا يحفظك يا فينا ويكتب لك الخير في كل خطوة، وتروحي ترجعي بالسلامة. أروح وارجع بالسلامة فين؟ أنا مش مسافرة. مع السلامة يا جميل. أروح وارجع بالسلامة الحلقة الجاية بتاعت يوم الخميس، ماشي. حس احنا عندنا يعني تروح وترجع بالسلامة دي معناها ان انا مسافرة، دايما الاكسبريشن ده بيتقال ان انا مسافرة، بس انا مش مسافرة، انا قاعدة يعني لسه قاعدة شوية، يعني ممكن اسافر بس لسه قاعدة شوية. طيب تعالوا نشوف برضو في الدقائق الاخيرة كده مواصفات صانع السلام. ما بيحاولش يكسب كل نقاش. مشكلتنا لما ندخل نقاشات او مشكلتنا لما ندخل اختلافات، انا ببقى عايزة اوصل فكرة انا معايا حق، انا رأيي اللي صح، انا يا جماعة اللي بقوله هو الاساس، يا جماعة لازم تسمعوني انا بقول ايه. ولو ما حصلش ده بعمل روح توتر في المكان. كم من مناقشة باظت بسبب انه في شخص متشبس برأيه وشايف انه هو الصح، ومش لازم اكسب النقاش. ده مش معناه ان انا بتنازل عن حقي، بس معناه ان انا بختار معاركي، يعني مش كل حاجة انا لازم ادبس دماغي فيها واقول ان انا عايزة، لا مش شرط. ما تحاولش تكسب كل نقاش، واختار معاركك اللي تدي فيها مجهود. حط الحدود من غير عنوان ده، ويعني يعني يا جماعة من فضلكم أنا ما بحبش كذا كذا كذا كذا، ما حدش يعمل كذا. ممكن ما عودش سمي بقى الحاجات، أو ما عودش أعملها بعدوان كمان، ما عودش أتخانق وأنا بعمل الحاجة. لا يا جماعة، طب إيه رأيكم بس ناخد بالنا إنه في الحاجات المعينة دي نبقى نعمل كذا، علشان مش أحسن حاجة إن إحنا هتعمل مشكلة بعدين. بس أوقات بيبقى حط الحدود، مش محتاج ان انا بقى اقعد لمن فضلك واتخانق واعمل واحط عناوين واحط اسماء ومسميات للحاجة. الحياة بتيجي بسيطة لذاذة كده، ممكن تاخد حقك بالسهل الممتنع اللي هو من غير ما حد يحس كده. من ضمن الحاجات اللي ممكن او المتوفرة في الشخص صانع السلام، وانتوا شاركوني برضو ايه مواصفات صانع السلام، سوري، ايه اللي يخليني اقدر اكون صانع سلام. ان انا اكون الشخص اللي بيهدي مش بيولع، ودي مش موجودة كتير دلوقتي. عادة في اي خناقة تبص تلاقي فيه حد يا جماعة هدوا بعض، مش معقولة كده، مش بنعمل كده، مش معنى انه فلان عمل وعمل وعمل وعمل يبقى يستاهل ان ده رد الفعل. هو انت بتهدي ولا بتولع؟ هو انت بتقوم الناس على بعض ولا انت بتعمل ايه؟ فالجمال في صانع السلام انه دايما في اي معركة او في اي خناقة او في اي علاقة هو شخص بيهدي مش بيولع، مش شخص يدخل يقول ايه لا ما كانش من حق كذا كذا كذا. شخص بيتكلم، بيعرف يمسك أعصابه، يتكلم بمنتهى الهدوء، يعرف إزاي يجيب مميزات الشخص ده ومميزات الشخص ده، ويعرف يقف مع الشخص ده ويعرف يقف مع الشخص. ما فيش حد غلطان على المطلق، هتلاقي دايما أي مشكلة في غلط من الطرفين، هتلاقي دايما حتى الشخص اللي كان مجني عليه ضيع حقه بسبب انه مثلا على صوته ولا شتم ولا عمل، فتبص تلاقي الموضوع خلاص بقى ايكوال يعني. تلاقي الشخص دايما اللي بيهدي مش بيولع. خلينا نفهم القصد الاول، خلينا نفهم الدنيا ماشية ازاي. فلو عايز تكون صانع سلام خليك الشخص اللي بيهدي مش بيولع. دايما انشر الخير، انشر الخير للي تعرفه واللي ما تعرفوش، وما تستناش المقابل، لان انت بتعمل كده من اجل ربنا مش من اجل حد تاني. فلو حد حاجه لو حد لابس حاجه حلوه قول لها الله ايه، قول لها عشان بس قول لها دي هتعمل مشكله، قول لها الله لبسك شيك قوي، انت اموره قوي. شجع الناس، الناس بقت محتاجه تسمع كلمه حلوه، الناس محتاجة تفرح بأي تشجيع، بأي حنية، بأي كلمة حلوة. فخليك بتوزع الخير اللي تعرفه ولا ما تعرفوش. تلاقي حد شايل حاجة ربنا يباركك ويهونها عليك، تلاقي راجل بيكنس في الشارع ربنا معاك ويبارك عمل إيدك. يا الناس محتاجة تسمع، الناس محتاجة تفتكر إنه في ربنا حاسس بيها. محتاجين نراجع نفسنا ونراجع ايه اهدافنا، احنا مع الناس الاخرين صناع سلام ولا مرهقين. اشوفكم يوم الخميس في الحلقة الجاية وموضوع جديد، وصباحكم زي الفل. كنت مستمتعة جدا بالحلقة معاكم النهارده.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. عايز أطمن على شخص. إحساس بيبقى موجود في حياتنا لو بنحب حد قوي وهذا الشخص بيتعرض لخطر أو لتعب أو لمرض لقدر الله، حقيقة بيبقى جوانا أو لسان حالنا أنا عايز أطمن على فلان الفلاني. تخيل معايا أنه الرسول بولس في يوم من الأيام عاوز يطمن على ابنه أونسيموس. أونسيموس ده اللي كان في يوم من الأيام حرامي لكن حياته اتغيرت. بولس عاوز يطمن عليه وهو راجع لسيده فيليمون، فيليمون اللي اتسرق من أونسيموس. بولس بيقول لفيليمون أنا عاوزك تقبل أونسيموس. خليني أقرأ معاك رسالة فيليمون وعدد 20. بولس بيتكلم فيليمون ويقول له كده: نعم أيها الأخ، ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب. بولس بيقول له أولا أنت أخ، مع أنه فيليمون هو ابنه، لكن بولس بيقدره جدا. ودي رسالة بيسموها كده شرح كتاب مقدس رسالة الذوق المسيحي. فبولس بيقدر فيليمون، بيثمن فيليمون، بيقول له كده: نعم أيها الأخ، ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب. أنا عايز أكون فرحان بيك في الرب. إيه اللي يفرحك يا بولس؟ قال كده: أرح أحشائي في الرب. طب إيه اللي يريح أحشائك؟ إيه اللي يطمن قلبك؟ قال إنك تقبل أونسيموس. يا بولس، هو أنت للدرجة دي فارق معاك أونسيموس؟ هو أنت للدرجة دي فارق معاك إنه فيليمون يقبل أونسيموس؟ إيه المشكلة؟ أنت خادم كبير، أنت رسول يسوع المسيح، أنت مستخدم وبتلف العالم وبتروح هنا وهنا وهنا، أنت مالك أنت باللي بيحصل ده؟ يقول لا، أنا مهم عندي أني أكون بطمن على ابني، أرح أحشائي في الرب. يا ترى أحشائك بترتاح لما الناس اللي حواليك يكونوا كويسين، ولا أنا عايش لنفسي، ولا أنا بدور على مصلحتي؟ يا ترى إيه اللي ممكن يطمن قلبي؟ لما يكون الدنيا كويسة معايا، التلاجة فيها أكل ومحفظتي فيها فلوس والكارت بتاع البنك مليان فلوس وكل حاجة تمام ومعليش اقساط والدنيا زي الفل، هو ده اللي يريح أحشائي؟ هو ده اللي يطمن قلبي؟ ولا اللي بيطمن قلبي إنه في حاجة ربنا عملها جوايا أنا قادر أعيش مش بس لنفسي، أنا قادر أطلع برا نفسي، أخرج برا ذاتي ودي نفسي للآخرين. الحقيقة نوعية الحياة الأنانية اللي فيها أنا مركز نفسي نوعية حياة صعبة جدا، فيها أنا بختار أني أعيش لنفسي، فمش فارق معايا أوي الناس، المهم أنا أكل وأشرب ويبقى عندي كل حاجة، عندي كل المتع وعندي كل الحاجات الجميلة اللي ممكن الناس تتمناها. هل هو ده اللي بيريحك؟ هل هو ده اللي بيطمنك؟ بولس بيقدم لينا تحدي النهاردة ربنا بيكلمنا فيه: أرح أحشائي في الرب، أنا عايزك تريح قلبي. إيه يا بولس اللي هيريحك؟ قال إنه فيليمون يقبل أونسيموس، إن إخواتي أو أولادي يتصلحوا، إنه الناس تعيش في سلام، ده بيريح قلبي. بولس خرج برا دايرة نفسه، بولس طلع برا ذاته، بولس بقى اللي يريح قلبه واللي يفرح قلبه إنه أونسيموس يقبل من فيليمون، إنه فيليمون يسامح أونسيموس ويقبله. هل يا ترى النهاردة أنا مستعد أطلع برا نفسي؟ أنا بصلي من كل قلبي النهاردة إنه يجي الرب بعمل حقيقي ويعمل حاجة في قلوبنا ويخلينا نعيش مش لنفسينا لكن نخرج برا دايرة حياتنا. ممكن تكون قعدت وقت تدور على نفسك أو قعدت وقت تدوري على نفسك، لكن النهاردة أنا عاوز أقول له: يا رب من فضلك اعمل حاجة، الأمر صعب عليا، الموضوع كبير عليا، مش هقدر أعملها بدراعي لأني أنا إنسان فاسد كليا، وده اللي بيعلمهولنا كتاب مقدس. أنا إنسان منحصر حوالين نفسي، بدور على مصلحتي، بدور على ذاتي، لكن النهاردة بختار بإرادتي أني أموت عن نفسي، بختار بإرادتي أني أفكر في الناس، بختار بإرادتي أني أطلب مال الآخرين، وده عمل إلهي. إن لم يعملوا معي الرب
إن لم يصنعوا مع الرب بعمل إلهي حقيقي هفضل طول عمري عايش لنفسي، هفضل طول عمري مش فارق معايا غير إنه مصلحتي ثم مصلحتي ثم مصلحتي. لكن النهاردة ربنا جاي يعمل حاجة. أنا بصلي إنك تستقبل النهاردة اللي ربنا بيقوله، أنا بصلي إنك تمد إيدك بالإيمان وتفتح قلبك وتستقبل عمل إلهي حقيقي يخرجني برا نفسي ويخليني أقبل إنه يسوع المسيح يعيش فيا، وأفرح بالرب وأطمن في الرب وأرتاح في الرب لما يكونوا اللي حواليا مرتاحين. يا رب من فضلك خرجنا برا ذواتنا، ادينا نعمة نفكر مش بس في نفسينا لكن نفكر في غيرنا، ادينا نعمة نطمن على اخواتنا. يا رب كفايانا يا رب بحث عن مصلحتنا، وكفايانا انحصار في ذاتنا ودوران حوالين نفسينا. لكن انا بصلي النهارده رب اعمل حاجة في حياتنا، اعمل حاجة في قلوبنا، فنعيش كل حياتنا لجلالك، نعيش كل حياتنا شاهدين عن جلالك، نعيش كل حياتنا بندور ازاي نعلن جلالك للآخرين، ازاي أنسيموس وفيليمون يتصلحوا، ازاي نكون صناع سلام، ازاي نكون سبب بركة للناس، وده يفرح قلوبنا ويريح أحشائنا في الرب. شكرا لأنك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. في يشوع واحد بيبتدي يحكي عن الوقت اللي يشوع ابتدى يتولى القيادة بعد موت موسى. والموضوع أكيد كان صعب جدا على يشوع لأسباب كتير قوي. السبب الأولاني إنه ده كان شعب صعب من أول خروجهم ومن أرض مصر، هم كان شعب صلب جدا، صلب الرقبة وصعب. الحاجة التانية إنه الحروب اللي كانت مستنياهم كتير. والحاجة التالتة لأنه موسى كان قائد بارع، وعشان يشوع ياخد القيادة بعد موسى أكيد كان هيكون في مقارنة، وكان الأمر صعب عليه جدا. لكن يشوع كان بيتبع الرب تماما، ويشوع كان مسنود على الرب. علشان كده الرب كان قرر أنه يجي ليشوع بوعد جديد يشدده في الوقت الصعب، وخاصة أنه الرب كان على قلبه أنه يشوع هو اللي ياخد القيادة في الوقت ده. فيجي في يشوع 3:7 والرب يعلن لي الكلمات دي، يقول له كده: اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك. يقرر الرب أنه يشوع ما تخافش، ما تقلقش، أنا في ظهرك، أنا سندك، أنا هأعظمك في أعينهم، وزي ما كنت مع موسى أنا هكون معاك، وزي ما شقيت البحر مع موسى أنا هشق الأردن وهستخدمك وهتشوف مجد. وهو ده الرب اللي بيسند كل حد متكل عليه. النهاردة في يوم جديد، وإحنا فتح عينينا وقدامنا أمور كتير متقلانة ومسؤوليات وحاجات بنقول هنعملها إزاي. النهاردة يجي الرب ويعلن إعلان جديد إنه أنا هأعظمك في أعينهم، أنا هكون معاك، أنا هكون بسندك كما كنت مع موسى، أنا هكون معاك، ما تخافش، أنا هكون بسندك في الأوقات الصعبة وبسندك في الأمور اللي أنت شاعر إنك مش تقدر تعملها لوحدك، لكن لأني إله موسى وإله يشوع أنا برضو هو إلهك، أنا إله الأمانة، هو الصخرة، هو السند، هو اللي بيملانا بالقوة، هو المنجح والمثبت خطواتنا. والنهاردة نفسي كل حد متقل بمسؤوليات وبأمور جديدة، بأمور في الشغل، بقيادة الرب حطتها قدامك، بخدمة، بمسؤولية في البيت، نفسي النهاردة ترفع عينيك عليه وتقول له: يا رب أنا مسنود عليك زي يشوع، أنا مستني السندة دي، أنا محتاج إنك تعظمني في أعينهم، أنا محتاج النهاردة أن أشوف إيدك حواليا، أنا محتاج أشوفك بتقويني وبتشددني عشان أتمم كل الأمور اللي أنت حطيتها قدامي، أكملها بسندة وبمعونة سماوية منك.

كل الأمور اللي متقلانا، كل المسؤوليات اللي احنا شعرين ان احنا مش قدها، هنيجي يا رب بكل حاجة أوكلتنا كمان عليها يا رب، ونقول لك محتاجين المعونة، محتاجين السندة يا رب. النهاردة احنا بنعلن عن ضعفنا، وبنعلن على انه امكانياتنا مش هتسعفنا ولا هتخلينا نقوم بكل الامور اللي قدامنا، لكن النهاردة انت تقدر تيجي بقوة جديدة على كل حد فينا، تيجي بنعمة في عينين الناس اللي بنتعامل معاهم، تيجي بسندة، تيجي بقوة في انساننا الباطن، وتشددنا وترفعنا ونتسند عليك، ونعرف انك انت الاله اللي هتعين واللي هتنجحنا في كل امورنا اللي جاية. يا رب بنطرح كل مخاوفنا قدامك يا رب، انت قلت ليشوع انا هكون معاك، والنهاردة يا رب بنتمسك انك تكون معنا، وانه ايدك تكون بتسندنا يا رب. انت صالح وقدير، بنترك كل مخاوف عند رجليك النهارده يا رب، ومتشددين بيك الاله كلي القدره. هاليلويا.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: صباحكم خير مع نزار عليمي.
2: أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومشاهدينا على صفحة الفيسبوك لإذاعة صوت الأمل. أرحب أيضا بكل الذين انضموا الآن إلينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية، والكويت، من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا، والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. لم يكن السيد الرب كلي القدرة بعيدا بأن يأتي بابنه الوحيد يسوع المسيح إلى هذه البشرية بطريقة مختلفة، فهو الإله الذي لا يعسر عليه أمر، ولكنه اختار بحكمته أن يأتي به من رحم امرأة بالروح القدس. فاختار الرب العذراء مريم لتتم مقاصده وتحقق أيضا بهذا الوعد الكتابي من سفر التكوين قائلا: وأنت تسحقين عقبه. هذا يعتبر واقعا تاريخيا وكتابيا ندرك من خلاله القيمة العالية والنظرة العميقة التي ينظر بها السيد الرب إلى كل امرأة. عند عودتي إلى قصة الخلق أنظر إلى آدم وأتأمل به، فأجده يتمتع بمشهد رائع من حوله: خليقة كاملة وطبيعة خلابة في جنة عدن. وبالرغم من روعة كل ما هو متواجد حوله، إلا أن المشهد لم يكتمل إلا بخلق حواء. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فاصنع له معينا نظيره. ومن هنا أحباء المستمعين والمشاهدين نستطيع أن نلمس بوضوح تام أن المرأة في نظر الرب كانت نقطة الاكتمال كي تتم الخليقة بصورتها المثالية، كما أنه تم تخصيص الثامن من شهر آذار من العام الميلادي للمرأة نظرا لأهميتها ومكانتها في المجتمع. ويتم في هذا اليوم وطيلة شهر آذار، والذي نسميه أيضا بآذار المرأة، الاحتفال بالإنجازات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعائلية التي تتحقق على أيدي النساء. وتحتفل أيضا المرأة باليوم العالمي، حيث تستحضر الإنجازات التي حققتها المرأة، وتستعرض أيضا كذلك التحديات التي تواجهها والخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز مكانتها ومساهمتها في الأسرة وفي المجتمع، وتأكيدا على الأهمية التي تولي المرأة والمتمثلة في توفير مجالات تعليم متنوعة ومتميزة لها، وتوفير العديد من الفرص في العمل المتنوعة لها إن كان في القطاعات المختلفة، والعمل على تنمية مهاراتها، واعتماد أيضا الخطط والبرامج على كافة الأصعدة. ونحن نحيي مناسبة آذار المرأة لهذا العام، والذي كان أيضا قبل يومين، والذي عرف باسم الثامن من يوم المرأة العالمي، فإننا نتقدم من إذاعة صوت الأمل من الأراضي المقدسة بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول هذا اليوم الذي تحتفل به النساء بمناسبة عزيزة جدا على قلوبهن، بإحياء ذكرى النساء اللواتي كافحن على درب النضال من أجل التحرير من التبعية ومن الاضطهاد من أجل تحقيق المساواة كاملة. كما نتقدم برسالة وبمعايدة لكل النساء في جميع أنحاء العالم بأجمل التهاني، متمنين لهن أن يعاد هذا اليوم في كل مرة، وقد اقتربت النساء أكثر من تحقيق الأماني في التحرر، وأيضا من التمييز والعنف والاضطهاد ضدهن. اليوم واصلي السعي نحو أهدافك في النجاح والعيش بحياة كريمة ومقدسة، كما رفعك وأكرمك الإله الحي السيد الرب يسوع المسيح، وأعطاك قيمة عظيمة جدا لأنك غالية في عينيه، لأن حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. امرأة فاضلة من يجدها، لأن ثمنها يفوق اللآلئ. كل عام وأنتن بألف خير.

0: طفلة طيبة طموحة مناضلة شريكة حياة جدة غالية، كل لحظة من الحياة لا تكتمل دونك. شكرا لكونك امرأة.
1: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
2: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحباء المستمعين والمتابعين في حلقة خاصة بمناسبة شهر آذار المرأة ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم خير، لنتحدث بها في هذا اليوم حول تعرفي على أهمية دورك في المجتمع والكنيسة للعيش بحياة كريمة ومقدسة. نعم، قد صادف قبل يومين في 8 من شهر آذار المرأة، وهو يوم للاحتفال السنوي بيوم المرأة العالمي، وقد ارتبط هذا اليوم بالمرأة منذ بدايات القرن 20 حين نشطت الحركات النسائية عندها، وخاصة فيما يتعلق بحقوق العاملات في المصانع. البدايات كانت في الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا، ومع نمو الحركة قد أقرت الأمم المتحدة هذا اليوم وبشكل رسمي في العام 1975 لهذا اليوم بالاحتفال بالمرأة العالمي. هذا اليوم أيضا له معان كثيرة ومتباينة بحسب المكان الذي نعيش فيه، لكن التركيز يجب أن يكون على أمرين هامين: المساواة والاحتفال. من ناحية، يهدف هذا اليوم وهذه الذكرى إلى المناداة بالمساواة بين الجنسين، ومن ناحية أخرى يدعو هذا إلى الاحتفال بمساهمة المرأة في الحياة والأسرة والمجتمع لبناء حياة سليمة وصحية. لذا قررت أيضا في هذا اليوم أن أتكلم عن المرأة في هذا الشهر المبارك وهذا آذار المرأة، وخاصة حول أهمية المرأة ودورها ومكانتها في المجتمع وفي الكنيسة، وكيف تم تكريمها وذكرها في الكتاب المقدس. أريد الآن أيضا التركيز على ثلاثة نصوص أعتبرها هي أساسية في فهمنا لموضوع المرأة في الكتاب المقدس. النص الأول هو من الخلق، والذي يعلمنا أمرين هامين جدا، وهذا ما جاء في سفر التكوين عندما نقرأ الإصحاح الأول والعددين 27 و28 قائلا: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. يعلمنا هذا الشاهد من خلال هذا النص الكثير جدا. أولا، المساواة في الخلق بين الرجل والمرأة، كلانا خلق على صورة الرب وليس الرجل فقط، فهنالك مساواة، أيضا مساواة في القيمة وأيضا في الكرامة. ثانيا، هنالك مساواة في المسؤولية، فأعطى الله تكليفا واحدا للرجل والمرأة، فالإنسان أي الرجل والامرأة هما وكيل الله على هذه الأرض، أي أنا وأنت ونحن جميعا وكلاء الرب على هذه الأرض. لذلك أحبائي، هنالك مساواة في القيمة والكرامة والمسؤولية بين الرجل والمرأة بحسب هذه الشواهد التي قرأناها من خلال الكتاب المقدس. هذا بالنسبة للنص الأول من سفر التكوين. والآن ثانيا، نقول هنا، والذي يعلمنا أيضا من خلال النص الثاني من رسالة بولس إلى أهل غلاطية في الإصحاح الثالث العدد 26 وأيضا 27، يقول هنا: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فعلا من خلال هذه الآيات تتكلم عن المساواة أيضا في الفداء، وذلك من خلال السيد الرب يسوع المسيح، نحن متساوون. وهذا الأمر أيضا يتثبت في المعمودية، فكل الذين اعتمدوا للمسيح أي لبسوا المسيح، وهنا لا أي تمييز في جسد المسيح، وهذه الآية أساسية جدا في فهمنا، لا يجب أن يكون هنالك أي تمييز في جسد المسيح، لأننا على صورته وعلى مثاله. أما من خلال النص الثالث من الكتاب المقدس، وهو من سفر الأمثال الإصحاح 31 والعدد 10، الذي يقول: امرأة فاضلة من يجدها، لأن ثمنها يفوق اللآلئة. وأيضا بعض الآيات التي أيضا ذكرت في سفر الأمثال، والتي تقول: تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين، تتأمل حقلا فتأخذه، ويثمر يديها تغرس كرما، تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها، تشعر أن تجارتها جيدة، سراجها لا ينطفئ في الليل، تمد يدها إلى المخزل وتمسك كفاها بالفلكة، تبسط كفيها للفقير وتمد يدها للمسكين. لذلك أحبائي، من خلال هذه الآيات التي قرأناها في هذا اليوم المبارك جدا، وذلك من خلال سفر التكوين، وأيضا من خلال رسالة بولس إلى أهل غلاطيا وسفر الأمثال، هذا ما يعلمنا، وهذا أيضا ما تكلم عنه الكتاب المقدس عن المرأة الفاضلة. تكلم عن المزارعة، صانعة الملابس والتاجرة، تحدث أيضا عن المرأة التي تعتني بالفقراء وبالمساكين، أي أن المرأة الفاضلة بحسب الكتاب المقدس هي ليست فقط الأم التي تعتني ببيتها، بل هي أكثر من ذلك بكثير. ماذا يعني؟ أي هي المرأة العاملة المفكرة والمدبرة لنواح متعددة، تبدأ بالبيت وتمتد إلى قضايا المجتمع، إن كان في عملها أو حتى في خدمتها، لكي تمتد إلى أقصى الأرض. لذلك أيضا ليس هنالك أي تمييز بين المرأة وأيضا الرجل، لأننا قد خلقنا على صورة يسوع المسيح، على صورته وأيضا على مثاله. أحبائي المستمعين والمتابعين، دعونا نستمع الآن إلى هذه الخاطرة، ومن ثم أيضا ترنيمة جميلة ومحبوبة. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا.
3: تعمل بيدها اليمنى وترعى طفلها بيدها اليسرى. إنها عظمة المرأة التي تستطيع أن تكون الأب والأم في آن واحد، وأن تحمل مسؤوليات عدة في نفس التوقيت. لذا حق على كل رجل أن يفتخر بالمرأة، وحق على كل امرأة أن تفتخر بنفسها. وقد سئل أحدهم: ماذا يعني لك اليوم العالمي للمرأة؟ فأجاب: إنه يوم تكريم النساء اللواتي شكلن حياتنا، فيه نتذكر النساء الملهمات الداعمات لنا دون قيد أو شرط. نحتفي بالنساء التي أظهرن لنا معنى أن تكون قويا وعطوفا وشجاعا. نكرم أمهاتنا المربيات، وجداتنا الحكيمات، وأخواتنا العطوفات، وصديقاتنا الموجهات. في اليوم العالمي للمرأة نتذكر ملايين النساء حول العالم المناضلات من أجل الحقوق والكرامة والاحترام. إلى كل امرأة شكلت حياة رجل قبل حياتها، إني ممتن لك إلى الأبد. وتأكدي أن هذا اليوم ما هو إلا رمزية وفاء وفخر لك، وفرصة للاحتفاء بك، لأن حبل الشكر موصول إليك في كل زمان ومكان.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، مخلوقة على صورتي، اسمك منقوش في إيدي، بنت الملك صورتي. عودة من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا بعد أن استمعنا إلى هذه الخاطرة وأيضا لترنيمة جميلة ومحبوبة. في هذه الحلقة الخاصة جدا بمناسبة شهر آذار المرأة ضمن برنامج صباحكم خير، لنتحدث اليوم حول تعرفي على أهمية دورك في المجتمع والكنيسة للعيش بحياة كريمة ومقدسة. أما الآن أحبائي المستمعين والمشاهدين، سأتحدث بشكل سريع وملخص حول بعض النساء اللواتي قد تميزن في أدوارهن من خلال الكتاب المقدس. عزيزتي المستمعة، أحضري ورقة وقلم ودوني أهم الشخصيات التي سأشاركها معك في هذا اليوم. إن الكتاب المقدس مليء بالشخصيات المؤثرة، وهنالك شخصيات نسائية قد برزت أدوارها وخلدهم التاريخ. فهنالك الشخصية المضحية والنبية والوطنية والخدومة والعديد منهن. وفي شهر المرأة وفي هذه الحلقة الخاصة نذكر بعض من الشخصيات النسائية لمعرفة أهم ملامح حياتهن من خلال الكتاب المقدس. أولا، مريم أخت موسى، وهي المرأة الطموحة، ذكرت في سفر العدد الإصحاح 12 والأعداد الأول والثاني. هنا يقول: تكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها، لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية، فقال: هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ فسمع الرب. مريم هي الأخت الكبرى لموسى وهارون، كانت غالبا أيضا في العاشرة من العمر يوم ولد موسى، وقد بدت في هذا السن الباكر آية في الذكاء وقوة في الإدراك. كانت تقف كي تراقب أخاها الصغير من على بعد حتى لا تثير حولها أو حوله الشكوك، وما أن تفتح ابنة فرعون صفطا من البردي تدعو لها مرضعة عبرانية. العقل فعلا الذي أضحى فيما بعد قوة هائلة في توجيه إسرائيل. إني أشعر فعلا أن موسى قد أخذ منها الكثير، وأنه انتفع بنصائحها وبإرشادها إلى حد بعيد. كان بين يديها بمثابة الطفل الصغير بين يدي مربيته الكبرى. ونتعلم من مريم الفتاة العامرة بالإيمان، الفتاة التي آمنت وعاشت لإلهها ولشعبها وأيضا لأخيها، لأنها قد كرست كل قواها في سبيل هذا الإله وأيضا في سبيل هذا الشعب، أي أن نكون عاملين ومجتهدين بالكلمة. الشخصية الثانية دبورة، والتي تميزت بالوطنية، ذكرت في سفر القضاة في الإصحاح الرابع والعدد الرابع قائلا: ودبورة امرأة نبية زوجة لفيدوت، هي قادية إسرائيل في ذلك الوقت. وهنا معنى اسم دبورة هي النحلة التي كانت نبية لإسرائيل وقادية تقضي لشعبها تحت نخلة دبورة في جبل أفرايم. وكالنخلة نمت دبورة في سمو روحي محملة بثمار الحب لإلهها وأيضا لشعبها. وقد قضت دبورة 40 عاما لإسرائيل. استدعت دبورة هنا باراك بن أبي نوعم من نفتالي وشجعته على تحرير شعبه من سيسيرا رئيس جيش يابين ملك كنعان، ولكنه طلبها معه. قالت دبورة لباراك: أني أذهب معك، غير أنه لا يكون لك فخر في الطريق التي أنت سائر فيها، لأن الرب يبيع سيسيرا بيد امرأة. وفعلا نتعلم من شخصية دبورة القوة والحكمة والإدارة السليمة وطلب إرشاد الرب قبل أن تتقدم خطوة إلى الأمام، وهي أيضا كانت امرأة نبية جدا. فعلا ما أجمل أن الجميع يتعلم من هذه الشخصيات، إن كان أيضا من شخصية مريم الكبرى الأخت موسى وهارون، وأيضا من شخصية دبورة. أما الشخصية الثالثة فهي راعوث، وهي أيضا التي عرفت بوفائها وإخلاصها. ذكرت هنا في سفر راعوث الإصحاح الأول والعدد 16، فقالت راعوث: لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي. رعوث بعد أن تزوجت حدثت مجاعة، فهاجر زوجها طلبا للرزق في بلد غريبة، ومات زوجها فابتدأت هي أن تعمل. وعندما سمعت حماتها نعمي أن حال بلدتها أي بيت لحم تحسن، قالت لرعوث ولزوجة ابنها الآخر أن يذهبوا. رجعت الأولى، ولكن رعوث قد بقيت مع حماتها نعمي بل وخدمتها برضاها بالرغم من موت زوجها. ويكمن هنا سر الكفاح، أنه في وسط أناس لا تعرفهم، حيث كانت تلتقط ما يتبقى في الحقل في حقل بوعز. وحتى أن زواجها الثاني كان أيضا بكفاح حسب ما تقوله لها حماتها، وخاصة في زمن أيام سفر القضاء، حيث كانت البنت مهملة القيمة، ولكنها كانت كوردة بيضاء وسط حلة طينية سوداء. لذلك بقيت رعوث في كفاحها حتى نفسها الأخير في حياتها، وأنجبت أيضا وفرحت بنسلها. فعندما أنجبت عبيد أبو يسى، فأخذت نعمي الولد ووضعته في حضنها، وصارت له أيضا مربية. وهنا أيضا نتعلم من حياة رعوث الإيمان والإصرار في الخدمة، من أجل أيضا اتساع حقل السيد الرب. الشخصية الرابعة، حنة الأم المثالية. وما أجمل أن نتعلم من هذه الشخصيات. ذكرت هنا في سفر صموئيل الأول من الإصحاح الأول والعدد 20، عندما قال أنه كان في مدار السنة أن حنة حبلت وولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل، قائلة لأني من الرب سألته. وعملت له أمه جبة صغيرة وأصعدتها له من سنة إلى سنة عند صعودها مع رجلها لذبح الذبيحة السنوية. ماذا يعني؟ كانت هنا حنة بنت فنوئيل من سبط أشير، أحد أصباط بني إسرائيل الاثني عشر. مات رجلها بعد زواجها بسبع سنين، ترملت بعد موته ولم تفارق هنا الهيكل منذ ترملها. وعندما دخلت العذراء مريم بابنها يسوع المسيح إلى الهيكل، كان أيضا عمرها 105 أعوام. وتعتبر هنا حنة مثالا جميلا ومباركا للمرأة المصلية والتي تحتمل التجربة، فقد تقبلت موت زوجها بشكر وبرضا، ووجدت أيضا عزاءها في السيد الرب لكونها لم تفارق الهيكل، فبقيت أيضا أن تصوم وتصلي ليلا ونهارا. ما أجمل فعلا أن نتعلم نحن كرجال وأنتن كنساء من هذه الشخصيات الرائعة والمباركة والتي تم ذكرهن من خلال الكتاب المقدس. أحبائي المستمعين والمتابعين، قبل أن نكمل وأيضا نتعرف على باقي الشخصيات اللواتي ذكرنا أيضا في الكتاب المقدس، دعونا نستمع الآن حول هذا التأمل مع القس الفاضل نزار شاهين، ومن ثم أيضا مع ترنيمة قومي يا عروسي مع فريق الحياة الأفضل. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا.
2: أهلا أحبائنا، والحلقة اليوم تتعلق في يوم المرأة العالمي، ومرة تانية بحب أهنيكم في هذا اليوم، كل عام وأنتن بألف خير. خليني أتكلم عن بعض الأوصاف اللي بيذكرها الكتاب المقدس عن المرأة. طبعا بالمقارنة خليني بس أقول في البداية إنه قيمة المرأة في أيام المسيح كانت يعني لا قيمة لها، بالذات في أيام الرومان، طبعا التقليد اليهودي والسامريين، جميع هذه الحضارات وضعت المرأة في مستوى منخفض. ولكن لما بتيجي للعهد الجديد للرب يسوع المسيح، نرى أن المسيح يرفع من شأن المرأة ويقدرها ويحترمها ويصفها بأعظم الأوصاف. أحبائي، أوصاف كثيرة للمرأة في كتاب المقدس. فمثلا الشيء المعروف في سفر الأمثال إصحاح 31 من آية 10 بيتكلم ويقول: امرأة فاضلة من يجدها، لأن ثمنها يفوق كل اللآلئ. امرأة فاضلة، وهذه الامرأة بيتكلم طبعا مثل رعوس المؤابية اللي طبعا اختارت الإله الحقيقي إله حماتها نعمي، ويقول عنها الكتاب امرأة فاضلة كرعوس. ورعوس بالجدير بالذكر أصبحت الجدة الكبرى للنبي داود، وطبعا من النبي داود أو من سلالة النبي داود جاء يسوع المسيح. ثم يصف الكتاب المقدس مش بس فاضلة، امرأة حكيمة وقوية الشخصية، وبتشوف هذه المواصفات عدة مرات في سفر الرؤيا. مرة أخرى في سفر الأمثال بسميها المرأة المتقية الرب تمدح، فهذه المرأة هي التي تمدح. من بعض المواصفات اللي بيتكلم عن المرأة، المرأة الفاضلة تاج لبعلها، سفر الأمثال إصحاح 12 والآية 4. إذا كان يصف الكتاب المقدس أن رجل هو الرأس، فالمرأة هي زينة الرأس في التاج الذي يتوج على رأس الرجل، فهي تاج لبعلها. ثم يصفها الكتاب المقدس أنها هدية من عند الرب، المرأة هدية من عند الرب، أمثال 19 والآية 14. يصف الكتاب بسفر الأمثال أنها مجتهدة ومدبرة. وصف آخر للمرأة مكتوب امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، مزمور 128 والآية 3. وطبعا الشرقيين سواء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا احنا بنعرف الكرمة لما بتكون مثمرة ومزينة كل البيت في العناقيد اللي بتدلى منها عناقيد العنب الجميلة، فيصف الامرأة كرمة مثمرة. ووصف آخر للمرأة هي التي وضعت أولوياتها بالشكل الصحيح، وهذه المرأة المتقية.

نعم، شكرا للقس الفاضل نثار شاهين على هذا التأمل وأيضا هذه الكلمات المباركة. والآن نقول مع هذه الترنيمة وهذا أيضا اليوم، قومي يا عروسي مع فريق الحياة الأفضل، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمشاهدين بعد أن استمعنا إلى هذه الرسالة القيمة جدا من القس الفاضل نزار شاهين وترنيمة قومي يا عروسي مع فريق الحياة الأفضل، وذلك في هذه الحلقة الخاصة جدا بمناسبات شهر آذار المرأة ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم خير، ونحن نتحدث حول تعرفي على أهمية دورك في المجتمع والكنيسة للعيش بحياة كريمة ومقدسة. نعم، قد تحدثنا قبل هذه الترنيمة عن أن الكتاب المقدس مليء بالشخصيات المؤثرة، وهنالك شخصيات نسائية قد برزت في أدوارهن وخلدهم التاريخ، فهنالك شخصية كما قلنا المضحية والنبية الوطنية والخدومة والعديد. وفي شهر المرأة نذكر بعض من الشخصيات النسائية وأهم ملامح حياتهن من خلال الكتاب المقدس. قد بدأنا بالحديث حول أول أربع شخصيات، وهن مريم أخت موسى وهارون وعرفت بالمرأة الطموحة، ومن ثم تحدثنا حول دبورة التي تميزت بالوطنية، ومن ثم رعوس التي تميزت بالوفاء والإخلاص، وأيضا حنة الأم المثالية. أما الآن أحباء المستمعين والمشاهدين نكمل معا حول الشخصية الخامسة، وهي شخصية أبيجايل، وهي المرأة الماهرة والبارعة. ذكرت في سفر صموئيل الأول في الإصحاح 25 والعدد 3 قائلا: واسم الرجل نابال واسم امرأته أبيجايل، وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة، هي زوجة نابال وقد كانت جميلة المنظر، بالإضافة إلى أنها كانت تتمتع بالذكاء وأيضا بالفهم. ولما مات نابال زوجها أخذها داود امرأة له، ولما أخذ العمالقة أخذوها أيضا أسيرة، ولكن داود أنقذها بعد أن هزم العمالقة. وهنا أيضا نتعلم من خلال هذه الشخصية المرأة كيف أن تكون هنا ماهرة وبارعة في كل شيء في حياتها. الشخصية السادسة طبيثة، وهي صاحبة الأعمال الخيرية، وقد ذكرت في أعمال الرسل الإصحاح 9 والعدد 39، وكان في يافا تلميذة اسمها طبيثة التي ترجمته غزالة، الذي هي كانت أيضا ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعملها. لم يكن هنا عمل الثياب أو حتى القمصان هو وجه النشاط الوحيد الذي أظهرته طبيثة، بل يقول الكتاب المقدس هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعملها. وعلى ذلك أيضا فإنها كانت تسلك في الأعمال الصالحة والحسنة التي كانت معدة لها سابقا من الله لكي تسلك فيها، وعليه أيضا كانت تلك الأعمال من النوع الذي لا يمكن القيام به إلا من خلال قوة الروح القدس. وهناك أيضا مجهودات وأعمال خيرية يقوم بها الناس ويطلقون عليها اسم الأعمال الصالحة من قبيل التعظيم، وهذه أيضا الأمور أحبائي ربما تخدع بعض النفوس البسيطة، ولكن الأعمال الصالحة الصادرة من القلب والتي هي صالحة بحسب فكر ومشيئة وإرادة الرب، هذا ما نتعلمه من حياة طبيثة المرأة الخيرة في أعمالها، والتي تبسط يديها بأعمالها الخيرة دون أي تردد. أما الشخصية السابعة والأخيرة التي أود أيضا مشاركتها معكم، وهي ليديا، وهي سيدة الأعمال الناجحة. قد ذكرت في سفر أعمال الرسل الإصحاح 16 والعدد 14، وأيضا يقول لنا: فكانت تسمع امرأة اسمها ليديا بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس، فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. أحبائي المستمعين، هنا من خلال هذه الشخصية، وهي ليديا، كانت امرأة أممية، ولكن يبدو أنها فعلا حينما أتت إلى ثياتيرا إلى فيليبي لتبيع الأرجوان والأقمشة كانت غنية جدا، إذ أن الأرجوان كالصبغة به كانت غالية الثمن في ذلك الوقت، وهذه أيضا كانت تجارتها به كانت أيضا غالية الثمن في ذلك الوقت، لكنها بدأت هنا تبحث عن غنى أفضل بكثير، أفضل من أي مال في هذا العالم. لذلك هنا يقول عندما عرفت الرب آمنت بالرب قائلة هي أدخلوا إلى بيتي وأمكثوا، أي هنا فعلا عندما يكون هذا الإيمان وتعرف السيد الإله ربا ومخلصا لحياتها. أن نتعلم من خلال هذه الشخصيات الرائعة والمباركة، إن كان من خلال شخصية ليديا أو حتى من أي شخصية كان قد ذكرت هنا في الكتاب المقدس، أو حتى من خلال طبيثة أو أبيجايل أو أي شخصية التي أيضا تحدثنا عنها سابقا في هذا اليوم. لذلك ما أجمل أن نتعلم من خلال هذه الشخصيات التي تباركنا وأيضا تكون لنا كقدوة لكل واحد فينا وأيضا لكنا أيتها السيدات. أحبائي المستمعين والمتابعين، أتمنى فعلا أن تكونوا قد دونتم واستفدتم من هذه الشخصية الرائعة والمباركة لنتعلم منهن بعطائهن وأيضا بإخلاصهن للرب أول ولمجتمعهم ثانيا. قبل أن نكمل وإياكم دعونا أيضا نستمع إلى هذه الخاطرة ومن ثم ترنيمة ونعود إليكم، ابقوا معنا.
2: بيسوع إليك هوية وقيمة، ما بتتغير بعيونه لو شو ما صار أو شو ما عملتي. هاي الهوية والقيمة أعطتك دور مميز، وبصاحب هذا الدور سلوك بيعكس هاي الهوية والقيمة. أعمالك الصالحة المخلوقة لتعمليها هي ثمر لمحبتك إله، مش وسيلة إنك توصلي له، هي بس نتيجة لمين أنت فيه وانعكاس لسلوك جديد ظهر لما اكتشفتي أنت فيه. ما تحاولي تتصنعي الأشياء حتى لو الثمر ما عجبك كتير. أحياناً الشجرة بحاجة تتقلم، محتاجة تتسمد لحد ما يوم تطلع أحسن ثمر. خليكي حقيقية واحكي مع داود، اختبرني يا الله واعرف قلبي، وامتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. فحتى تسلكي كابنه كوني قريبة منه حتى تصير أفكارك ودوافعك وأعمالك زي أعماله، وافحصي كل سلوك ودافع وكلمة وفكرة في نوره.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا بعد أن استمعنا إلى هذه الرسالة القيمة من فريق بلش من هون الأردني وأيضا لمجموعة مغنيين من العالم العربي بعنوان امرأة واحدة في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة

هاتان الامرأتان لهما مكانة عجيبة جدا في العلاقة مع السيد الرب يسوع المسيح. فالأولى مريم العذراء يتكلم عنها الكتاب المقدس بالقول المنعم عليها ومباركة في النساء. أما المرأة الثانية وهي مريم المجدلية عرف عنها بإخلاصها وعمق شعورها من نحو الرب، فأحبها الرب محبة سامية وعظيمة جدا، إذ حملها أعجب وأول بشارة عن قيامته لتبلغها للتلاميذ. وهذا أيضا يذكرنا بحنة النبية التي كانت أيضا تتعبد للرب، أي خادمة بأصوام وطلبات صلاة ليلا ونهارا. وعندما دخلت هنا بالصبي يسوع أبواه إلى الهيكل، وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. نعم، هنالك العديد والعديد من هذه الآيات وأيضا النساء اللواتي تم ذكرهن في الكتاب المقدس، وكرمهن السيد الرب يسوع المسيح له كل المجد. أيضا مرثا التي قابلت الرب يسوع المسيح في بيتها كانت تخدمه، بينما كانت أختها مريم تجلس عند قدميه تسمع لكلامه. وفي مناسبة أخرى أيضا صنعوا له عشاء، ومريم دهنت قدمي بطيب كثير الثمن، كانت قد حفظته لأجل تكفينه. وبالارتباط أيضا بموت يسوع المسيح نقرأ عن جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كن يلطمن أيضا وينحن عليه، وتبعنه نساء كن قد أتينا معه منذ الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسده. وفي أول الأسبوع أيضا جاءت نساء إلى القبر حاملات حنوطا وأطيابا، وفي كل ذلك نرى خدمة مخلصة من النساء نحو السيد الرب في حياته وأيضا في مماته هنا على هذه الأرض ليسوع المسيح. إنها الخدمة الحبيبة الشخصية التي تبدو من أجمل الخدمات لكل الأخوات. لذلك أحبائي المستمعين والمتابعين، إن الحقل واسع جدا أمامهن لمثل هذه الخدمات وأمامكن أيضا، وتلك الأمثلة الواردة في الكتاب المقدس للنساء قديما. لذلك في تشجيع الأخوات وأيضا جميع الناس أن يعملوا في حقل السيد الرب يسوع المسيح، لأنه قال ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. وهذه أيضا العبارة لا تتكلم عن السلوك والترتيب في الكنيسة، بل هي تتكلم عن عائلة الرب المفدية، وأنه لا فرق بين الرجل والمرأة من جهة الخلاص بالنعمة بيسوع المسيح تماما، كما لا يوجد أي فرق بين يهودي ويوناني أو بين العبد و أيضا الحر. وأختتم أيضا معكم بهذه الكلمات وأقول، من خلال آيات عديدة من الكتاب المقدس والتي قد تحدثنا بها في حلقة اليوم الخاصة، إن كان من سفر التكوين والأمثال وغلاطية وغيرها، تعطينا مبدأ المساواة في الكتاب المقدس بين الرجل والمرأة من الناحية النظرية الكتابية. لذا نقول للنساء اليوم، لا ترضين بأقل من هو حقكن في الخلق والمسؤولية والتضحية. ولكن من يراقب أيضا حال دور النساء بين الماضي ومقارنة في يومنا هذا، سيلاحظ أن دور المرأة في الغالب وبشكل عام كان محصورا جدا. يقتصر دور المرأة في العديد من الأحيان على تعليم الأطفال أو أمور التربية والضيافة، وكثيرا ما يكون دورها حتى في اجتماعات النساء متعلقا بأمور المرأة والتربية والبيت. لنذهب إلى سفر الأمثال من جديد، فهنالك يقول عن المرأة الفاضلة تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف. حان الوقت أحبائي لتكون كل امرأة جزء هام من اللجان والمجالس المحلية السياسية الإقليمية الكنسية المتعددة، فتساهم بحكمتها وبصيرتها في وضع الرؤية والخطط، ولا تكون فقط هي المتلقية للقرارات والرؤى. ويجب أن ننادي بالعدالة لا فقط في الكنيسة بل في المجتمع بأكمله، فلا يخفى على أحد اليوم الظلم أيضا الذي تتعرض له المرأة في مجتمعاتنا وحتى من أقرب الناس لها، وخاصة في المجتمع العربي. ولنا أن نتكلم عن قضايا الوصاية والميراث والعنف الأسري وقتل النساء بحجة شرف العائلة وغيرها. باختصار شديد أحباء المستمعين، هنالك الكثير لنعمله لتغيير هذا الواقع، ولنا أيضا دور كبير جدا نحن كرجال ناضج

في الإيمان وخاصة في هذا المجتمع كي نزيل العوائق من أمام النساء ليكملن المسير بسلام وبأمان وأن نرحب بهن في أي مخطط أو أي مشروع أو قيادة وأن نكون اليد الممدودة لهن بكل محبة وإخلاص لنبني معا جيلا واعدا مستقلا ومحبا كما علمنا السيد الرب يسوع المسيح. لذا ربما أنه من الأنسب في يوم المرأة لا أن نقول فقط كل عام وأنت بخير، بل أن نقر أولا بأننا بعيدون عن المثاليات التي ننادي بها وأن نتعهد ثانية أن نعمل معها من أجل المساواة في الكنيسة وفي المجتمع وعلى جميع كافة الأصعدة، انطلاقا من مبدأ المساواة في الخلق والكرامة حتى المسؤولية والتضحية. نقول لنسائنا شكرا لكنا لأن كنا تظهرنا لنا بشكل يومي معنى التضحية والمحبة، ونعم نحن كرجال سنلتزم معا ومعكم في هذه المسيرة نحو المساواة التي ضمنها لكنا السيد الرب يسوع المسيح، فلا ترضين بأقل مما هو حق كنا في الخلق والتضحية والقيادة لأنك غالية وثمينة على قلب السيد الرب يسوع المسيح، له كل المجد. وختاما أحباء المستمعين والمتابعين نختتم وإياكم مع هذه الترنيمة الرائعة جدا يسوع الحاجة ليك مع المرنمين مونيكا إيميل وماجد شفير. أشكركم أحباء المستمعين والمتابعين في كل مكان. ونلتقي بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع حلقات جديدة ومواضيع مختلفة ضمن برنامج صباحكم خير. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، أتمنى لكم يوما هادئا آمنا ومباركا في اسم يسوع المسيح. كل عام وأنتن بألف خير، هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح، إلى اللقاء.

0: يا شباب، اخباركم؟
1: يا ايمن، اهلا وسهلا يا اخ، كيفك؟
0: اوه خطنا هاديه، الحمد لله
2: تمام؟
0: على السلامه. العروس
2: عروس؟ طب الله يسلمكم. في الاول مو قال لكم انا عروس؟
3: كيف ايمن؟ تمام
0: تمام. كيفك سرب؟
3: ما بطلنا
0: تمام تمام. هيثم غايتي جاب لنا الشمال، قال لنا يا جماعه سمعتوا الخبر؟ قلنا له شنو؟ قال هاديه دي على الرسوة.
1: انا ما قلت لهم شمال، انا قلت لهم يا اخوان هاديه دي شكلها رجعت هناك وشكلها اتزوجت.
2: لا
1: ولا
2: لا
1: شنو يا سرب؟ انا ما قلت الكلام ده.
3: هاي انت قلت كده لي.
2: لا، كان عندي حبة مشاوير كده بقضي فيها والحمد لله قضيتها وجيت.
1: لا نورتي.
2: وبعدين لو انا اتزوجت اكيد حاعزمكم يعني. ده
1: لا،
2: اثنين ثلاثة.
0: انا ما في مشكلة يا زلمة. ها شباب، رايكم شنو نبدا؟
1: اكيد طبعا
0: عشان نمشي نحصل.
3: ايوه نبدا.
1: رايكم؟
0: انا في رايي بعدما هادي جات وكانت غياب الفترة فاتت عقاب، لا انه الليلة هي تختار لنا النص وتقري لنا.
2: ده أجمل عقاب.
3: جميل.
2: طب أنا حقرأ لكم من إنجيل مرقس الإصحاح الرابع آية 35 لحد 41. وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنجتازوا إلى العبر، فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة، فحدث نون ريح عظيم فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخرة على وسادة نائم، فأيقظوه وقالوا له يا معلم أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكنت الريح وصار هدوء عظيم، وقال لهم ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما، وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. آمين.
1: قصة جميلة.
3: جميل.
1: قراية جميلة.
0: جميلة جدا. ها كويس ممكن يحكي لنا من القصة دي الكلام اللي قريته هادية.
1: لا مشكلة، أدبر عليكم أنا المرة دي أحكي لكم. طيب زي ما إحنا قرينا المقطع، والمقطع بيحكي إنه التلاميذ كانوا مع المسيح في السفينة، واثناء موجودين في السفينة يعني قاطعين في البحر كده، وفي كان السفن معاه وكده، حدث انه في رياح شديدة ضربت، بقت تضرب السفينة وامواج، وحتى السفينة يعني والمركب اللي هم راكبينها قربت يعني تتمالي وتغرق. والمسيح كان في مؤخرة السفينة، كان نايم، قاموا صحوا بصراريخهم وبكواريكهم يا معلم يا معلم، يعني انت ما مهتم او انت
0: ما بيهمك
1: ان احنا بنغرق او بنهلك. قام المسيح في الوقت ذاك لما سمع صراخهم وكلامهم الكثير والضجيج، قام امر الرياح، او يعني بحسب ما بيقول انتهر، يعني انتهر معناه سكت الرياح وكده. وقام بعد ذلك لما سكت الرياح حصل لأنه فيه هدوء عظيم جدا بعد الرياح. قام قالوا له يا أخي، قام سألهم قال لهم ليه أنتوا خايفين؟ كأنه ما عندكم إيمان، أو كأنه أنتوا ما عندكم إيمان. فخافوا خوف عظيم جدا حسب النص قال لهم. وقام سألوا بعضهم منو ده حتى أنه الرياح البحر حتى مطيع. يعني شيء عظيم، قصة بسيطة لكن
0: قصة رهيبة جدا. كويس. وين الله في المقطع ده؟
1: تقريبا في المقطع كله ما في
2: الله. الله موجود، ظهر في حتة انه هو اسكت الريح، وإن هو كان برضو في وضع إنه نايم.
1: لكن هنا بصيغة المسيح نفسه صح؟
0: يعني المسيح ما هو عنده طبيعة سلطان، واحد قال 100% هو الله 100% هو إنسان، يعني عنده طبيعتين اللاهوت والأسود، كأنه هو الله موجود، يعني موجود في الحدث، هو موجود عنده السلطان عنده زي ما قال.
1: يعني بنفهم كده إنه هو فعلا الله
0: المتجسد.
1: عظيم. تقريبا دي النقطة اللي ذكر فيها، بس إنه هو قهر الرياح وأسكته.
0: كان أول كان
1: هو
0: نايم,
1: كان نايم.
0: لكن أول في البداية هو قال, هو اللي قال لهم قال لهم ياخذ نقطع احنا نمشي يعني زي نمشي اليابسة هناك هم كانوا
2: يعني نقول إنه هو ظهر بالأمر بتاعه في الحاجات
1: في العبور في نعبر إلى الضفة الأخرى.
3: أنا شايف برضو في الحتة دي يعني من القوة بتاعته قوية لأنه داير عشان يشوف الإيمان, الإيمان بتاع الطلبة بتاعته, وهنا بيكون عنده قوة الله في الحتة دي.
0: كلامك صح السبب, لكن حنجي لها كان هو في النقطة الثانية ما في مشكلة كويس. إنه الله هنا ظهر زي ما قلنا إنه هو أول في البداية قال لهم نمره وتاني نايم وتاني بعد ذاك أسكتره. أوكي سرب نرجع لك تاني يا سرب, وين ظهر الإنسان في المقطع ده؟
3: الإنسان هنا بتمن التلاميذ,
0: التلاميذ
3: هاي تلاميذ يسوع
0: اللي هم كانوا معه في السفينة.
3: أيوة كانوا معه في السفينة ده بيمثل لنا الشخصية إنسان.
0: أي
1: جميل. وفي في العدد الثاني برضه في 36 في أول المقطع فصرف الجموع يعني كان معنا كان في ناس في ناس كانوا حاضرين هنا في قبل ما هم يتحركوا.
0: وحتى في ذكر حاجة تانية قال إنه وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة. يعني هو طبعا ذكر كلمة سفن لكن زي إنه
2: كان موجودين فيها ناس
3: زي في ناس قاعدين يشوفوا يعني الناس تانين.
0: كويس يا سرب. تاني نرجع لك انت كان قبل قلت انه كان يعني انا حسي شفنا الله شفنا الانسان صح. قلنا المقطع ده كيف يغير لي نظرتي عن الله. كان انت قلت كلام يا سرب قلت انه بين لنا شنو, بين لك شنو المقطع ده
3: يعني بين لنا هنا القوة, قوة اليسوع بانه القوة بتاعه قوية. وحتى يعني التلاميذ كان بينادوا يا معلم, فهنا أنا بشوف إنه كان قوة قوية اتجاه التلاميذ. ما هذا هنا كان هو بيمثل يعني شخصية الرب. ده كان أنا كان داير أقول لك بالحتة دي.
0: أوكي يعني أنت يعني أنت قصدك إنه هم عشان صرخوا له يا معلم يا معلم زي إنه أدوا مكانته صح؟
3: نعم.
0: وإنه هو شخصية
1: التلاميذ. دليل على إنه هم صرخوا لما شافوا السلطان بتاعه والقوة بتاعته في إسكات الرياح وكذا قام أطلق عليه يا معلم
2: وظهر إنه هو الأمر والناهي
1: بالضبط.
2: أمره إنه يصعدوا وأمر الريح إنها تسكت وفي نفس الوقت وجه لهم هم رسالة يعني برضو
1: ما لكم خايفين.
0: بس أنا هيثم شوية عندي رأي في الكلام اللي أنتوا قلتوا. أنتوا قلتوا إن هم قال لي يا معلم يا معلم لأنه شافه هو سوى. لا هم قالوا قبل ما هو يسوي.
1: صح صح,
0: صح؟ يعني هو كان نايم ورا قال لي يا معلم انا ما بيهمك احنا ماشيين نهلك. قام هو بعد ذاك قام جاء وانتهى الرعب. هم فعلا عارفينه كمعلم لانه شاف حاجات يكون قبل الحادث ده الحدث ده سواها عشان كده واصغين في قدرته واصغين في ده. والحاجه انا بجد المحيراني في النص ان هو كان قاعد ورا ونايم وقال لك السفينه شنو اتملت صح. في آية كده قال لك إنه حتى قال لك فكانت أمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ. معقول الموية دي ما كشحت فيه؟ كشحت فيه ما تبلى يتبلى مين طبعا ما عارف شكل السفينة كيف لكن هو تضرب بجاي وتضرب بجاي
2: بعدين يعني في حتة ذكرت إنه قعد في المؤخرة
0: بالضبط
2: زي كأنك أنت لما تكون قاعد وبتراقب
0: بالضبط
2: الناس دي
1: تدرس الوضع شنو
2: شايفين كده. ممكن كانوا شايفين انه نايم لكن هو كان بعيونه الالهيه شايف الاحداث من حوله
0: بالضبط. ويمكن انا كنت بدي اركز في دي هذه ان هو رغم انه هو ادرى منا وعارف ما قدر يفرض نفسه قاعد ورا نام
2: داري يشوف هم حيتصرفوا كيف
0: تصرفوا زي ما داري تصرفوا والناس زي اتخيل انه قال لك تمتلئ معناته كان حاولوا صح حاولوا بيجي حاولوا يعب بالنهاية وكد مصر ورحلة وفقدوا الأمل. قال لي يا معلم يا معلم ما بيهمك إننا نحب نهلك وهو الوقت ده جاء أصحاب نفسه.
1: هل لأنه في يعني هل لأنه في البداية ما كانوا تهني يتكلموا معه لغايه ما امتلأت هم كانوا حيقدروا بقوتهم مثلا يعملوا حاجه.
0: هو انا في رايي كان لانه هم صيادين اصلا لو احنا جبنا شفنا التلاميذ هم كان صيادين وكان عارفين البحر وعارفين الموية ولو الريح جات من جاي
2: حيقفوا كيف
0: كيف وما لو جات من جاي تسوي شنو. انا على ما اظن ان زي تلقى يقول يا عم عمك ده خليه وده ما بيعرف ايش عم بهدوه نجار خليه نايم ونحن نتصرف بطريقتنا.
1: ممكن يقولوا ده يعتمد على قواته في النهايه لما فشلوا
0: بالضبط كده
1: قاموا صرخوا له
0: يا بالضبط كده.
3: والهنا النقطه اللي هو قال كيف لا ايمان لكم يعني هنا بعد ما خلاص هم يعني نادوا سرقوا وقام قدم زيدا عشان هم ذاته يرجو بإيمانهم إلى الله. وهنا معنا بيأكد دينا بأنه يعني هو كان بيشوف يعني وإذا كان نايم برضو بيشوف من قدام
0: 100%. وكان ممكن يا أخي سرب إنه زي إنه ممكن إنه يعني أنا لو درفهمه برضو بطريقة تانية يقول لهم قال لهم ليه خايفين أنتم ما عندكم إيمان ما عنده يوم شو أنا معاكم في السفينة جوا يعني أنا الله هو أنا الله القاعد مهما حصل أنا موجود. أنت ما عندكم إيمان يعني
2: حاجة عميقة جدا جدا
0: يا
1: فيها بعد يعني كأنه داري إذا يرجع ذاكرتهم من حاجة وراء هم ما قادرين يصدقوه أو ما قادرين يثقوا في إنه طالما هو موجود ما يقدر يعمل الحاجة. داري علمهم داري يديهم درس يمكن
0: بس اللي يحيرك لو شفنا الآية 41 قال هم خافوا خوف شديد وغالوا بعضهم لبعض من هو هذا. يعني هو هنا قال يعني أنت ما عندكم إيمان وشافوا عمل معجزات وشافوا جل لكن فعلا بتحس إنه في بعض الناس لسه
1: مشككين
0: فوق قال يا جماعة هل يردون هذا الرياح بتسمع له أو يمكن تعظيم ما معروف.
1: وطبعا في أداة هنا بتاعت هنا بيأكد في عظمته يعني يمكن شافوا المعجزات الثانية اللي لكن فوق دي كمان الرياح والبحر تطيع يعني شافوا إنه أقام وشفى وكل شيء لكن كمان على الهواء والرياح والموية دي بقت حاجة تانية
2: عشان كده خلونا نخش في نظرة الإنسان لأنه الكلام ده برضع فيه يعني بتعلق ايوه بتعلق بالانسان نظرتنا احنا تجاه الانسان في الحته دي.
3: قبل ما نمشي انا دار اقول بانه ده ذاته من المعجزه يعني واحد من المعجزات يعني عشان هو يقول لريها اسكت اسكت ويسكت ده يعني حتى تلاميذه استغربوا بانه ظهر بانه منهم في ناس لسه يعني كان ما بيعرفوه كويس.
0: يا يعني فعلا كلامك صح اختي هذه احنا خشينا في بعض الحاجات يمكن بتتعلق بالانسان كويس. كيف نظرتي للانسان تغيرت؟ احنا تكلمنا عن الله وشفنا نقاط يعني نظرتنا عن الله كيف تتغير بعد قرايه المكتب. كيف نظرتنا للانسان؟
2: الانسان ده شويه صعب.
0: انسان عجيب صديق.
2: انا معاك ما زلت معاك. ما تفتكر ان انا حنوم وانساك او ههتم بشخص تاني واخليك انت يعني انا مهتم بيكم براعيكم بحفظكم يعني في اي مكان يعني مهما كانت الظروف مهما كانت الضغوط اللي بتواجهوها انا معاكم. لو كنتوا فرحانين لو كنتوا زعلانين لو كنت في مصيبة ولا ما كنت في مصيبة أنا معاكم. بس الإنسان هنا ظهر إنه دايما قلقان دايما مستعجل لأنه الحاجة لازم تصلح بسرعة الحاجة لازم أنغزني بسرعة أنا عايزة يعني. الإنسان ظهر بأنه يعني شغوف مستعجل خواف شكاك يعني ظهرت نقاط كثيرة يعني ما متأكد دايما
1: بالضبط
2: دايما ما عنده أمان تأكيد تجاه الإله اللي بيقول له أنا معاك ما تخاف.
1: دليل على ذلك هذه في البداية هم قاعدين صرخوا له وقام سكت الرياح تاني تجي راجع في نص المقطع في نهاية المقطع زي ما قال أيمن قبل شوية تملو يعني أنت شفت بعينك وأسكت الرياح والبحر وحصل إنه في هدوء عظيم جدا والحاجات مشت بطريقة معجزية. شويتين بس لما نيجي نتكلم تقول لي دمله.
2: كمان برجع لحتة أيمن القالة إنه هم كانوا صيادين وشافوا البحر ده لما نهيج بيعمل في شنو، فهم برضو يعني رغم إنهم كانوا زي ما بيقولوا زمان هن في مثلا البحر بيشيل عوام وعارفين عارفين الدروب بتاعته وعارفين الحاجات، وكانوا برضو بيخافوا منه، عشان كده هم خافوا إنهم كان دي العاصفة القوية دي هتنتهي منهم.
1: لكن هذه الناس دي قاعدين يقعدوا في الليالي في البحر لما نصيدوا، وديك يعني لما وكان الميسة بس كان يعني في وقت ميسة خالص، وتأكيد على ذلك إنه البحر بيشيل عوام. لكن شنو اللي تغير الليلة؟ إنه ما أنت كل يوم قاعد تقعد في البحر بتقابلك رياح وعواصف، شنو الجديد في الأمواج والعواصف الجديدة جاتك الليلة؟
3: وأنا دار أقول كمان في نظرتي للإنسان، طبعا هنا إنسان ضعيف يعني هو شعر بأنه هو ضعيف شديد، و يعني ضعيف وقاعد كورك دار إنقاذ. فإنسان هنا بعدين هو دار عشان ينقص بعدين، يعني ممكن نقول الإنسان هو شنو ضعيف شديد، يعني ما عنده مقدرة، وهنا مقدرتنا محدود، يعني إنسان محدود، لكن الرب ما محدود. هنا برضو بيأكد لنا الكلام ده.
0: يلا أنا برضو حاجة من اكتباء من الإنسان في المقطع ده، أنا إحنا مرات ما بنلجأ لله إلا وكده خلاص
2: ما بتعافر بتفتكر عندك قوة كافية عشان تتعمل حياتك
0: بالضبط. يعني هم من البداية وكشافوا كده إخما أخليه هو هنا لا. وحتى بكل صراحة ده عجبتني في المسيح، إنه ما قدر يفرض نفسه، عارف نفسه هو قادر وعارف نفسه إنه بس يرفع يدي ولا أسكتي تسكت، لكن خلام بس ديل ما لجأوا له إلا وكده خلاص وصل الحد الأخير.
1: دي طبيعتنا، بنحاول كتير نعتمد على قوتنا بنقدر نعمل الحاجة، لكن في اللحظة اللي بنصل فيها لمرحلة الصفر بنلقى روحنا شنو ما قادرين لنا كورك، يا الله يا الله انقذنا، يا الله اتدخل، يا الله شوفنا.
2: لو من البداية بنخط هو في كل أمورنا أكيد كل الحاجات هتسهل.
0: والحاجة اللي عجبتني برضو المسيح قال لهم إيمانكم وين، صح؟ يعني اتخيل معي الله موجود في السفينة اللي أنا ماشي فيها، شافوا زي ما قلنا يمكن قبل ما هم يخشوا البحر شافوا عمل معجزات، شافوا بيعلم، عشان كده اتبعوه، صح؟ جاء يخ الله ذات موجود في السفينة. لكن احنا مرات ساهل جدا إنه كبشر إنه ناس بنركز في المشكلة
2: الوقتية
0: أكثر ما إنه نركز في الله القاعد معانا موجود في حياتنا. الله يعني ده بنركز دائما في المشكلة أكثر،
1: لأن دارين حلول
2: وقتية
1: نقعد
2: نزمر بعدين،
1: هاي ما قادرين نستحمل. يعني دي من أصعب الحياة، يعني ما بنصبر نتعلم أو نفهم الحاصل شنو، بأي طريقة احنا دارين الحل هسي، دارين نشوف المشكلة انها تتحل كيف، ما معروف، يا الله ويا الله. يعني لو كنت جبت له ببساطة عشان تتحل زي ما انت قلتي كنت تعلمت وفهمتها.
3: وبرضو هنا بورينا بانه عشان الرب قريب علينا، يعني واحد ما يفكر بانه محل هو قاعد وما نادى الرب جنبه، يعني الرب قريب للإنسان. عشان كده يسوع قال له ما لكم كيفين زيره، فهنا نينا ننسى بأنه لما نعمل أي حاجة يعني الرب معنا وقريب علينا.
0: بالضبط كده، النقطة حلوة دي، إنه النقطة حلوة إنه الله موجود يعني قريب مننا طول الوقت. كويس، أنا إحنا تكلمنا عن شنو اللي أنا نظرتي كيف تغيرت للإنسان، نظرتي كيف تغيرت الله نظرت المقطع ده، شنو الشيء اللي أنا مركتبه من المقطع كله لو كان عن الله والإنسان، شنو الشيء اللي أنا مركتبه؟
1: أنا هيت عن نفسي مهما قامت العواصف والرياح الله فيه موجود ما بيتغير، يعني هو يستيل إنه هو الله. لكن كثير يعني أنا بعتمد على نفسي، ولما أفشل بعدك بصرخ، لكن لو أنا سلمت الأمر قبل كل شيء لأنه كده كده هو موجود، لكن كيف أنا أستشيره عشان قبل ما الحياة تحصل.
3: بالنسبة لي أنا طبعا بالمقطع يعني تعلمت بأنه هنا بكون هنا إيمان بالرب، وبرضو يعني أنا بكون أعرف بأنه الرب قريب علي وأثق فيه. ما يكون خايف دايما.
2: بتذكر يعني قبل ما أقول لك الحياة اللي أنا استفدت منها شنو، كنا صغار أبوي يعني بنتصرف تصرفاته مدى بتقول له لا ومش شوية كانت صعبة، أبوي بيقول له خليهم هم ده قرارهم خليهم يعملوا بعدين في النهاية حيرجعوا لنا. وفعلا كان لما نعمل حاجات وبعدين تبقى صعبة علينا وما نقدر عليها بنجري نقعد نبكي ونقول عايزين، كان أبوي ما بيسيبنا، كان يعني بيجي يقيف معانا ويزبط لنا يعني برغم إنه شنو ما سمعنا الكلام في الأول. فما بالك الله، الليلة المقطع ده ذكرني شكل تربيتنا مع أبونا، يعني أبونا ربانا كيف إنه الله يعني مهما عملنا يعني رغم إننا نحن ما توكلنا عليه في الأول ولو قلنا له بقوتك أنت ساعدنا ولا خليناه وخدناه في أي نقطة من النقاط ما بيجيف يعني بعيد منا إنه يسيبنا. بعد كده لو جينا رجعنا له بنلقاه هو واقف. فدي حاجة يعني شدتني شديد في الحتة دي، يعني برغم أيوة صح ورانا إنه نحن أخطأنا من البداية، علمنا إنه من البداية إحنا ما رجعنا له، لكن برضو أنا ما حاسبكم. تشي اللي أنا طلعت بها من المقطع،
0: أنا الحاجة طلعت بها إنه حتى لو أنا عارف لازم أتواضع قدامه، هو إنه صح. هو يكون له السلطان، هو أسأل، هو استشيره، هو في أي قرار أنا دارته حتى ولو أنا عندي إدراك ومعرفة وفهم، لكن خليه هو يغدني أو هو أوكي. عشان كمان ما يفوت وقت المحاضرة الليلة منهم يجهز لين ترنيمة
1: أسأل الليلة هادية دي
0: لين نفرمة بس
2: ما عندكم مشكلة. يلا تعالوا نسمع مع بعض.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصا. قوتي وترنمي الرب وقد

0: انت جايه شفته
1: جاهزه
2: ترنيمه
3: اوكي تمام جدا. حسنا نحن ماشيين نصلي, لكن قبل ما نصلي خلونا نتذكر شنو يا جماعه الحاجه اللي نحن تعلمنا نشاركها مع ناس تانين. كل شيء نحن استفدناه وإننا نمشي نشاركه مع زوج تاني. الليله منو يصلي لنا كمان؟
1: عاد ما تقول انا كمان.
0: اوكي نصلي لكم. ربنا الهنا بنشكرك لانك انت اله حي, انت امس واليوم والى الابد. رب انت ما بتتغير ولا عندك يا رب اوجه يا رب حتى انه توريني لف وقت يا رب ما نغلط, وقت ما نكون ما غلطانين, لكن انت هو هو يا رب نافق دوران, لكن انت القادر على كل شيء, على الطبيعه, على يا رب كل شيء موجود في الارض انت خلقته. ما في شيء بيطيع يا رب من غير ما انت تكون اوجدته او انت خلقته. عشان كده رب نشكرك على كل شيء بتعلمنا من خلال كلمتك. شكرا من اجل يا رب الموضوع الجميل اللي علمت تلاميذك فيه, واحنا بنتعلم على سلطانك, بنتعلم من خلال قوتك ومحبتك للانسان. علمنا دائما لانك انت المعلم الصالح. نصلي في اسم يسوع. امين.
2: امين.
3: يلا يا جماعه مع السلامه.
2: يلا مع السلامه.
0: يلا يا شباب.
1: الله يسلمك.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلاً عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استيفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استيفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استيفانوس، ولكن الروح أعطى استيفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: إن
1: قول معايا
0: أنا هفرح بالرب وأهتف وأرنم وأرقص وأسقف وهعيش كده كده كده كده فرحان وفرحي لا يوم.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهرموا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والإشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الألم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقولي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي انا موجود وانا معاكي وانا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس إن شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. أنا فعلا مع أول جرعة أنا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع. وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجه اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مره واحده، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس ان انا بالليل مش بعرف انام، مش من الالم بس، لان انا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش ان انا محتاجة انام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، اقرب الناس ليا. لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في رأس سنة بعمل تشيك أب طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وده يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايماً ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايماً القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايماً في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.
1: السابع.
2: فقال رئيس الكهنة لإستيفانوس:
3: أهذا صحيح؟
2: فأجاب:
4: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم 8، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء 12. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباؤنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم.

0: إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه، وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده فما فهموا. ورأى في الغد اثنين منهم يتقاتلان فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد ابنين. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في علاقة تشتعل فيها النار، فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر، فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينة، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العلاقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر، فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم، فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله، فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي، كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
1: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
0: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
1: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا آذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه، وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
0: أيها الرب يسوع، تقبل روحي.
1: وسجد وصاح بأعلى صوته:
0: يا رب، لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
1: قال هذا ومات.

0: راديو سما، لون أيامك.
1: يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيراً ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيراً ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيدا في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولا، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

0: اهلا بيكم، اهلا بيكم في برنامجنا، برنامج قلب عابد. مبسوطين جدا نكون مع بعض النهارده في اول حلقه مباشر لايف من برنامج قلب عابد. مبسوطين جدا ان رب مدينا الفرصه ديت ان احنا نتقابل ونتواصل ونقضي وقت مع بعض. معرفش كم واحد كان متابع البرنامج قبل كده. البرنامج قبل كده كان حلقات متسجله مش مباشر، لكن الرب ادانا فرصة ان احنا نكون بنبقى مباشر، فده يدينا فرصة ان احنا نتقابل معاكم بطريقة اسبوعية، نقدر نستقبل رسائلكم بطريقة سريعة جدا، ويدينا فرصة افضل للتواصل. فاحنا مبسوطين جدا نكون مع بعض في البرنامج وعلى صفحات السوشيال ميديا على اليوتيوب. بركة كبيرة جدا الرب مديها لنا، وعايزينكم تصلوا لنا واحنا كمان نكون دايما رافعينكم في الصلاة. مبسوط قوي ان سيلفيا معانا. اهلا بك يا سيلفيا.
1: اهلا بك يا رامي.
0: مبسوطين انت معانا، انت جاي من سفر طريق طويل.
1: بعتذر بعد التأخير.
0: لا شكرا ليك ان انت جيتي. و يعني وجودك معانا قبل كده في البرنامج كان اضافة قوية جدا الترنيم.
1: بارك الله.
0: فرب صالح. يعني عايز نبتدي مع بعض كده نبص على مزمور 25. يعني عايز شجعنا لو حد كان بيتفرج علينا قبل كده، كنا دايما بنقول ايه، نفتح كتبنا المقدسة او نفتح او تفتح الابليكيشن بتاع الموبايل بتاع البايبل على الموبايل بتاعك، افتح مزمور 25. مزمور 25 نقرأ آيات قليلة كده مع بعض. يعني من البداية كده نقول يا رب إليك يا رب أرفع نفسي. يعني افتح المزمور وحط قلبك كده بين ايدين الرب. إليك يا رب أرفع نفسي، إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت، فلا تدعني أخزى، لا تشمت بي أعدائي، أيضا كل منتظريك لا يخزو، أيضا كل منتظريك لا يخزو. لو في ناس منتظرة الرب النهاردة، عايز أقول لكم كل منتظر الرب لا يخزو. ليخز الغادرون بلا سبب. عدد 4 جميل قوي، بنقول كده طرقك يا رب عرفني، طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني، لأنك أنت إله خلاصي. إياك انتظرت اليوم كله، إياك انتظرت اليوم كله. عايز أسيبكم كده لحظات قليلة، بص على الأعداد ديت و يعني بص عليها كده تاني من عدد 1 لعدد 5. قول يا رب إليك يا رب أرفع نفسي، إليك يا رب أرفع نفسي، طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني. خد لحظات كده يعني صلي صلوات صغيرة. طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني. احنا محتاجين الرب علشان هو اللي بيهدينا، اللي بيعرفنا طريقه، لأنك أنت إله خلاصي، إياك انتظرت اليوم كله. عدد 6 يقول كده أذكر مراحمك يا رب وإحساناتك. يا رب بنشكرك على مراحمك على إحساناتك، لأنها منذ الأزل هي. أنت يا رب لا تذكر خطايا صباي ولا معصية، كرحمتك أذكرني أنت من أجل جودك يا رب. عدد 8 مش قادر أوقف إن أنا ما كملش أقول عدد 8. عدد 8 يقول كده الرب صالح ومستقيم، الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة طريق. وده مهم، يعني الرب صالح ومستقيم لذلك يعلم الخطاة طريق. هو ما رمناش كده في الأرض وسبنا، لكن هو بيعلمنا الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك، مبارك اسمك يا رب. انت إله عظيم، انت إله خلصنا يا رب. إليك أرفع نفسي، إليك يا رب أرفع نفسي. أنت رب عظيم جدا يا رب، أنت رب عظيم جدا. أنت رب عظيم جدا يا رب، عظيم يا رب، عظيم جدا، عظيم جدا.

يعني واحنا بنقول ابانا كم نحن نحبك، انا رايح ناحيه بابا. فيعني زي ما كنا بنقول في مزمور 25، اليك يا رب ارفع نفسي، يا رب يعني انا جاي لبابا، جاي ليك، برفع قلبي ليك، برفع روحي ليك، بقرب منك، وانا كل الثقه ان انت ابويا، ان انت بتنادي عليا، ان انت بتنادي عليا. فشجعك قول ابانا كم نحن نحبك. يعني ينفع نقول كده؟ ينفع نقول ربنا انت بابا؟ اه ينفع نقول ربنا انت ابويا، انت ابويا، ابانا كم نحن احنا بنحبك جدا، بنحبك جدا، بنحبك جدا. أبانا كم نحن نحبك، نرفعك فوق كل

0: هللويا هللويا هللويا. مليك أبدي، مليك أبدي. مش عارف يا سيفو، لما بنقول أبانا في بداية الصلاة كده، في أي حاجة بتفتكريها؟ يعني أي حاجة تحب تشاركينا؟ احنا بنقول يا بابا، احنا بنقول ربنا يا أبونا، يعني تحس بإيه؟
1: هي بتفرق معايا قوي رامي، لما التلاميذ راحوا للرب يسوع وقالوا له علمنا نصلي، ندخل نقول إيه لما نيجي نصلي ونقف قدامك. بتفرق لي قوي الدعوة أو الهوية اللي الرب اختار إنه ولاده ينادوا بها. كان ينفع يكون بيقول أو ما تدخلوا محضري يقولوا أيها الإله العظيم القدير المهوب، لأن كل ده حقيقي جدا عن إلهنا. لكن الرب اختار أن ولاده لما يدخلوا يقعدوا قدامه ويقولوا له يا بابا يا أبانا. وبحس أنه الرب في الحتة دي بيديني تصريح أن يكون قريب قوي، أني أقترب جدا وأدخل بحرية. محدش بيدخل على بابا مجهز ورقة منظمة كده عشان يتكلم معاه، لكن بيدخل على بابا بحرية، براحة، بثقة، بإيقان أنه مقبول ومرحب به وهيتسمع وهينفع يلاقي اللي يجاوبه ويحتويه. فإحساسك أنك داخل لأبوك رغم المهابة رغم العظمة بيقرب وبيدفي العلاقة جدا.
0: يعني بيفرق معايا قوي فعلا في العلاقة مع الله، إن هي زي ما أنت قلت كده العنوان بتاعها هي إن هو أبونا. يعني
1: مش غريب، أنت مش غريب، أنت داخل لبيت أبوك.
0: أيوه، ده يعني ده مهم جدا، وده بيميز قوي العبادة المسيحية. يعني يعني في عبادات كتيرة ممكن وهي بتشرح لنا مين هو الله، دايما تدينا إحساس إن الله بعيد، أو ممكن حد يعني يشرح لنا هذا الأمر بالطريقة ديت، إن الله بعيد، الله يعني قاعد لنا على الغلطة، يعني الله مستني لنا إن هو يعاقبنا، الله هو بس إحنا محتاجين نقعد نعمل شوية حاجات عشان نرضيه فهو يبقى مبسوط وما عملناش مشاكل في حياتنا.
1: صورة الشر كأننا
0: ايوه، الصورة دي مشوهة خالص عن الله.
1: تمام.
0: والحقيقة ده الهدف الرئيسي لبرنامج قلب عابد، ان احنا نعرف مين هو الله في عبادة مسيحية حقيقية. يعني نعرف مين هو الله، يعني وده اللي احنا طول الوقت في الحلقات، سواء الحلقات اللي فاتت او الحلقات اللي جاية، هنقعد نلف حواليه. احنا عايزين نعرف مين هو الاله اللي بنعبده، وازاي نعبده بقلب ابن، ببساطة ابن، ببساطة الابن، من غير الخوف اللي هو الرعب ده، بمخافة. وعايزين نتعلم مع بعض برضو، ده مهم قوي في العبادة المسيحية، تعلم ان في فرق ما بين الخوف اللي هو الرعب والبعد، وما بين المخافة اللي هي الاحترام والمحبة. يعني في خوف اللي هو رعب، اللي هو بعد، اللي هو في حواجز، اللي هو يعني هنتكلم عنها كتير.
1: العبد والسيد رامي، عارف يعني العبد، العلاقة العبد والسيد ينفع يكون فيها الخوف، بس رب بوضوح قال أنا مش بدعيكم عبيد، لست أدعيكم عبيد لكن أحباء. فالرب قاصد يغير المفهوم ده، إنه اللي بيني وما بينكم المحبة اللي فيها المخافة، لكن أنتم مش عبيد عشان تخافوا.
0: أيوة، دي نقطة يعني فارقة جدا جدا جدا في العبادة المسيحية، إن إحنا مش جايين من حتة فيها خوف، بعد، حواجز، لكن جايين من حتة فيها حب، فيها مخافة. المخافة اللي هي الاحترام، وفي معاني تانية للمخافة هي كراهية الخطية، ان انا اكره الحاجات اللي تفصلني عن الله. فالمخافة حاجة ومختلفة تماما عن الخوف والبعد والرعب والفواصل. فده اللي احنا عايزين ندركه. لو ادركنا ده، اعتقد شكل عبادتنا وطريقة قربنا من ربنا هتبقى
1: مختلفة
0: خالص. يعني فعايزين يعني نلف حوالين الحتة دي شوية. والحقيقة أنا عايز أبتدي معاكم كده، عايزين نقرأ مع بعض في يوحنا الأولى، يوحنا الأولى صحاح 4 ونبص كده على الآيات دي، احنا عايزين نطلع منها بكم فكرة صغيرة، وبعد كده هنرجع نرنم تاني، لان احنا بنحب الترنيم ونحب صوت سيلفيا وانا بحب صوت سيلفيا، فيعني فهنرنم تاني، فاوعوا تسيبونا. عايزين نبص بس لكم فكرة كده في يوحنا الأولى اصحاح 4 من عدد 7. لو حد مش معاه كتابه يروح يجيب كتابه، او لو حد مش فاتح البايبل على الموبايل يفتحه بسرعة. يوحنا الأولى صح 4 من عدد 7 يقول كده: أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله. فهو الأول يعني بيشرح لنا كده، بيقول لنا المحبة فكرتها جاية من عند ربنا. المحبة دي مش اختراع يعني إنساني، مش اختراع بشري، اختراع إلهي، هي فكرة إلهية. واللي بيحب يقول لك كده: كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله. ليه؟ لأن الله محب. فلو في حي حد جاي يتكلم بلسان الله من غير ما يكون لغته فيها محبة، يعني غالبا غالبا غالبا هو يعني مش جاي من عند ربنا، يعني مش جاي من عند ربنا اللي احنا نعرفه. فمن لا يحب لم يعرف الله. ليه؟ لأن الله محب. لأن الله محب. لأن الله محبة. وبهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، يعني هو الموضوع مش بدايته من عندنا، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. عدد 11: أيها الأحباء، إن كان الله قد أحبنا هكذا، ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. الله لم ينظره أحد قط. إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا، أنه قد أعطانا من روحه. ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الإبن مخلصا للعالم. من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله. عدد 16 جميل ومهم. عدد 16 تعالوا نبص عليه، بيقول كده: ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. احنا جايين لربنا واحنا صدقنا في المحبة دي، جايين ليسوع واحنا صدقنا في محبة المسيح. وده دي البداية، بداية اي حاجة، بداية اي كلام، ان الله احبنا وينادي علينا ونحن نأتي اليه كاستجابة للنداء بتاعه. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. عدد 17 يقول لي كده: بهذا تكملت المحبة فينا، أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. عدد 18 برضو مهم جدا، يقول إيه: لا خوف في المحبة. الخوف هنا اللي بنتكلم عليه مش المخافة، مش الاحترام، لكن لا خوف اللي هو الرعب، لا خوف اللي هو الفواصل، لا خوف اللي هو ان انا كملوا ان ايه بتقي شره، انا بعمل له حاجات كده وابعد عنه. لا، هو هنا مش بيتكلم على الشكل ده من العلاقة خالص. هو بيقول ان العلاقة بيننا وبين الله هي علاقة حب بدون خوف، لا خوف في المحبة. بالعكس بقى يقولك ايه: المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. عدد 19: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. ده سر حياتنا المسيحية كلها، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. لو عايز تقولها بطريقتك: أنا بحبه عشان هو عرفني يعني إيه حب، أنا بحبه عشان هو اللي ابتدى، أنا بحبه لأن هو اللي قرب مني وأنا في حالة بعد، أنا بحبه لأن هو اللي ابتدى يجي ناحيتي. نحن نحبه لأن هو أحبنا أولا. ويعني وباقي الصح جميل قوي، بس أنا عايز أقف هنا عند عدد 19. البداية من عند الله، البداية من عند الله، البداية مش مننا. إحنا ليس لدينا أي قدرة على أن إحنا ناخد أي حركة مبادرة ناحية الله، لكن كل اللي بنقدر نعمله ان احنا نستجيب للنداء بتاعه، نستجيب لفعل المحبة بتاعه، نستجيب لعمل المسيح، ان هو بيقول انا بحبكم، انا بحبكم، فاتح لكم حضني ومادد ايديا ليكم. فالمسيح فاتح حضنه لينا ومادد ايده ليا وليك. فاحنا اللي بنعمله ان احنا ايه؟ نستجيب للنداء الالهي، نستجيب للمحبة الالهية، نستجيب لله اللي هو بيقول انا المحبة، انا المحبة، نحن نحبه لانه هو احبنا اولا، نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. سيبو عايز تقولي حاجة؟
1: يعني لو فتحت البايبل هتلاقيني معلمة على لا خوف المحبة بمئة ألف لون وقلم، عشان مرات تحديات حياتنا تخلينا نقف ونقول يعني هو احنا ماشيين صح؟ هو ربنا موجود؟ هو وتبتدي علامات تشكيك ومخاوف تظهر. فبحس انه لما برجع أقف قدام عدد 18 انه لا خوف في المحبة، ان يعني قد ما مصدق انا في اني محبوب قد ما هتطرد المخاوف وعلامات الاستفهام والحيره والحاجات اللي ملهاش اجابه، لان ببساطه هيبقى مرجعيتها انا محبوب وانا انا انا تم البرهنه على الحب، اذا الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاه مات وقدم نفسه، فما فيش معيار للمحبه اعلى من كده. فإزاي ممكن وكأن يبقى في علامة استفهام أكبر بقى، إزاي يكون في خوف وأنا اتحبيت لدرجة إنه الابن قدم نفسه لأجلي؟ فتحس إنه المنطق مش ماشي مع إدراكي للإعلان ده. فنعم، لا، ما فيش خوف في المحبة.
0: أيوه، يعني لو عايزين نطلع كده كم نقطة من الجزء ده، يعني عايزين نقول الأول إن الله هو المحبة يا جماعة، الله هو المحبة، دي ممكن تكون حاجة مش جديدة علينا لكن عايزين ندركها. لو أدركناها زي ما سيفو بتقول هنقرب جري على ربنا. يعني لو أدركت إن الله محبة هتروح عليه جري، مش هتتردد لحظة مهما كانت حالتك، مهما كنت بعيد، مهما كانت في خطايا كتير، مهما كانت وقعت عدد مرات، مهما وعدت ورجعت في كلامك، مهما كانت الحالة، لو أدركنا أن الله محبة هنروح له جري. فالله محبة، الله هو اللي ابتدى، وده بياخدنا بقى للبرنامج بتاعنا. العبادة هي علاقة مليانة محبة، العبادة هي علاقة مع الله مليانة محبة، متغرقة بمحبة الله، مش علاقة خوف، مش علاقة رعب، مش علاقة ان انا بتقي شر الله. يعني الله صالح، زي ما كنا بنقول في البداية في مزمور 25، الله صالح، صالح جدا، صالح يعني يحمل الخير لينا. يعني قول ورايا كده، الله صالح يعني ايه؟ صالح يعني يحمل الخير لينا طول الوقت. الله صالح، صالح is good، يعني الله صالح يعني يحمل الخير ليا وليك طول الوقت. فإذا الله محبة والله هو اللي ابتدى، والعبادة هي علاقة مليانة، مليانة ايه؟ مليانة حب. فلو أدركنا هنعمل ايه؟ هنجري على ربنا، هنجري على ربنا. عايزين النهاردة عايزين نجري على الرب، يعني عايزين نجري عليه، ونجري من غير ما نخاف، يعني نجري من غير ما نخاف. اللي هيخاف هيستخبى، مش هيعرف يجري، يعني هيستخبى، لان احنا عندنا حاجات كتير قوي تخلينا نتكسف من نفسنا، نتكسف من تصرفاتنا. لكن محبة الله، محبة الله لما ندركها، ندرك ان هو احبنا اولا وهو مستمر يحبنا بالرغم من كل الاخطاء ومن كل العيوب، فهو مازال بيحبني، فده يخليني اجري عليه وانا مطمن. يعني ينفع نجري النهاردة على الرب يا سيفو؟ يعني ينفع نجري على الرب؟
1: هو دايما فتح الباب فينفع، أكيد. يلا نجري.
0: أمين أمين أمين أمين. تعالوا نغمض عينينا لحظات. يعني نقول يا رب احنا النهاردة احنا بنجري عليك يا رب، احنا بنجري عليك من غير خوف، يعني من غير خوف يا رب، يعني بنجري عليك يا رب، واحنا عارفين ان انت فتح لنا احضانك يا رب، عارفين يا رب ان انت فتح لنا احضانك، عارفين يا رب ان انت النهارده بتنادي علينا وبتدور علينا كلنا يا رب النهارده. يا رب جايين يا رب زي ما بنصلي بدلة البنين، يعني كأبناء جايين نجري عليك. انت المحبة انت اللي بتنادي، والعبادة هي علاقة مليانة حب. فاحنا جايين يا رب ندخل في العلاقة دي اللي هي مليانة يا رب حب. يا رب جايين يا رب النهاردة بنجري عليك. شجعكوا وانتوا بتفرجوا علينا، يعني غمض عينك، خد لحظات كده صلي وقول يا رب انا جاي اجري عليك، انا جاي اجري عليك بدون خوف. في تنيمة نفسي نقولها مع بعض، سيلفي لو بتقول كل يوم عينك عليا طول الرحلة والمشوار، وبتقول انا ماليش غير احضانك، اجري عليهم واتخبى، يعني اتخبى يعني استخبى. ف يا رب احنا ملناش غير حضنك يا رب.

0: هاليلويا
1: هاليلويا
0: هاليلويا هاليلويا. في آية جميلة أنت جبتيها كده في الأول يا سيفو، اللي هي لأن الله لم يعطنا روح العبودية للخوف. فعايزين نفتحها كده مع بعض، موجودة في روميا 8:15. ممكن تقريها لنا كده يعني، نبص كده فيها نشوف هل الروح القدس ممكن يدينا فكرة جديدة منها. في روميا 8:15، افتحوا كتبكم، افتحوا الكتب المقدسة. تفضل يا سيل.
2: روميا 8:15 بيقول كده: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. عدد 16 بيقول كده: الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا إننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله وبارثون مع المسيح، كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه.
0: روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب هو الروح القدس اللي بيسكن جوانا، يعني ده الروح القدس اللي بيسكن جوانا. فعشان كده الأمر ده مربوط بقبولنا للمسيح، يعني نقبل المسيح نأخذ إيه؟ نأخذ الروح القدس يبقى ساكن جوانا، يشهد فينا إن إحنا أولاد الله زي ما عدد 16 بيقول. وده بقى ده مش روح عبودية للخوف، لكن ده روح تبني. فأنا لما أخذ الروح ده جوايا، روح القدس، هستقبل عمل المسيح، والروح القدس يسكن جوايا، لأن إحنا بنصير هيكل الله. يعني أنا بصير هيكل الله، الله يسكن جوايا بروحه. لما ده يحصل أبقى قادر أدخل في علاقة محبة بدون خوف. عشان كده بداية الأمر إن إحنا نقبل المسيح، يعني بداية الموضوع إن إحنا نقبل عمل المسيح. ما أقدرش إن أنا يعني صعب قوي أفهم الكلام ده من غير ما أفهم عمل المسيح، من غير ما أدعو المسيح إن هو يكون مخلص شخصي لحياتي. لأن الروح التبني دي روح، هي الروح القدس تسكن جوايا. فالروح القدس دي وهي جوايا طول الوقت بتقعد تغير فيا وتشهد إن أنا تعرفني إن أنا ابن. وروح يعني عدد 16 جميل يقولك الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أن أنا أولاد الله. فأنا ابن لله، أنا قريب، أنا محبوب، أنا غالي، أنا مفدي، أنا مخلص بعمل المسيح. يعني بصراحة ما نقدرش ننكر بداية الأمر خالص إن إحنا نقبل المسيح، نقبل المسيح مخلص. يعني نقبل المسيح مخلص. مش عارف عايز تقولي حاجة؟
2: عايز أقول أوي حاجة. أول مرة اتذكر في الكتاب المقدس كله الخوف حصل عند السقوط، أول ما آدم خالف الوصية وعصى واختار التمرد. الرب في عدد 10 في أصحاح 3 في تكوين بيقوله كده: آدم أين أنت؟ فآدم بيقوله: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. أول ما العداوة والانفصال حصل ما بين الإنسان والله، دخلت المخافة، دخل الخوف، سوري، دخلت مشاعر الخوف. ابتدى الإنسان يخاف، ابتدى يحس أنه عايز يتدايره من الرب، عايز يبعد عنه، لأنه عرف خطأه، عرف أنه مذنب، عرف قبحه، شاف القبح بنفسه. فأول ما تحصل الانفصال ده دخل الخوف، وكأن السمة الأساسية. عشان كده في العهد الجديد بقى بيقول إنه من خاف لم يتكمل في المحبة، لأنك لو اتحبيت وأدركت الحب فعلا العداوة اللي دخلت هتتشال. أنت أدركت خلاص إنه تصالحنا مع الله في يسوع المسيح. عشان كده فكرة التسليم اللي أنت كنت بتكلم عنها رامي مفتاح مهم قوي لحياتنا وافتداء أيامنا من إننا نعيش خايفين، لأن الخوف دخل مع الخطية على طول. طول ما أنا بحس بخطيتي، طول ما أنا حاسس أني خايف وعايز أبعد عن ربنا، والبعد عن ربنا فيه فقدان أمان مستمر. اقترابي من الله، إحساسي أني اتصالحت مع الله وأني مقبول فيه، بيطمن، بيدفي. فنفسي أشجع قوي لكل حد لسه ما خدش الخطوة دي أنه يقرب. شجعك، أنا اختبرت البعد، واختبرنا كلنا الانفصال عن الله، واختبرنا الغربة، وازاي احساس الامان والمحبه والقبول سطرنا. فتلاشى خزي ادم اللي التزق فينا من يوم انفصلنا عن الله.
0: امين امين. يعني انا عجبني الفكره اللي انت بتقوليها. فهم كانوا خايفين وكانوا حاسين ان هم يعني عريانين، يعني احساس بال ان انا ايه، ان انا كاني ايه كأن مفيش حاجة ستراني يعني. يعني أنا مش مستور
2: صح.
0: وخلينا عشان برضو ما حدش يتلخبط، الخوف اللي بنتكلم عنه في الحلقة النهاردة اللي الرب عايز يشيله، وده مختلف عن الخوف اللي هو في حياتنا اليومية، اللي هو الخوف العادي ده. مش بتكلم على مثلا ان انت تبقى خايف تعدي الشارع لحسن عربية تخبطك، او تخاف تلمس النار لحسن تتلسع، مش ده اللي نتكلم عليه. يعني بنتكلم على الخوف اللي هو الفاصل بيننا وبين الله. فاحنا في يعني من جوانا بيبقى في حاجة فصلانة عن الله، ان انا حاسس ان الله بعيد، والله ما بيحبنيش، والله فهذا الإحساس دايما بيملاني بخوف وبيملاني بالغربة. وده اللي النهاردة اللي المسيح المسيح بيعمله، ان هو بيصالحنا يعني بيصالحنا مع الله الآب. يعني المسيح هو اللي بيصالحنا النهاردة. تخيل يعني مين بيصالح مين؟ الكبير هو اللي بيصالح الصغير. المسيح هو اللي جاي يصالحك ويصالحنا في علاقة. فعايزين ندخل مع الله من خلال عمل المسيح في علاقة المحبة دي. فهو ده اللي احنا عايزينه يحصل، يحصل الاسترداد للعلاقة دي التاني. ببساطة عشان ما نكلكعش الأمور، يعني سلم حياتك المسيح، اتبع يسوع، حب يسوع، اعرف يسوع. هو ده الطريق إلا الله، هو ده الطريق. يعني أنا هو الطريق والحق والحياة، يعني ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. مفيش حد يقدر يقرب من الله الآب من غير يسوع المسيح أقنوم الإبن. فيش حد يقدر يقرب من الله الآب من غير ما هو نفسه يفتح السكة لينا. مستحيل إن إحنا نقرب منه علشان إحنا بنعمل حاجات كويسة، بنقرب منه عشان هو فتح لينا السكة من خلال عمل المسيح. فالمسيح صار لينا طريق، يعني طريق حديثا حيا، هو ده للكتاب بيعلمه. عشان كده لما ده يحصل، لما بتقبل عمل المسيح، لا نأخذ روح العبودية للخوف، لكن لا أخذ أي روح التبني، يصير جوانا الروح القدس الذي به نصرخ يا آبا الآب. لو أنت عايز تسلم حياتك، حتى لو أنت تلخبطت سنة وإحنا بنتكلم، يعني لو حسيت أن الكلام يعني شوية يعني في بعض المفردات ممكن تكون مش واضحة، قول يا رب أنا عايز أقرب منك، وأنا مش عارف أعمل كده لوحدي، ومحتاج أن أنت تساعدني، ومحتاج أن أنا أعرف يسوع، ومحتاج ان انا النهاردة اشوف يسوع. ففي ترنيمة جميلة بتقول خذني بقرب قلبك، يعني انت اللي مدي لي ايدك وقربني ليك، لان انا لوحدي مش عارف، انا لوحدي مش عارف اعملها.

0: ليس مثلك، ليس مثلك.
1: تصنع العجائب، أنت عظيم،
0: صانع العجائب
1: ليس
0: العظام
1: مثلك
0: وحدك
1: يا رب. تستطيع كل شيء
0: ولا يعثر عليك أمر.
1: تستطيع كل شيء.
2: آه يا رب، احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك يا رب. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

هللويا هللويا. نقترب رب من عرش نعمتك يا رب، نقترب يا رب من عرش نعمتك يا رب، نقترب يا رب من عرش نعمة. عرش نعمة لأنه مليان مليان حب، يعني مليان حب، يعني مليان حب. نفسي نقول الترنيمة دي يا سيلفي مع بعض، أقترب من عرش نعمتك. شهواتي يا رب أن أنا أبقى قربك، يعني أنا بقرب مش من مكان خوف، لكن بقرب من مليان مكان مليان مليان نعمة، مكان مليان نعمة. المكان ده المليان نعمة ده اللي هو إيه؟ اللي هو لما أقرب من ربنا، فأنا بقرب من يعني حضور الله مليان نعمة مليان حب.

0: انا نفسي ان احنا هنقول الترنيمه دي تاني. لو انت بتتفرج علينا ثق تماما انك تقترب من عرش نعمه.
1: أيوة.
0: يعني تقترب من اله محب. يعني ايه عرش نعمه؟ يعني عرش مليان نعمه. كلمه نعمه يعني ايه؟ يعني عطايا مجانيه فمحبته مجانيه. يعني ان الرب بيقرب مننا ده امر مجاني ملوش علاقه بانت بتدي ايه النهارده. فنقترب من عرش نعمه لان هو اللي عايز يغرقنا بمحبته وبنعمته. فاشجعك يعني لو انت طول السنين اللي فاتت يعني حاسس ان انت مش في علاقه مع الرب، حاسس انت لوحدك، شايف الله بعيد، حاسس بالخوف، حاسس بالك مش مستور، تعال النهارده. يعني احنا فضلنا وقت قليل، فضلنا 7 دقايق وننهي الحلقه بتاعتنا. يعني قرب من الرب وقول يا رب انا اقترب من عرش النعمه، اقترب من عرش النعمه. يعني هو اللي رتب السكه ديت. امين. قول معانا الترنيمه ديت وطلعها، لو عايز تطلعها من على الانترنت وحاول ترنمها معانا. اقترب من عرش النعمه وقول يا رب املاني بمحبتك. يعني سهله قوي الصلوه دي، يا رب وريني بمحبتك.

0: هللويا هللويا هللويا. محبة يسوع أول ما تظهر، أول ما حد يعرف محبة يسوع حياته بتتشقلب. عندك حاجة أخيرة تحبي تقوليها لنا في الدقايق القليلة اللي فاضلة عن محبة المسيح؟ محبة المسيح، هل يعني هل تقدري تقولي لنا تعليق على فكرة محبة المسيح اللي بتغير القلوب؟ يعني
1: مش عارفة أوي، أول محبة اختبرتها في حياتي كانت محبة والدتي، ولما قبلت الرب يسوع أدركت أنه المحبة اللي اختبرتها في حياتي كانت انعكاس صغير قوي لمحبة الرب يسوع نفسه. والحقيقة أنه أنا من سنتين كده فقدت والدتي، وقفت قدام تحدي كبير قوي أنه المحبة هتفضل تكمل بستقبلها بشكل يوم إزاي. وفاكرة قوي أنه في اليوم ده الرب أدركت فيه أنه كل حب في وجودي، في تاني ما بتقول كده رامي، كل حب في وجودي نبعه حب يسوع. نفسي أشارك أنه لكل حد اختبر محبة وحاس أنه هو مؤمن فيها. مش عايزة أصدمك أن المحبة دي للأسف مش دايما هتبقى مضمونة أنها تكون مكملة، لكن ثبات المحبة الوحيد هو في محبة يسوع، وده بيخليك مؤمن طول الوقت.
0: يعني مهما حاولنا نشرح قد ايه المقابلة مع المسيح مغيرة، يعني شرحنا مش هيبقى مظبوط. ما يعني هتفهموها او هنفهمها كلنا لما تحصل المقابلة حقيقية. فمهما انا قعدت اشرح لك ان انا لما قابلت المسيح قابلته في قلبي وقابلته في روحي، حياتي اتغيرت ازاي. عارفين محبة المسيح بتفكنا، بتفك كل المشاكل واللخبطة والحيرة والبحث المستمر عن المعنى وعن الهدف. كل اللخبطة اللي جوه دي بتتفك مع مقابلة المسيح، مع إعلان محبة المسيح. عشان كده أنا بس عايزكم لو أنتوا تتفرج علينا النهاردة قبل ما تنام النهاردة، خد الصلوة دي في قلبك، قول له أنا عايز أشوف محبتك، عايز أعرف يسوع، عايز أشوف محبتك، وعايز أشوف قد إيه أنت بتحبني. يعني والدين الإعلان ده، إعلن لي عن محبتك وخلي روحي تفهم الإعلان ده. وهو ده الأمر اللي هيفك كرة الخيط الملعبكة اللي جوانا دي، بتتفك قدام إعلان محبة المسيح. حياتنا بتتغير قدام إعلان محبة المسيح. أفكارنا الملخبطة بتترتب قدام إعلان محبة المسيح. عشان كده أنا شجعك أنك تكون صلوتك النهاردة: يا رب أعلن لي محبتك، يا يسوع أعلن لي أن أنت بتحبني ووريني دوت. إحنا مبسوطين جدا النهاردة أن إحنا كنا مع بعض. شكرا جدا يا سيلفيا، يعني عايزينك تبقي معنا مرات كتيرة. وفي اسم يسوع نتقابل الأسبوع الجاي بنعمة ربنا في برنامج قلب عابد.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير، يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخز خصمك ولا يجد سوءا فينا، وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا، فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: السادس.
2: على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا سادتهم أهلا لكل احترام، لئلا يجدف أحد على اسم الله وعلى التعاليم. وإذا كان سادتهم من المؤمنين فلا يستخف بهم لأنهم إخوة، بل عليهم أن يزيدوهم خدمة، لأن الذين يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحباء. علم هذا وعظ به، فإن علم أحد غير ذلك وخالف الأقوال الصحيحة، أقوال ربنا يسوع المسيح والتعليم الموافق للتقوى، فهو رجل أعمته الكبرياء ولا يفهم شيئا، به هوس بالمناقشات والمماحكات التي يصدر عنها الحسد والشقاق والشتائم والظنون السيئة والمنازعات بين قوم فسدت عقولهم وأضاعوا الحق وحسب التقوى سبيلا إلى الربح. نعم، في التقوى ربح عظيم إذا اقترنت بالقناعة، فما جئنا العالم ومعنا شيء، ولا نقدر أن نخرج منه ومعنا شيء، يكفينا القوت والكسوة. أما الذين يطلبون الغنى فيقعون في التجربة والفخ وفي كثير من الشهوات العمياء المضرة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك، فحب المال أصل كل شر، وبعض الناس استسلموا إليه فضلوا عن الإيمان وأصابوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أما أنت يا رجل الله فتجنب هذا كله، واطلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، وجاهد في الإيمان جهادا حسنا، وفز بالحياة الأبدية التي دعاك الله إليها وشهدت لها شهادة حسنة بحضور شهود كثيرين. وأوصيك أمام الله الذي يحيي كل شيء، وأمام المسيح يسوع الذي شهد أحسن شهادة لدى بيلاطس البنطي، أن تحفظ الوصية منزها عن العيب واللوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح، فسيظهر في حينه ذلك السيد المبارك وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، له وحده الخلود، مسكنه نور لا يقترب منه، ما رآه إنسان ولن يراه، له الإكرام والعزة الأبدية. آمين. وعليك أن توصي أغنياء هذه الدنيا بأن لا يتكبروا ولا يتكلوا على الغنى الزائل، بل على الله الذي يفيض علينا بكل ما ننعم به، وأن يعملوا الخير ويكونوا أغنياء بالأعمال الصالحة، وأن يحسنوا بسخاء ويشاركوا غيرهم في خيراتهم، وهكذا يخزنون لأنفسهم كنزا يكون أساسا جيدا للمستقبل، فينالون الحياة الحقيقية. يا تيموثاوس، احفظ الوديعة وتجنب الكلام الفارغ والجدل الباطل الذي يحسبه الناس معرفة، وحين اتخذه بعضهم زاغوا عن الإيمان، لتكن النعمة معكم.

أتمنى أنه مثلما يفوح عطرك يا صديقي برائحته الذكية علينا من غير كلام، يفوح إيمانك وصدقك بربنا يسوع المسيح من غير كلام. أتمنى مثلما يعلن عطرك الثمين عن قيمته لنا من غير كلام، يعلن قلبك عن مقدار محبته لله أيضا من غير كلام. أتمنى أنه مثلما يجذبنا عطرك الجميل إليك من غير كلام، هكذا تشدنا روحك الخاضعة لمشيئة الله إليك أيضا من غير كلام.

القربان. القربان هو كل ما يتقدم به الإنسان إلى الله من ذبائح وتقديمات مادية أو عينية. وقد بين علم الجنس البشري أن تقديم القرابين هو تعبير عن حاجة الجنس البشري إلى الاتصال بالذات المقدسة، فتكون القرابين هي وسيلة ربط العالم البشري المرئي المحسوس بالعالم الروحاني الغير مرئي. ويأتي أول ذكر لكلمة قربان في الكتاب المقدس عندما قدم كل من قايين وهابيل أبناء آدم قربانا لله، فيقول الكتاب: قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. وقد يتساءل البعض لماذا رفض الرب قربان قايين بينما تقبل قربان هابيل؟ والكتاب المقدس يلقي بعض الضوء على هذا السؤال، فيذكر أن هابيل قدم من خيرة الغنم وأسمنها، ويبدو أن تقدمة قايين لم تتفق مع معايير الله، فالله يقيم دوافع الإنسان واتجاه قلبه أكثر من الأفعال والطقوس الخارجية. وقد أكد الأنبياء على أهمية حالة القلب، فيقول النبي ميخا هذه الكلمات: لقد أوضح لك الرب أيها الإنسان ما هو صالح، وماذا يبتغي منك سوى أن تتوخى العدل وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. كذلك أكد السيد المسيح على موضوع العدل والرحمة وحالة القلب الطاهرة أمام الله، إذ قال: إذ جئت بتقدمتك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك تقدمتك أمام المذبح واذهب أولا وصالح أخاك، ثم ارجع وقدم تقدمتك. ومن هنا يتأكد لنا أن الله يهتم بالأكثر بحالة قلوبنا عن ما نقدمه له من قرابين وأضحية وتقدمات. فلنشكر الله على رحمته علينا ليس بالتقدمات والقرابين فقط، بل بأسلوب وطريقة حياتنا أمامه، ولنعطي بسخاء، فالمعطي بسرور يحبه الرب.

هكذا الله الذي لم يره أحد، الابن يسوع الذي في حضن الآب هو خبر. فالآب لم نره، مارادونا في يرمز إليه في بيونس آيرس، الروح القدس هو الأثير، المسيح هو صورة الله الغير منظور والذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. أرجو أن هذا التشبيه والتوضيح يساعد أحباءنا على فهم هذا الموضوع الصعب جدا والذي لا نستطيع كمسيحيين أن نفسره مرات كثيرة. تعرفوا

0: لكم: قلنا لكم إننا سنعاني الشدائد، وذلك ما حدث كما تعرفون. ولهذا أرسلت حين فرغ صبري من يستخبر عن إيمانكم، خوفا من أن يكون المجرب جربكم فيصير تعبنا باطلا.
1: والآن رجع إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بما أنتم عليه من إيمان ومحبة، وقال لنا: إنكم تذكروننا بالخير دائما وتشتاقون إلى رؤيتنا كما نشتاق إلى رؤيتكم.
0: فشدد إيمانكم هذا عزائمنا في كل ما نعانيه أيها الإخوة من الضيق والشدة، بل نحن الآن نحيا ما دمتم ثابتين في الرب، فأي شكر نقدر أن نؤديه إلى الله من أجلكم على كل هذا الفرح الذي نشعر به أمام إلهنا بفضلكم؟ وكم نسأل الله ليلا ونهارا أن نرى وجهكم ونكمل ما نقص من إيمانكم.
1: نرجو أن يمهد الله أبونا وربنا يسوع طريق المجيء إليكم، وأن يزيد الرب محبة بعضكم لبعض ولجميع الناس على قدر محبتنا لكم، وأن يقوي قلوبكم فتكون بقداسة لا لوم فيها أمام إلهنا وأبينا يوم مجيء ربنا يسوع مع جميع قديسيه. آمين.
2: كافيتيريا. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بده إيانا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتوا معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرفه عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة،
1: صحيح،
0: يلي هي لها علاقة بحقوق المرأة، بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع. هل رأيي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأيي الشخصي ورأيي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلى. المرأة مثلها مثل الرجل، بتتمتع بالحقوق اللي بتتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان وبالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل منه بشيء نهائيا.
0: هل هالقناعة تكونت عندك من دراستك أو من خبرتك بالحياة أو مزجت الاثنين مع بعض؟
1: كل شيء، كل هالعناصر بتكون ثقافة الفرد، هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم، هالكونفكسيون، هالقناعة.
0: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم

0: بيعارض.
1: حسب الكلية اللي بكون فيها، حسب أعمال التلاميذ كله بيأثر.
0: ك ك بشكل عام، هل في أكترية مع اللي عم بتقولوا إنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
1: بضل في سبب انه معظم التلاميذ بيكونوا بنات،
0: إيه،
1: هذا الشيء
0: نحن رح نساند حالنا
1: ايه،
0: أكيد.
1: هن البنات شيء طبيعي انه يكونوا هيك. وحتى هلا الشباب بمعظم الاحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقولوا متخلفين او شيء، فبيسكتوا ما بيعبروا عن رايهم لحتى ما يكون في راي معارض لراي البنات،
0: فإذا ما
1: وبالتالي بين انه في اكثريه
0: إيه،
1: ساحه من
0: بس ما
1: هذه
0: بنقدر
1: الناحيه.
0: نعرف على أرض الواقع قديش إذا في
1: اما
0: أكثرية
1: بعدين
0: أو
1: ما
0: لا.
1: فيك انت اللي بيقولوا التلميذ اذا كان عم بيعبر عن رايه قد ايه صحيح. من المية بالمية عندك 10% بيقولوا هن مع حقوق المرأة، أو اعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادقين هن 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستهم على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
0: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع، كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل.
1: اول شيء هي عم تقول
0: هي عم
1: مرأة هلا بلبنان، اذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني، عم تقول هالحديث، هل المفاهيم هذه عم تطبقها، او هل القيم لا، انه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءة بكفاءتها وبعملها، لانه هي ما بتقول شيء عن الرجل. هلا المرأة اللي منها عاملة، ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا مؤسسات المجتمع الاهلي مثل كفا وغيره، وعملوا قانون مشان مكافحه العنف ضد المراه والعنف الاسري.
0: العنف الأسري.
1: هالقانون كثير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعض النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كثير، يعني انا شفته عملت دراسه عليه، قانون كثير كثير متقدم. النسوان عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال او من الدوله. هلا في كثير من الاحكام القانونيه عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
0: بطبيعة الحال
1: أحكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبة من يقتل زوجه أو مرته بسبب ضبطه بحالة جماع مع أحد الأشخاص. بالقبل كان يعفى من العقاب، هلأ لا يعفى من العقاب، يستفيد من أسباب مخففة. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع أحد الأشخاص بحالة مريبة كان يستفيد من أسباب مخففة، هلأ ما عاد يستفيد. يعني هو أحكام بطريقة تحديد يعزوا وضع المرأة أكثر وأكثر.
0: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة
1: هلا
0: كأستاذ
1: هي موجودة
0: بالقانون؟
1: ببيئتها، هي موجودة ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بوليفيرسمون انقلاب، يعني كوب
0: كامل.
1: كامل، بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب، أو مش بالغرب يعني أيام حقوق الإنسان
0: نعم،
1: ومن حقوق المرأة، وجرب تطبقهم، أول شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقهم. وهيدا هي مسيرة طويلة، ما بتحصل يعني بيوم وليلة، بدك
0: بدها
1: وقت
0: وقت.
1: وتسحب
0: لكن
1: كفي.
0: هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيدي المسيرة النضالية؟
1: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق، بدك هن يعترفوا أساسا بحقوق المرأة. أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة، يعني لها علاقة بالثقافة موروثة يعني، بس هي عليها تكافح، هذا مسار كفاحي ونضالي، ما بيصير بي لا بنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
0: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة.
2: تاخد حقوقها انه مثلا ما بيقدر يضربها،
0: ايه حقوقها كإنسان،
2: مثله بانتخابات، مثله إذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش بهدول الأشياء.
0: طيب بس إنه هل على صعيد العيلة؟
2: على صعيد العيلة إنه كيف يعني إنه بدها تضل حافظة حقوق الرجال وإلا ببطل له عازم؟
0: من أي ناحية حافظة حقوقه؟
2: يعني بضل له
0: هو له الكلمة الأخيرة بالبيت.
2: أكيد بضل له الكلمة الأخيرة بالبيت،
0: لأنه الرجال أو لأنه بيعرف أكثر أو
2: لا ما بيعرف أكثر، بس لأنه this is by nature، يعني الله خلقنا هيك نحن.
0: هو لأنه عنده مقومات قيادة للعائلة أكثر،
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات، بس أنه هو الله خلقه by nature more aggressive، more aggressive يعني بيقدر ياخد قرارات يمكن هي she would hesitate.
0: ممكن تتردد يعني.
2: اكزاكتلي exactly. لانه هي بتروح مر انتو بالايموشن,
0: فنحن
2: مور يعني بالايموشنز, هي ممكن
0: هي عاطفيه
2: عاطفيه وقرارات ممكن توقف بدرب.
0: ويعني بنخلي القياده للرجل بالعائله
2: 100%.
0: بالمسيحيه المرأة مساوية للرجل, بتتمتع بكامل الحقوق, والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب, لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها, كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه, فإنه لم يبغض أحد جسده قط, بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده, وإذا كان بيحبها مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة إنه يبذل نفسه لأجله, ما رح يكون المرأة عندها مانع إنها تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل. خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم. ايه عن السمسم. السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم, وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم. مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات, بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح. مشان هيك بناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيب. لأنه السمسم طيب رح أقدم لك وصفة أصابع السمسم. أنت محتاجي لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام, كباية ونص طحين, نص كباية سكر بودرة, ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا. خلطي هالمقادير وعملي منها عجينة, وعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة, واخبزيها بالفرن لتحمر. فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها. وألف صحتين. أنا ما بحب أوقات الوداع, بس شو بدنا نعمل, الأوقات الحلوة دايما دايما تخلص بسرعة. وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة. أنا بتمنى إنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها. إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة. هلا بقول لك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life، الرسالة إلى العبرانيين.
1: الله في العهد القديم كان بيقود شعبه من خلال ثلاث وظائف مهمة: وظيفة الملك، وظيفة النبي، وظيفة الكاهن. والعهد القديم بيقول لنا أنه مفيش حد قام بالوظيفة دي على أكمل وجه، فأكتر ناس أمنا كان عندهم ضعفات وإخفاقات. في العهد الجديد بنلاقي أماكن كتير بتأكد أن المسيح هو النبي الأعظم، وكمان أنه هو الملك الأعظم. وبعض الإشارات والتلميحات في العهد الجديد بتشير أن المسيح الكاهن الأعظم، لكن الرسالة للعبرانيين هي أكتر رسالة بتقول لنا أن المسيح هو الكاهن الأعظم، وهو قدم أعظم ذبيحة. الكاهن في العهد القديم كان وظيفته أنه يقدم صلوات تشفعية للشعب، وكمان كان واحدة من أهم الوظائف بتاعته أنه يقدم ذبيحة علشان غفران خطايا الشعب، لأنه بدون سفك دم لا يحصل مغفرة. كاتب العبرانيين وهو بيتأمل في نظام الكهنوت بتاع كل العهد القديم شاف أن النظام دوت ما كانش نظام كافي، ما قدرش يطهر الخطايا، ما قدرش يطهر الضمائر، ما قدرش يغير الناس اللي كانت جزء من النظام دوت. علشان كده بيقول أنه المسيح هو الكاهن الأعظم اللي جه مش بس عشان يقدم تطهير خارجي، لكن تطهير للضمير والأعماق القلب. فرسالة العبرانيين ممكن نقرأ ملخصها في عبرانيين 10 عدد 12 لغاية 14: ولكن المسيح رئيس كهنتنا قدم ذبيحة واحدة عن الخطايا، ثم جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا أن يوضع أعداؤه موطئا لقدميه، إذ أنه بتقدمة وحيدة جعل أولئك الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. مين هو كاتب العبرانيين؟ حقيقة احنا عارفين أن الروح القدس هو اللي كتب الرسالة دي، لكن مش متأكدين من الكاتب البشري للرسالة دي. احنا عارفين كمان أنه الكاتب كتب الرسالة دي لناس جات للمسيح من خلفية يهودية أو عبرانية، وكانوا مهددين أن هم يرجعوا للطقوس اليهودية ويسيبوا ثقتهم في المسيح. فالكاتب بيكرر أكتر من مرة أهمية الثقة في المسيح والمثابرة في الإيمان بالمسيح. مكان الكتابة: على أغلب الظن الرسالة دي اتكتبت من إيطاليا، لأن احنا بنشوف تلميح لدوت في إصحاح 13 عدد 24. زمن الكتابة: يبدو أن الرسالة دي كتبت قبل سنة 70 ميلادية، اللي فيها حدث مهم اللي هو دمار أورشليم، لأنه في إشارات أنه وقت كتابة الرسالة كان لسه الذبائح الحيوانية اللي بتقدم في الهيكل قائمة وبتقدم. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة للرسالة. إصحاح 1 أول 4 أعداد بيقدم المسيح على أنه هو الملك والنبي والكاهن اللي بيسمو فوق كل ملك ونبي وكاهن تاني. إصحاح 1 من عدد 5 لإصحاح 2 عدد 18 بيقدم المسيح الأعظم من الملائكة. إصحاح 3 من عدد 1 لأربعة عدد 13 المسيح بيقدم على أنه الأعظم من موسى. إصحاح 4 من عدد 14 لإصحاح 7 عدد 28 المسيح هو الأعظم من كل الكهنة بتوع العهد القديم. إصحاح 8 و 9 و 10 المسيح مش بس أعظم من الكهنة، لكن هو اللي قدم الذبيحة الكاملة، فذبيحته هي الذبيحة الأعظم. إصحاح 11 بيتكلم عن الثبات في الإيمان وبيدينا مثال من أبطال الإيمان عبر التاريخ. إصحاح 12 بيتكلم إنه الثبات في الإيمان دايما بيتبعه كمان ثبات في الرجاء. إصحاح 13 بيركز على المحبة، والكاتب بيقول بعض الطلبات والملاحظات المهمة للكنيسة. هقول لكم تقسيمة تاني سريعة ممكن تلخص لنا موضوعين مهمين خالص في رسالة العبرانيين. رسالة العبرانيين ينفع تتقسم لخمس أجزاء، فيهم كاتب العبرانيين قال تحذيرات بوضوح للمؤمنين وهو بيشجعهم يثبتوا في الإيمان وما يتركوش الإيمان بالمسيح. وبين الخمس أجزاء دول بنشوف المسيح أعظم من موسى، أعظم من الذبائح، أعظم من الكهنوت. فالخمس أجزاء التحذيرية هما إصحاح 2 أول 4 أعداد، وإصحاح 3 من عدد 7 ل 18، وإصحاح 5 من عدد 11 لإصحاح 6 عدد 12، وبعد كده من إصحاح 10 عدد 26 لبرضو نفس الإصحاح عدد 31، ده الجزء التحذير الرابع، وآخر تحذير كان في 12 من 25 ل 29. ومرة تاني بين الخمس أجزاء التحذيرية دول في تأكيد أن المسيح هو الأعظم. قبل ما بص على بعض المقاطع دي اللي بتقول إن المسيح هو الأعظم والمقاطع التحذيرية، خليني بسرعة أتكلم عن الكاتب. خليني دلوقتي أتكلم عن الكاتب. لغاية وقت أغسطينوس وجيروم في أباء للكنيسة كتير كانوا بيقولوا إن بولس هو الكاتب، لكن الحقيقة طول الوقت في شك مين الكاتب البشري اللي الروح استخدمه في كتابة الرسالة الرائعة دي. عندنا بعض الأسباب بتخلينا نميل نقول إنه مش بولس هو الكاتب. فرغم عبقرية الكاتب ورغم إنه اللاهوت يعني يبدو في بعض الأحيان شبه لاهوت بولس جدا، إلا إنه المقطع الأهم اللي بيخلينا نقول غالبا بولس مش الكاتب هو في إصحاح 2 عدد 3 و4 و5، لأنه الكاتب في الإصحاح دوت يبدو إنه هو الجيل الثاني من المؤمنين مش الجيل الأول، فيبدو إنه حد كان مع الرسل مش واحد من الرسل. وبولس باستمرار وهو بيتكلم عن نفسه في الرسائل بيقول إن أنا قبلت الرسالة مباشرة من المسيح، لكن كاتب العبرانيين بيقول أنا قبلتها من الناس اللي سمعوا المسيح. وده بيقول لنا إن الكاتب حد كان رفيق للرسل بس مش واحد من الرسل نفسهم. وإحنا عارفين إن كل كتابات العهد الجديد خرجت من المجتمع الرسولي، مش شرط يبقى رسول كتبها، لكن شرط إنه يبقى واحد من المجتمع الرسولي، زي مرقس ولوقا الاتنين ما كانوش رسل أنفسهم، لكن الاتنين كانوا ملازمين لبطرس والبولس اللي كانوا رسل. فكاتب العبرانيين كان هو كمان جزء من المجتمع الرسولي، والروح القدس أو حليب الرسالة دي. تعالوا نتكلم دلوقتي كمان عن تاريخ الكتابة. البعض بيقول إنه الرسالة دي كتبت بعد دمار الهيكل سنة 70 ميلادية، وواحدة من الأدلة اللي بيقولوها إنه يبدو الناس اللي بتعدي بالظروف اللي الكاتب بيكتب لهم بالنسبة لهم الاضطهاد كان حاجة في الماضي. وبعدين بيقول هو بيتكلم إن الاضطهاد اللي حصل في الماضي دوت قبل دمار الهيكل اللي هو سنة 64 ميلادية لما المسيحيين كانوا بيضطهدوا بقوة. لكن يبدو إن الرأي دوت أضعف من الرأي اللي بيقول إنه الرسالة كتبت قبل دمار الهيكل، علشان أكتر من سبب. السبب الأول إنه الكاتب بيقول إنه الوقت اللي هو بيكتب فيه في ذبائح لسه بتتقدم وبيستخدم زمن المضارع، فاحنا نقدر نقول انه الرسالة كتبت والهيكل كان لسه موجود قبل دماره سنة 70. كمان الكاتب مش بس بيقول ان في اضطهاد حصل في الماضي، لكن في بعض الاجزاء بتشير انه في اضطهاد حاصل في وقت كتابة الرسالة، فيبدو ان الاضطهاد اللي بيتكلم عنه في الزمن الحاضر هو الاضطهاد بتاع نيرون سنة 46 ميلادية. تعالوا دلوقتي نشوف مواضيع مهمة في رسالة العبرانيين. زي ما قلنا الرسالة دي بتتكلم عن سمو المسيح وبتقدم أجزاء تحذيرية علشان الناس لا تترك المسيح. فنقدر نقول إن الرسالة دي هي رسالة سمو المسيح. من أول إصحاح إحنا بيقدم لينا المسيح الأعظم، تمام؟ فالمسيح بيقدم إن هو الأعظم من موسى، وبيقدم كمان إن هو الأعظم من الملائكة، وبيقدم إن هو الأعظم من هارون، وبيقدم إن هو أعظم من كل النظام بتاع الذبائح بتاعة العهد القديم. في مقدمة الرسالة في أول 4 أعداد بيأكد لنا كاتب العبرانيين إنه المسيح هو كلمة الله الأخيرة. فلو الأنبياء اتكلموا بكلمة الله فالمسيح هو الأعظم من الأنبياء. بعد كده بيقول لنا كمان إنه المسيح هو الملك الأعظم، فبيقول إن المسيح جلس عن يمين العظمة في الأعالي، هو الملك الأعظم. بعد كده بيقول لنا إن هو قدم أعظم ذبيحة لما بيقول إن هو صنع بنفسه تطهير لخطايانا. فمن المقدمة بنقرأ إن المسيح هو الملك الأعظم والكاهن الأعظم والنبي الأعظم. بعد كده في بقية إصحاح 1 لغاية 2:18 الكاتب بيقول لنا يسوع أعظم من كل الملائكة، ويعمل المقارنة دي بعدة أشكال. فيقول لنا مثلا إنه الملائكة مخلوقة، لكن الابن ابن الله المسيح يسوع هو الخالق. يقول لنا الملائكة خدام وكلهم بيخدموا المسيح ابن الله. يقول لنا الملائكة كلهم محتاجين يسجدوا للمسيح نفسه، والمسيح هو لوحده اللي يستحق السجود. ويقول لنا كمان إنه البعض ممكن يقول بس المسيح كان ظهر في الجسد في هيئة ضعيفة. فكاتب العبرانيين وهو بيقتبس من مزامير يقول لنا ده حصل انه في وقت قليل، وقت التجسد والألام بتاع المسيح، يبدو ان الابن وضع قليلا عن الملائكة بس في الهيئة الخارجية، لكن بعد ما اكمل الفداء وداء الموت لاجل شعبه الرب رفعه واعطاله اسم فوق كل اسم. بعد ما اتكلم انه المسيح اعظم من الملائكة كاتب العبرانيين بيقول لنا إن المسيح أعظم من موسى. في صح 3 من عدد 1 لصح 4 عدد 13 بيقول لنا كده إن موسى كان أمين جدا في الخدمة بتاعته، لكن كان أمين كعب مش كرب البيت. لكن المسيح أمين وأمين كصاحب البيت. موسى في خدمته كان كل الهدف بتاعه إنه يعمل إعداد للخدمة الأعظم بتاعة المسيح يسوع. وبعد كده كاتب العبرانيين بيقول لنا إنه المسيح مش بس أعظم من موسى لكن أعظم من هارون. والطريقة اللي كاتب العبرانيين بيقدم الحقيقة دي هي إنه بإنه يعمل مقارنة بين كهنوت هارون وكهنوت ملكي صادق. ملكي صادق شخصية ظهرت في العهد القديم في مكانين بس، في تكوين 14 وفي مزمور 110. في تكوين 14 إبراهيم كان راجع من حرب وقابله ملكي صادق، وملكي صادق بنسمع أنه كان كاهن لله العلي، كان ملك وكان كاهن، كان ملك لمنطقة اسمها سليم، وكان كمان في نفس الوقت كاهن لله العلي. والكهنوت بتاع ملكي صادق بيذكر زي ما قلت في مزمور 110 كمان. فكاتب مزمور 110 لما بيقرأ القصة بتاعت إبراهيم لما تقابل مع ملكي صادق استنتج إنه الرب هيقيم كهنوت جديد غير كهنوت اللي جاي من نسل إبراهيم اللي هو لاوي، اسمه كهنوت ملكي صادق. فواضح إنه كاتب العبرانيين بص على مزمور 110 ولقى الله بيقسم وبيعد إنه هيقيم كهنوت جديد على ردة ملكي صادق. فراح كاتب العبرانيين لتكوين 14 لقصة ملكي صادق ولقى تشابهات كتير بين ملكي صادق وبين كهنوت المسيح. بنسمي اللي كاتب العبرانيين عمله دوت نوع من التايبولوجي، أو المقصود بيه إنه شاف ظلال لشخص المسيح وعمله في شخصية ملكي صادق. أهم الحاجات دي هي إنه ملكي صادق زي ما قلت كان ملك وفي نفس الوقت كاهن، والمسيح هو ملك وفي نفس الوقت كاهن. كمان ملكي صادق ما كانش من سبط لاوي، والمسيح نفسه ما كانش من سبط لاوي لأنه المسيح كان من سبط يهوذا. ملكي صادق بيظهر في سفر التكوين بطريقة مفاجأة جدا. مش بنقرأ عن أب ليه ولا أم ليه ولا بنقرأ تاريخ ليه قبل ما يجي على الساحة في سفر التكوين. فكاتب العبرانيين يقول دوت ظلال المسيح الأزلي اللي الكهنوت بتاعه كهنوت لن يزول وهيفضل كاهن إلى الأبد. كمان سبط لاوي جه من إبراهيم، لكن ملكي صادق موجود قبل ما سبط لاوي يبقى موجود خالص. والجميل في القصة كمان بتاع التكوين 14 إن إبراهيم أكرم ملكي صادق بإنه اداله العشور. وكاتب العبرانيين بيقول لما حد بيدي لتاني العشور ده معناه إنه اللي أخذ العشور ده يستحق إكرام أكتر. فيقول كده إنه سبط لاوي كان في صلب إبراهيم لما إبراهيم إدى لملكي صادق العشور، وده معناه إنه سبط لاوي وكل الكهنوت بتاعه بيدي إكرام لملكي صادق. وده كمان معناه إن كهنوت المسيح اللي على مثال كهنوت ملكي صادق أعظم من كهنوت سبط لاوي. أنا عارف إن الفكرة دي ممكن تبقى صعبة شوية، لكن أشجعكم ارجعوا قروها واسمعوا الشرح ده يمكن مرة تانية من عبرانيين 7. دلوقتي هيجي الموضوع في غاية الأهمية، وهو إزاي ذبيحة المسيح أعظم من كل ذبائح العهد القديم. كاتب العبرانيين في صح 8 و9 و10 بيأكد على الفكرة دي، بيقول لنا إن كل ذبائح العهد القديم كان ممكن تعمل طهارة طقسية طهارة خارجية، لكن ذبيحة المسيح هي الذبيحة الوحيدة اللي تقدر تطهر القلب من كل خطية. كمان في شاهد مهم قوي بنقدر نشوف فيه المقارنة دي بين ذبائح العهد القديم وذبيحة المسيح. افتحوا معايا عبرانيين 9:28، بيقول لنا كده الكاتب: كذلك المسيح أيضا مات مرة واحدة حاملا خطايا كثيرين مقدما نفسه عوضا عنهم، ولا بد أن يعود إلى الظهور لا ليعالج الخطايا بل ليحقق الخلاص النهائي لجميع منتظرين. بصوا كلمة مرة واحدة، الكلمة دي كلمة مهمة أوي أوي أوي عند كاتب العبرانيين، وبيستخدمها أكتر من مرة. والهدف بتاعه يقول افتكروا إنه الذبائح في العهد القديم كانت ذبائح متكررة، وكون إن كل سنة رئيس الكهنة محتاج يدخل يعمل ذبيحة مرة تاني عشان يكفر على الخطايا، ده بيقول إن الذبيحة بتاعت السنة اللي فاتت ما كانتش كافية، أو الذبيحة بتاعت امبارح ما كانتش كافية. فتكرار الذبائح بتاعت العهد القديم بيقول إن ملهاش قوة للتطهير، وده عكس ذبيحة المسيح. المسيح كان محتاج يعملها مرة واحدة بس، ولما قدم نفسه ذبيحة مرة واحدة بس قدر يطهر كل خطايا شعبه طول الوقت وإلى الأبد. الحاجة التانية في العدد دوت بنقرأ إنه المسيح قدم ذبيحة مرة واحدة حاملاً خطايا كثيرين، مقدماً نفسه عوضاً عنهم، وده بيقول لنا إنه المسيح ذبيحته كانت ذبيحة بدلية، كانت عوضاً عن موت شعبه. المسيح مات كبديل عن شعبه، ويبدو إن كاتب العبرانيين هنا بيلمح لأشعية 53 عدد 11 اللي فيه بيقول أشعية إنه أسمهم هو يحملها، وهو بيتكلم عن العبد المتألم اللي هيقدم نفسه ذبيحة فداء عن شعبه. ثالث حاجة في العدد دوت إنه ذبيحة المسيح بتحقق الخلاص النهائي. هي ذبيحة قوية جدا لدرجة إن هي بتحقق الخلاص مرة وإلى الأبد. وعلى هذا الأساس كاتب العبرانيين بيشجع كل اللي استفادوا من الذبيحة دي إن هم يتقدموا باستمرار لعرش النعمة، لعرش الله بثقة، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومختسل أجسادنا بماء نقي. كاتب العبرانيين بيقول إن في امتياز كبير جدا للمؤمنين، إنه الله القاضي العادل بقى الأب الرحيم بتاعهم اللي ينفع يتقدموا العرش باستمرار كعرش النعمة، وينالوا رحمة ويجدوا نعمة ويجدوا معونة كل مرة بيروح للرب. لكن مع الامتيازات الكبيرة دي جدا، زي ما اتفقنا في على الأقل 5 مقاطع تحذيرية في سفر العبرانيين. تعالوا نبص على واحد فيهم في إصحاح 10. بصوا بعد العدد اللي احنا قريناه، احنا قرينا عدد 22، يكمل يقول في 23: خلينا نتمسك دايما بالرجاء ونتمسك بالإيمان. وفي عدد 25 بيقول المفروض نستمر في الاجتماع مع جماعة المؤمنين، ودوت واحدة من أدوات الرب عشان نستمر في حياة الإيمان. بعد كده عدد 26 بيقول تحذير قوي جدا، بيقول: فإن أخطأنا عمدا برفضنا للمسيح بعد حصولنا على معرفة الحق، لا تبقى هناك ذبيحة لغفران الخطايا، بل انتظار العقاب الأكيد في لهيب النار التي ستلتهم المتمردين، ويا له من انتظار مخيف. تعلمون أن من خالف شريعة موسى كان عقابه الموت دون رحمة، على أن يؤيد مخالفته شاهدان أو 3. ففي ظنكم كم يكون أشد كثيرا ذلك العقاب الذي يستحقه من يدوس ابن الله، إذ يعتبر أن دم العهد الذي يتقدس به هو دم نجس، وبذلك يهين روح النعمة. فنحن نعرف من قال: للانتقام أنا أجازي، يقول الرب، وأيضا إن الرب سوف يحاكم شعبه. حقا ما أرهب الوقوع في يدي الله الحي. كلمات صعبة جدا، يمكن دي من أصعب الكلمات في كل العهد الجديد، لأنه بيقول إن في حاجة ممكن تحصل تخلي مفيش أي ذبيحة لمغفرة الخطايا مرة تاني. وبيتكلم عن ناس عرفوا معرفة كتيرة جدا عن المسيح، عرفوا قوة دم المسيح، لكن بيقول إن دول ما كانوش مؤمنين حقيقيين. وبيقول لأن هم عرفوا كتير جدا جدا جدا، فالدينونة بتاعتهم هتبقى كبيرة جدا جدا جدا. عندنا مثل في الكتاب المقدس عن شخص زي دوت، ده جمال المسيح، سمع كلمة المسيح كتير ووعظ عن المسيح كتير وقعد مع المسيح كتير وخدم المسيح كتير، بس ارتد عن المسيح. مين دوت؟ يهوذا. يهوذا كان في الدائرة القريبة جدا من المسيح، لكن عمره ما كان مؤمن حقيقي. الأجزاء التحذيرية دي أجزاء بتحاول تفوق بعض الناس اللي في الكنيسة اللي يمكن عرفوا قد كده، لكن عمرهم ما جم للإيمان الحقيقي زي يهوذا. ممكن حد يقول: آه بس دول كانوا مؤمنين حقيقيين وارتدوا عن الإيمان. أكتر شاهد بيساعدنا يقول لنا أنه دول عمرهم ما كانوا مؤمنين حقيقيين هو في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 وعدد 19، لأن يوحنا بيقول أن دول منا خرجوا، كانوا من وسط الكنيسة وخرجوا بره الكنيسة، لكن بعد كده يقول لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. يقصد إيه؟ يقصد أن الأجزاء التحذيرية في كلمة الله بتوجه لناس هم وسط جماعة المؤمنين، هم بيحضروا الكنيسة لكن عمرهم ما كانوا مننا، عمرهم ما كانوا مؤمنين حقيقيين، لأنه لو كانوا مؤمنين حقيقيين كان هيثبروا في الإيمان لغاية النهاية. نعمل إيه بالأجزاء التحذيرية دي؟ الأجزاء التحذيرية دي مفيدة لينا عشان في بعض الأوقات إحنا بنتكاسل في الإيمان، فالرب يفوقنا يقول لنا خلي بالكم أنا عندي نعمة كافية، عرش اسمه عرش النعمة، عندي نعمة كافية تكمل معاكم الطريق، لكن لو أنتم عشتوا في استباحة واستمرتوا بعيد عن النظر لسمو المسيح ومجد المسيح ده ممكن يبقى علامة أن أنتم مش مؤمنين حقيقيين. كلنا محتاجين نسمع التحذيرات دي، لكن عايز أفكركم أن الرسالة دي مش بس كانت مليانة بالتحذيرات لكن مليانة بالتشجيعات، أن احنا نتقدم بثقة مهما كانت خطايانا لعرش الله، لأنه هناك دايما هنلاقي رحمة غفران للخطايا، ودايما هنلاقي نعمة تغطي كل عيوبنا، وهنلاقي عون حتى في وقت الألم والاضطهاد.

0: ولا ينفع اكتفي بان انا اعرف المسيح وخلي الايمان ده جوه قلبي، ولا انا محتاج اتكلم عن الايمان ده للناس؟ وازاي اعمل كده؟ وهل ده فعلا مفيد ولا ده ممكن يعرضني لخطر اكتر ما يكون حاجه كويسه؟ كل الافكار دي هنتكلم فيها ونتناقش فيها في حلقه جديده من بودكاست سكه جديده. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: تمام يا حبيبي،
0: كله بخير؟
1: مبسوط معانا؟
0: انا مبسوط جدا، اتمنى انت كمان تكون مبسوط. ويعني شكرا انك مستحمل اسئلتي ورخمتي عليك كل الوقت.
1: انت بركه ليا كبيره كريم.
0: حبيبي يا كيرو، النهارده الصراحه انا جاي برضو ارخم عليك في حاجه كمان.
1: اتفضل.
0: لانه كتير قوي بنقول انه الايمان في القلب، ولو انا عارف حاجه يعني مبدا كده مثلا اعرف الصح وخليه جواك، مش لازم تقعد بقى ايه تتنطط على الناس وتسخف عليهم. وقت كتير بنحس بنفس التوجه ناحيه ايماننا بالمسيح، انه خلاص انا عرفت ان المسيح حلو كده، خليني انا هعيش كويس وهعمل كل حاجه، كل السكه العشرين خطوه اللي احنا مشيناهم لحد دلوقتي حلوين، ونقف بقى لحد هنا، مش محتاج اعمل اكتر من كده.
1: الحقيقه ده منتهى عدم معرفة دعوتنا الحقيقية في المسيح شكلها عامل ازاي. لانه هدف تبعية المسيح وإيماننا بالمسيح ان احنا نتمتع بيه ونشارك الاخرين باللي احنا عرفناه. لو خدت بالك انه على مدار العشرين او 19 حلقة اللي فاتوا، كل مرة كنت اقولك المسيح مثلا كان يقول كل شخص اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك، وكان يقول الناس اتكلموا وقولوا واشهدوا عن عمل نعمة الله في حياتكم. ولو نيجي نبص كمان في نهايه حياه المسيح هنا على الارض ونهايه خدمته، بعد ما اعد الخدام اللي هم التلاميذ والرسل اللي هو تلمذهم وعاش معاهم وقت كبير جدا عشان يخدموا، قال لهم الخدمه دي مش مقتصره بس جوه الكنيسه. هيكون الحلقه فاتت بنتكلم عن الخدمه،
0: صح؟
1: فوقت ناس يقول لك برده طب ما انا بخدم جوه الكنيسه ما ده كفايه. لكن لما اجي ارجع لكلمه ربنا الاقي المسيح اكتر من مره يقول للتلاميذ مثلا اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
0: يعني إيه كرزوا؟
1: كرزوا يعني كلمة كرازة معناها أنه أقول الخبر السار، الخبر المفرح. أكلم الناس وأقول لهم قد إيه المسيح حلو، قد إيه المسيح جميل، قد إيه المسيح بيحرر. في وسط العالم اللي احنا عايشين فيه ده كريم، فهتلاقي فيه ظلم وقتل وسرقة وخوف ورهبة وقلق من بكرة بشكل كبير جدا. الناس محتاجة حاجة تطمن. عشان كده لما بنقول ان احنا بنكرز برسالة الانجيل، يعني احنا بنوصل بخبر صار ومفرح وسط اخبار كتيرة قوي محزنة ومفزعة ومخيفة موجودة في العالم اللي حوالينا. واكتر خبر مفرح في كلمة الله ان يسوع المسيح جاء لكي يخلص الخطاة الذين اولهم انا. ده اللي احنا بنكرز بيه وده بنشرع عنه. انا بخبر الناس وبقول للناس ان انا كنت خاطي وكنت ضايع وكنت هالك، لكن المسيح قرب مني، المسيح قبلني، المسيح شفاني وحررني وخلصني من الخطية، فأصبحت شخص مؤمن. وعلى هذا الأساس أنا بروح أخبر الناس وأشهد عن حاجة حقيقية أنا اختبرتها وعشتها في حياتي فعلا. دي معنى الشهادة والكرازة بالإنجيل. فبلاقي أن الرب يسوع أكتر من مرة يوصي التلاميذ ويقول لهم اذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. وفي إنجيل متى يقول إنه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وما تخافوش ها أنا معكم كل أيام وإلى قضاء الدهر. وفي سفر أعمال الرسل يقول لهم ما تسبوش أورشليم لأنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم والسامرة واليهودية وإلى أقصى الأرض. ففكرة الكرازة والشهادة والإعلان عن صليب المسيح وعمل المسيح أساسية جدا في فكر المسيح من ساعة ما كان موجود هنا على الأرض، ووصى التلاميذ إن هم يعملوها بقوة. فده بنسميه الإرسالية العظمى أو التكليف المهم المسيح سابه لكل شخص فينا، إنه لا تكتفي إنك أنت عرفت المسيح ومؤمن بالمسيح في قلبك، لكن لازم هذا الإيمان يخرج للناس اللي حواليك بشكل أو بآخر.
0: بس خليني أوقفك هنا شوية، لأنه ماشي لو دي الحاجة اللي المسيح عايزني أعملها ودي أهم حاجة أنا محتاج أعملها إني أتكلم عن المسيح، فمعلش إحنا بنتكلم على حاجة ليها تحديات كتير قوي. خليني مثلا أقول لك 3 جمل في دماغي. أول تحدي إنه وارد قوي لو أنا حياتي كانت صعبة وجيت أقول للناس إنه أنا قبلت المسيح وأنت كمان ينفع تقبله، أول حاجة هيقول لي حبيبي روح انفع نفسك، يعني أنت لسه مبارح كنت قاعد بتتكلم معايا بالطريقة فلانية، ولا مبارح احنا كنا في المكان الفلاني وجاي النهاردة تقولي المسيح، يعني ما تعملش عليا الشويتين دول.
1: أوكي.
0: فده أول تحدي. تاني تحدي إن أنا ممكن بسبب إن أتكلم مع حد في حاجة زي كده أخسر.
1: حلو قوي.
0: فجأة أقول له تعالى أقول لك على المسيح، يقول لي مسيح إيه، اتكل على الله ومش هيشوف وشك تاني. تالت حاجة إنه أنا أحس إنه على فكرة في ناس أشطر مني كتير ينفع تعمل ده. أنا أعرف إيه يعني، أنا لسه من امبارح لسه بقالي دوبك 19 خطوة ودي العشرين، فلا خلي مثلا كيرو يروح يتكلم، هو أشطر مني وبيعرف يتكلم وعنده معلومات كتير وعنده خبرة كتير، أنا أصغر قوي من نعمل كده.
1: أوكي تعال ناخدهم واحدة واحدة.
0: يلا بينا.
1: أول حاجة إنه ما يصدقنيش لأنه كنت عايش حياة شريرة أو حياة بعيدة عن ربنا بشكل كبير. هنا التحدي دوت أكبر حل، والحل النهائي ليه إنه يلمس تغيير حصل في حياتي. يعني إيه؟ يعني المسيح قال فليدوا نراكم هكذا قدام الناس فيروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. إيه أكبر دليل إن اتغيرت والمسيح حررني وخلصني؟ إنه حياتي نفسها اللي حصل لها اتغيرت. فينفع في البداية ما أقولش الرسالة زي ما هي كده، لكن ينفع أعيش بشكل مختلف فتأثير الحياة يوصل للناس قبل تأثير الكلام. فرقم واحد أو أول تحدي الحل بتاعه الأكيد والنهائي إن أعيش الحياة المسيحية كما ينبغي، أعيش حياة القداسة اللي احنا اتكلمنا عنها، حياة الانضباط، حياة الشركة وعلاقة مع الله كويس، فبالتالي ده هيوصل للناس إذا أنا موجود وعايش وسطيهم. تمام. الحاجة التانية أنت قلت التحدي التاني، فكرني.
0: التحدي التاني إنه أنا أتكلم مع حد عن المسيح فيرفضني ويقفل باب في وشي.
1: حلو. هنا بقى لازم أتعلم الطرق والمداخل اللي أدخل بيها للناس شكلها عامل إزاي. فمثلا في ناس بتحب المباشرة والوضوح، نروح أتكلم معاه مرة واحدة. تمام. فهو ممكن يحب إنه أنا بقى واضح وعارف أولي من آخري وبتكلم في إيه. وفي حد ينفع أجيب له الخبر الصار بالتدريج والشهادة تكون بالتدريج بالنسبة له، وفي حد ينفع أتكلم معاه بشكل غير مباشر، وفي حد ينفع أقدم له الرسالة عن طريق قصة أو اختبار مثلا حصل في حياتي، وفي حد ممكن أدرس معاه وأسأله وسؤال بسؤال ونرد على بعض وهكذا. بنشوف المداخل دي حصلت في حياة المسيح. يعني المسيح فأشخاص مثلا كان يقابلهم يعمل معهم معجزة في الأول، فالمعجزة هي المدخل، وأشخاص ثانية حوار مفتوح وطويل زي ما عمل مع السامرية، وأشخاص تانية رسالة واضحة وصريحة زي نيقوديموس، الحق الحق يقول لك لن تولد من الماء والروح فلن ترى ملكوت الله. فده بيعتمد على معرفتي بالأشخاص ومعرفتي إيه مدخل كل واحد منهم شكله عامل إزاي. ولازم لما أتكلم مع حد يكون بوضح له حاجة مهمة، أنا مش جاي أغير لك دينك ولا جاي أغير أفكارك، لكن جاي نتناقش مع بعض الحق فين، إحنا في رحلة بحث عن الحق، أو جاي أشارك معاك أنا حد غيرت إزاي،
0: او اعرفك على شخص انا تعرفت عليه ويعرف
1: بالظبط. فلازم ناخد بالنا من حاجه، لانه احنا كمان كشرقيين متعصبين شويه، بنتعصب لديننا وبنتعصب لافكارنا وبنتعصب لمعتقداتنا،
0: بنتعصب للكوره
1: بالظبط
0: في ابسط الحاجات
1: بالظبط. برافو عليك. فعلى هذا الاساس لما اجي اتكلم مع حد لازم احترم معتقداته واحترم افكاره واحترم اللي جواه كويس جدا، وما اقولوش اللي عندي بشكل هجومي او بشكل انا احسن منك او شكل انا اعرف حاجه افضل منك وان انت يعني جاهل ما تعرفش حاجه في حياتك. لان زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت انه دافع الخدمه هو المحبه.
0: صح.
1: فلازم اكون اقدم المحبه دي للناس اللي قدامي بهدوء، مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعه وخوف. فلازم الشخص المسيحي هو بيقدم الشهاده يكون وديع، ما يكونش صدامي، ما يكونش بيتخانق باي شكل من الاشكال.
0: طب وكده بقى فاضل الحاجات الثالثه. الحاجة الثالثة انه انا اشوف نفسي اصغر بكتير من انه اعمل ده.
1: حلو. هرد عليك بسؤال، وامتى اشوف نفسي اكبر بكتير ان انا اعمل دوت؟
0: لما بقى ادرس كويس واتعلم ازاي اتكلم واكون عندي بقى معلومات كتير وخبرة كتير، فاعرف زي ما انت بتقول اعرف على الاقل المداخل.
1: حلو. وكلنا محتاجين نعمل كده على فكرة، يعني كلنا محتاجين ندرس ونعرف ونشوف كتاب مقدس بيقول ايه والمداخل والكلام ده كله. بس تعالى نشوف مثلا واحدة زي السامرية. اللي اتكلمنا عنها اكتر من مره. بعد ما قبلت رساله المسيح ورساله الخلاص، اول حاجه عملتها ايه؟ راحت كلمت اهل مدينتها. طب هسالك سؤال، هل هي كان عندها معلومات كافيه في الوقت ده؟
0: لا
1: ما اعتقدش. هل هي كانت درست طرق ومداخل الكرازه
0: ولا اي حاجه؟
1: بس ايه اللي حصل؟ هي خدت حاجه حقيقيه قوي واتجهت بيها ناحيه الناس، فده اللي اثر في قلوب الناس. الشخص اللي كان مجنون كرة كدريين اللي كان بيجرح نفسه والمسيح حرره وخرج من عليه الشياطين وقال له اذهب وخبر بكم صنع الرب بك ورحمك، فخرج وابتدى يكرس في العشر مدن اللي هو كان عايش فيها. ايه اللي حصل؟ برضو شخص اختبر حاجه حقيقيه فبيدوقها للناس اللي حواليه. زي ما انا وانت نروح مثلا مطعم وناكل هناك اكله حلوه، احنا مش عارفين اتطبخت ازاي، مش عارفين الشيف حط المقادير بتاعت البهارات والتوابل شكلها عامل ازاي، بس كل ما بعد ما خلصنا كتبنا زي ريفيو مثلا معين كده، قلنا يا جماعه المطعم ده كويس والوجبه دي كويسه من فضلكم كلوها. احنا بنعمل كده بالظبط، وده اللي بيقول الكتاب المقدس ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. اني دقت حاجه، شفت حاجه، اختبرت حاجه مختلفه، فبروح اقول للناس اللي حواليا قد ايه المسيح رائع، قد ايه المسيح مختلف، قد ايه المسيح بيغير الحياه بشكل كبير.
0: احكي لك على حاجه وما تضحكش عليا.
1: اتفضل.
0: انا عدت جزء كبير قوي من حياتي رافض ان ادوق اكله معينه بسبب اسمها.
1: اوكي.
0: وكان بالنسبه لي اسمها يخليني
1: يقفلك،
0: ما اقدرش خالص اقرب منها. لحد ما حد انا بعزه جدا لقيته بياكلها باستمتاع رهيب. فالصراحه جالي فضول ادوقها، مش لاي حاجه غير اني يعني
1: عايز اشوف.
0: لو انت مبسوط خليني اشوف اللي انت مبسوط بيه ده ايه. وهو الصراحه اللي اثر، يعني هو اللي فضل دوقها حلوه جربها وجربتها، ويعني بقيت بستناها لانها بتتعمل من السنه للسنه، بقيت استناها كل سنه عشان خاطر اكلها واستمتع بيها. وحسيت ان ده شبه قوي اللي انت بتحكيه. وحاجه تانية انه اوقات كتير برفض بسبب افكار غلط عن الحاجه دي.
1: برافو.
0: وخاف اقرب لها، مش لاني جربتها وطلعت وحشه، بس لان الكلام اللي عليها
1: ايوه
0: مش اصح حاجه.
1: ممتاز.
0: لحد ما انا بنفسي اجرب والاقي ان الكلام ده بنفسه غلط.
1: وده يقول لنا ان احنا محتاجين كمؤمنين نشرع المسيح اكثر الوقت الجاي، لان المجتمع اللي احنا فيه عنده كتير افكار مغلوطه عن المسيح وافكار مش حقيقيه عن المسيح. وكلمنا عنها في البرنامج بفتكر، لما قلنا المسيح في ناس بتشوفه معلم، في ناس بتشوفه نبي، وناس بتشوفه يعني راجل كان اخلاقه كويسه كده وعايش حياه كويسه.
0: صح.
1: لكن الناس مش عارفه ومدركه ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، مش عارفه ان المسيح اتصلب عشان يخلصنا من الخطيه، مش عارف المسيح قام من الموت عشان يعلن نصره على كل موت وعلى كل شر في حياتنا. مش عارف ان المسيح بيحرر النفوس من القيود ومن الشياطين اللي عليها. فده واجب علينا ان احنا نعمل ايه الوقت اللي جاي، ان احنا نكرز باسم المسيح اكتر ونعلن من هو شخص المسيح، مش لاجل اي حاجه غير ان احنا نصحح للناس مفاهيمها الغلط اللي منتشره والشائعه عن شخص المسيح له كل المجد.
0: هل ده معنى ان انا بس محتاج اتحرك في الكرازه او الشهاده دي ناحيه الناس القريبين، بحيث ان هم دول اللي انا ينفع اتكلم معاهم واكتفي بيهم، ولا انا محتاج اعمل حاجه اكتر من كده؟
1: استراتيجيه المسيح كانت جميله قوي يا كريم، انه في الاول روح للناس اللي شبهك اللي تبعك، كلمهم في البدايه، تمام؟ بس ما تفضلش واقف عندهم كتير. وده اللي حصل مع التلاميذ والرسل، ان هم في بدايه خدمتهم فضلوا في اورشليم، المنطقه الضيقه والقريبه والناس اللي احنا متربيين معاهم وعارفينهم. اوكي. في شويه منهم امنوا وشويه منهم رفضوا، ده وارد وطبيعي جدا. لكن بعد كده ابتدى الرسل يتحركوا ناحيه السامرة، وبعد كده اتحركوا ناحيه اليهوديه، دي اماكن جغرافيه اوسع شويه وابعد شويه، لحد ما جاء الرسول بولس وراح برساله الانجيل لاقصى الارض، لما راح لاسيا الصغرى وراح لليونان وراح لاوروبا، شرق اوروبا والحتت دي كلها كرز برساله الانجيل. فاللي عايز اقوله انه كويس انك تبدا بالكرازه بالناس القريبه، بس ما تقفش عندهم، يعني لان دول فاهمينك وعارفينك ومفروض هم هيصدقوك لان هم شافوا اختلاف في حياتك.
0: صح.
1: لكن لو جات لي فرصه نكرز لحد بعيد عني، تمام، استغلها كويس جدا. وده اللي بولس قاله لتلميذه تيموساوس، انه اكرز بالكلمه، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. وبولس نفسه كان جميل جدا في الحته دي بصراحه. يعني بولس في نهايه حياته خلاص رايح روما، تمام، من قيصريه، مسافر مدينه اسمها قيصريه روما عشان خاطر يتحاكم، وخلاص حياته بتنتهي يعني، فالمفروض يعمل ايه؟ يقعد بقى مع نفسه شوية
0: يهدى بقى يعني
1: يهدى وكده
0: يموت بسلام
1: يقول للناس ان انا كنت طول الليل امبارح بصلي ان كلكم تعرفوا المسيح وعندي سعادة النهاردة نكرز بسالة الانجيل ليكم تمام يقف قصاد ملك اسمه اغريباس تمام ويبتدي يدافع عن نفسه لانه هو لو ما دافعش عن نفسه ممكن يموت ممكن يتقتل فلازم يطلع براءة من القضية فبدل ما يتكلم عن نفسه يتكلم عن المسيح فاغريباس يقول له بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا فيعني اغريباس كده لقط اللي بولس بيعمله قال له صدقني يا جلالة الملك انا كنت بصلي امبارح انه بقليل او بكثير فده واحد بيعمل ايه بيستغل كل فرصة يتحط فيها انه يوصل رسالة الانجيل لكل شخص يتعامل معاه وده احنا ممكن نجربه على فكرة في دوائر علاقاتنا مش بس في بيوتنا مع قرايبنا في دراستنا في اشغالنا مع اصحابنا في التاكسي مثلا اللي بركبه كل يوم في القطر في الباص في اي حاجة اني اشوف الناس اللي حواليا وحاول اوصل ليها رسالة الانجيل
0: طب هسألك سؤال يمكن يبقى صعب شوية لو أنا ده ممكن يهدد حياتي هل أنا مطالب أن أعمله ولو طب أعمل إيه
1: أوكي. الحقيقة ده أكبر عائق بيعطلنا كلنا الخوف أنا وإنت وأي حد تمام أن أروح لحد مش مؤمن بالمسيح أو بعيد عن دائرة المسيح وأروح أكلمه عن المسيح أول حاجة بخاف منها أنه الشخص ده ممكن يتخلص من حياتي أو يقتلني أو أنه يجي له أمر مثلا أنه فلان دوت لازم نخلص منه بأي شكل من الأشكال وده خوف طبيعي ومشروع على فكرة ومن حق أي حد أنه يخافه تمام بولس نفسه لما حس أنه حياته كانت مهددة في وقت من الأوقات هرب من المكان اللي هو كان فيه وأكتر مرة يعمل حاجة زي كده تمام فالله أمرنا وطلب مننا احنا نحافظ على حياتنا ونستثمرها ونخدمه وبولس رغم انه في وقت من الاوقات قال لي اشتهاء ان انطلق لاكون مع المسيح ذاك افضل جدا لكنه كمل وقال لك ان ابقى فهذا او ذلك الزم من اجلكم فحبنا للحياة مش معناه ان احنا وكرهنا الموت مش معناه ان احنا ناس مش مؤمنين لا الايمان الحقيقي يخليك تحب الحياة وتحب تكرم ربنا وتخدمه وانت عايش ولكن الكتاب المقدس بيوصينا دايما بحاجة مهمة جدا ان احنا نتحلى بحاجة اسمها الحكمة فالمسيح لما أرسل التلاميذ في أول إرسالية قال لهم كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة تمام فلهم اتعلموا من الحياة الحكمة تعلم من الحكم من الحياة إزاي بتفكر قبل ما تعمل أي حاجة ده مهم جدا فينفع أن أنا أخد حذري في هذا الأمر وينفع أن أنا لو حسيت بالخطر أنسحب من هذا المكان وينفع أن أنا أقرب من الناس وأكلمهم عن المسيح ولكن وأنا واخد حذري أنه محدش يأذيني ولا حد ينتقم مني لأنه ممكن أكلم حد يكون شرير جدا ما يستجبش للرسالة بس يكون نتيجة أنه عايز يعمل إيه عايز يخلص مني ويقتلني بأي شكل من أشكال فلازم أخد بالي من حاجة زي كده هل ده ممكن يعطل الإرسالية أو يعطل الشهادة والكرازة طبعا ناس كتيرة جدا بسبب الخوف وقفت ولكن في ناس تانية خدت قوة وشجاعة ومعونة من الله إن هم يتمموا حاجة زي كده أذكر منهم مثال مثلا زي رسول بطرس بطرس اللي أنكر المسيح وكان خايف وجبان وسب ولعن فيه لما حل الروح القدس عليه ابتدى يكرز برساله الانجيل بقوه ابتدى يروح للناس يشجع المسيح بقوه مش بس كده ده يقول الفؤاد دوت ان الروح القدس كان بيديه كلمات يقولها هو ما كانش محضرها وكان بيحس بحاجه زي كده وكان بيفرح جدا في كل مره بيضطهد لاجل هذا الامر وعايز اقول حاجه هنا مهمه احنا كمؤمنين مسيحيين بنؤمن بالمسيح لا نسعى للموت ولا للشهاده ولا يعني بنروح نرمي أنفسنا في التهلكة زي ما الناس فاكرة ولكن لو اضطرينا أن احنا نموت لأجل اسم المسيح ما عندناش منع أن احنا نعمل حاجة زي كده دي حاجة مهمة جدا فالناس اللي استشهدت في المسيحية وماتت لأجل اسم المسيح ما كانتش بتسعى ده في حياتها فالمسيحيين مش محبين الموت وكارهين الحياة لكن المسيح الحقيقي والمؤمن الحقيقي بالرب يسوع لو جات له الفرصة أنه يتخلى عن حياته في سبيل انه لا يتخلى عن ايمانه بيقبل حاجه زي كده لانه ايمانه بالمسيح عنده اغلى من حياته نفسها لكن لو جات له فرصه انه يهرب من الموت برضه هو بيلجا لحاجه زي كده لانه حياته عنده كمان مهمه جدا
0: طيب اللي انت بتقوله ده اوقات بيترجم عندي كحد بقى اغلب الوقت قاعد على التيك توك والانستجرام واليوتيوب انه الكرازه هو اني ادخل في خناقه مع حد علشان أقنعه بفكرتي
1: ده أسوأ أنواع الكرازة يا كريم بصراحة ليه؟ لأن أنا في الآخر عايز أقول المسيح بيحبك والمسيح عايز يخلصك والمسيح عايز يحررك. فأنا عايز أوصله

0: صح، مدرسة الهجوم ومدرسة النقد اللاذع ومدرسة ان انا اطلع اللي قدامي غلطان. انا ما شفتش حد في حياتي جاي المسيح لما اكتشف ان هو يعني حجته ضعيفة ومش قادر يدافع عن معتقداته وافكاره، فانا خلاص يا جماعة انا سلمت، ما بيحصلش دوت. لكن شفت ناس كتيرة جدا يا كريم محبة الله اللي جوه قلوبهم تمام، وتلامسهم مع قبول المسيح وعظمة واخلاق المسيح وروعة تعامل المسيح ودعته هي اللي جابته. وكل ده في الآخر بيخلص لما الروح القدس بيلمس القلوب من خلال كرازتنا للناس. فعشان كده الكتاب المقدس قال لا أحد يقدر أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. فأنا محتاج وأنا بكرز، مش أتخانق لكن محتاج أوديع، محتاج أطلب قوة ومعونة الروح القدس، محتاج أن أصلي أن تجري باسم الرب يسوع آياته معجزاته وعجائبه والنفوس تعرفه من خلال كرازتنا وشهادتنا عنه.
1: أمين. واعتقد كمان الرسول بولس وهو بيكتب رساله لتيموثاوس قال له النصيحه دي، انه المباحثات والنقاشات الغبيه
0: اهرب منها،
1: اهرب منها لانه نتائجها أسوأ بكتير.
0: أيوة.
1: من اللي انت ممكن تكون مستنيه. زي ما انت حكيت انه اغلب الوقت احنا بتخلص في الاخر بخناقه او ما حدش فينا بيطلع
0: صحيح
1: بطريقه. ويمكن احب اعترف اعتراف انه الوقت كبير انا في حياتي كنت هذا الشخص اللي ممكن اقعد اتخانق معاك واتجادل معاك في حاجه يمكن تبقى صغيره جدا جدا جدا جدا، واخره الخناقه انه احنا الاثنين خسرنا بعض.
0: صحيح.
1: وعلى ايه يعني؟
0: ولا حاجه.
1: اعتقد انه محبه المسيح كانت اكبر من كده. بس خلينا نبص على ناحيه تانية، انه برضو اوقات المسيح كان بيتجادل. يعني او خليني اسال سؤال بطريقه تانية. لو انا عايز ابص على المسيح واتعلم منه كرازه، المسيح كان بيكرز ازاي وكان بيكرز بايه؟ لانه اكيد في الحالتين ده هيعلمني انا محتاج اعملها ازاي واقول ايه.
0: اشكرك لاجل هذا السؤال. الحقيقه المسيح ما كانش عنده مدخل ثابت للناس كلها. فمسيح مثلا كان دايما بيصطدم بالناس اللي دايما عندها اعتقاد ان هي صح وباقي الناس كلها غلط وبتدافع عن فكرها وتوجهها. فمسيح كان بيثبت لهم دوت من عندهم. يعني مثلا كان في طائفه يهوديه موجوده اسمها الفريسيين وطائفه اسمها الكتبه. الناس دول كانوا بيعتقدوا ان هم احسن من الناس كلهم وفاهمين في الشريعه والدين بشكل كبير. فمسيح كان دايما في فعالته معهم بيثبت لهم لا انتوا فهمتوا ده غلط، انتوا فهمتوا موسى غلط، فهمتوا داود غلط، فهمتوا عهد قديم غلط، تعالى افهمكم ايه هو الصح. فالمسيح كان دايما غرضه من هذا الجدال هو توضيح امر مش مفهوم. فزي مثلا انا اقعد مع حد فيقول لي مثلا على فكره المسيح ما اتصلبش على الصليب، اقول له لا دي فكره غلط. حقيقه تاريخيا ومن خلال الكتاب المقدس في ادله كتير جدا بتقول المسيح اتصلب، وابتدي اجده بهذه الطريقه. انا مش عايز اقول له انه دينك غلط او ما تاخده غلط، بس عايز اقول له الفكره اللي انت واخدها عني غلط، فانا بصحح لك. فدي طريقه. المسيح مثلا كان يروح لناس ثانيه جعانه للحب، جعانه للحنان، جعانه للقبول زي الابرص. فقبل ما المسيح مثلا يشفيه كان يعمل ايه؟ يلمسه، لانه كان محروم من حاجه زي كده. فدي كانت طريقه. ففي ناس عمل الرحمه والخير والمحبه يوصل لهم الرساله بأقل الكلمات. في ناس ثانيه كانت محتاجه كلام واضح وصريح. دايما بستغرب جدا المسيح لما راح جنازه العازر اللي هو حكم من أصدقائه ومات وبقاله 4 أيام وكان هو المسؤول أو عائل لأسرة فيها أختين، ما فيش أب وأم موجودين، فخلاص كده السند والظهر بتاعهم راح. فيقابل الأختين دول، واحدة اسمها مرثا والتانية اسمها مريم. مرثا يا كريم وهي حزينة ومضايقة يديها وعظة في الصميم، يعني أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا أمام بي فلن يرى الموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ طب بتعمل كده ليه؟ المفروض بقى تطبطب عليها وتعيط معاها.
1: لا تعز متألم بقى معروف.
0: ايه؟
1: لا تعز متألم معروف.
0: بالظبط. بس المسيح هنا بيعمل حاجه غريبه جدا. هو بيوصل لها الرساله، بيشهد عن عمل نعمه الله وبيشهد عن لاهوته وقدرته بشكل واضح وصريح، لان واضح انها كانت محتاجه حاجه زي كده. يروح لمريم، رغم انه مريم دي بتعشق التعليم، نسمع عنها انها كانت بتجلس عند رجلين يسوع وتسمع منه وتفهم منه كل حاجة ومرتبطة بيه جدا. لكن في الوقت دوت تقريبا كان نفسيتها متدمرة، بتبكي وبتنوح وبتعيط وحالتها صعبة جدا. يقول الكتاب انه اول ما يسوع شافها انزعج واضطرب وبدأ يبكي وما اتكلمش

0: معاه خالص، لكن كل اللي عملوا معاه مشاركة وجدانية. أنهي وضع فيهم اللي ممكن أقول عليه وضع صح ووضع خاطئ؟
1: الاثنين صح.
0: الاثنين صح. متوقفين على إيه؟
1: على أنا بتعامل مع مين.
0: برافو عليك. في شخص الطبطبة والمحبة توصل له رسالة، وفي شخص الجدال يوصل له رسالة، وفي شخص الرسالة الواضحة توصل له على طول، وفي شخص محتاج شرح، في شخص محتاج تمشي مع سكة زي ما احنا في البودكاست ده، سكة جديدة في ماشيين واحدة واحدة، وفي حد لا من قاعدة الموضوع يخلص، وفي حد انت كل دورك انك بس توضح له حاجة وتسيبه. وبعد كده ربنا بيحط في حياته اشخاص تانيين يكملوا الرسالة ويكملوا الشهادة في حياته.
1: دي حتة مهمة قوي يا كيرو. يعني ده معناه انه مش لازم كل حد اكلمه عن المسيح يقبل الرسالة دلوقتي حالا واحنا قاعدين.
0: 100% 100%. ممكن يفكر، ممكن ياخد يدي مع نفسه، ممكن اكلمه النهارده وارجع تاني. بولس كان بيعمل كده لما كان بيروح المجامع اليهوديه، كانت الناس بتيجي كل يوم عشان تسمع منه الرساله مره تانية. ده يقول ايه؟ يقول الناس كانت بتاخد الكلام وتفحصه وتفكر فيه. في ناس عقلين ومفكرين، وفي ناس عاطفيين شويه ومشاعرهم يعني فياضه، فياخدوا كلمتين ويفوروا على طول ويؤمنوا. ده موجود وده موجود ده موجود. احنا مختلفين ومتميزين، مش كلنا زي بعض ولا شبه بعض. عشان كده مداخلنا مختلفه وطرقنا مختلفه. انا عايز اقول حاجه مهمه في الاخر، انه احنا بنتمم الارساليه وبنوصل الشهاده، لكن احنا غير مسؤولين عن النتيجه او الثمر. دي حاجه مهمه جدا. يعني مش معنى ان انا كلمت كريم عن المسيح النهارده يبقى لازم كريم ده يؤمن النهارده غصب عنه. مفيش حاجه اسمها كده. انا هقعد معاك واكلمك عن المسيح، تمام، واقدم لك الرساله، وبعد كده as you like، زي ما تحب، تحر تآمن أو ما تآمنش. فيش حاجة اسمها أني قعدت مع حد النهاردة يبقى لازم أسمعه الرسالة كلها ولازم يؤمن بالمسيح. هصليله أنه ده يحصل، هتمنى أنه ده يحصل، هكتاد أنه ده يحصل، لكن لو ما حصلش هي مش مشكلتي، العيب مش فيا، ومش هخسرك بسبب حاجة زي كده، ومش هأقيم عليك الحد يعني أنك ما آمنتش بالمسيح، ولا حطك في عداد الناس الكافرين اللي لازم نقتلهم ولازم نتخلص منهم بأي شكل من الأشكال.
1: وده ما يخلينيش أبطل إن أنا أكرز.
0: برافو. ولو قابلتك تاني هكرز لك تاني، ولو شفتك بعد سنة هقول لك الرسالة تاني، لأنه المحبة اللي جوايا بتحتم علي أن أعمل كده.
1: وكأنه زي ما المسيح شرحها في وقت في الكتاب، أنه لو أنا بزرع بذرة أنا دوري بس أنه أجهز الأرض وأحفر وأحط البذرة ورعاها، لكن تطلع او ما تطلعش.
0: مظبوط.
1: دي مش بتاعتي.
0: مظبوط.
1: دي الله هو المسؤول عنها
0: 100%.
1: دوري اني اعمل دوري في الحته اللي انا مسؤول عنها شويه. واعتقد ان ده تحدي صعب، والحقيقه صعب يعني على كل الناس ايا كان دوائرهم ايه. لانه لو انا كل الدائره اللي حواليا مسيحيه فده اتحتم عليا ان اطلع براها، لانه لو اغلبها مسيحيين فهم عارفين الرسالة فمش محتاجة أقولها، يمكن أحتاج أشجعهم بس مش محتاج أكرز، فده خليني أطلع بر. ولو أنا وسط دايرة ما تعرفش المسيح وغير مسيحية فده يحتم عليا برضو أن أنا أكرز وسط دايرة، وكأنه إحنا الاتنين حالتنا واحد، بس حد بيتحرك جوه وحد بيتحرك بر.
0: مزبوط.
1: والاتنين عليهم نفس الخطر، والاتنين عليهم نفس الدور. وأعتقد أنه الله بيسند الاتنين بنفس الطريقة.
0: ده حقيقة.
1: وأنه ده محتاج شجاعة. وفي مفكر وكاتب مسيحي اسمه سي اس لويس، انا بحبه جدا، هذا الشخص وقدره جدا، كان بيتكلم عن الشجاعه وبيقول كده انه الشجاعه هي ام كل فضيله عند لحظه الامتحان. انه لما بتمتحن انت محتاج شجاعه علشان تثبت ان انت فعلا متمسك بهذا الشيء. ودي صلاتي اللي احب، او الصلاه اللي جوايا اللي احب اكيد انت تصلي لنا بيها، ان ربنا يدينا الشجاعه دي.
0: أمين.
1: اللي تخلينا نعرف نتحرك، مش لأننا مش خايفين، بس نتحرك رغم الخوف.
0: أيوة.
1: وإحنا عندنا إيمان زي ما تكلمنا أنه الإله اللي مسؤول عن البذرة دي والشهادة والكرازة الصغيرة دي هو اللي يكون بيحفظني ويحفظ كمان كلمته.
0: أمين. أمين. أمين. يا رب فعلا بصلي من كل قلبي لأنك تغرس في قلوبنا يا رب التوجه ده والدافع ده، نحن نتكلم عنك ونحن نشهد عنك ونحن نقول إن أنت إله عظيم وصالح جدا ومخلص وفادي ومحرر رب كل نفس يا رب مقيدة قيدها إبليس الوقت اللي فات. يا رب اخلق جوانا يا رب كمؤمنين يا رب شجاعة حقيقية ان احنا نشهد عنك ونتكلم عنك ونخبر ونقول يا رب انك عظيم جدا ولا مثل لك بين الآلهة ولا مثل افعالك. يا رب نبهنا ان الوقت مقصر جدا يا رب، والوقت ضيق يا رب، والنفوس يا رب اللي حوالينا بتموت وبتهلك من غير ما تعرفك. خلينا نقوم بالدور والرسالة دي يا رب بقوة وشجاعة الوقت اللي جاي، في اسم الرب يسوع المسيح. امين
1: امين. شكرا يا كيرو.
0: شكرا لك يا كريم،
1: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقه دي للاخر. واحب اشجعك انه حتى لو كنت لسه جديد في الايمان، حتى لو كان اللي اختبرته مع المسيح حاجات بسيطه قوي، اتشجع انك تشارك البسيطه مع ناس تانيين، وصلي انه الله يديك الحكمه والشجاعه انك تتكلم بالشهاده دي وبالاختبار ده وبالحياه دي بالحكمه وبالطريقه المناسبة لكل حد تقابله. ده دور عليك انت محتاج تعمله، ولكنه كمان شرف وامتياز انك تشهد عن الله وسط الناس. وشجعك انك تكمل معانا بقية السكة في البودكاست بتاعنا سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. عايز اطمن على شخص. إحساس بيبقى موجود في حياتنا لو بنحب حد قوي وهذا الشخص بيتعرض لخطر أو لتعب أو لمرض لقدر الله، حقيقة بيبقى جوانا أو لسان حالنا أنا عايز اطمن على فلان الفلاني. تخيل معايا أنه الرسول بولس في يوم من الأيام عاوز يطمن على ابنه أونسيموس. أونسيموس ده اللي كان في يوم من الأيام حرامي لكن حياته اتغيرت. بولس عاوز يطمن عليه وهو راجع لسيده فيليمون، فيليمون اللي اتسرق من أونسيموس. بولس بيقول لفيليمون أنا عاوزك تقبل أونسيموس. خليني أقرأ معاك رسالة فيليمون وعدد 20. بولس بيتكلم فيليمون ويقول له كده: نعم أيها الأخ، ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب. بولس بيقول له أولا أنت أخ، مع أنه فيليمون هو ابنه، لكن بولس بيقدره جدا. ودي رسالة بيسموها كده شرح كتاب مقدس رسالة الذوق المسيحي. فبولس بيقدر فيليمون، بيثمن فيليمون، بيقول له كده: نعم أيها الأخ، ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب. أنا عايز أكون فرحان بيك في الرب. إيه اللي يفرحك يا بولس؟ قال كده: أرح أحشائي في الرب. طب إيه اللي يريح أحشائك؟ إيه اللي يطمن قلبك؟ قال إنك تقبل أونسيموس. يا بولس، هو أنت للدرجة دي فارق معاك أونسيموس؟ هو أنت للدرجة دي فارق معاك إنه فيليمون يقبل أونسيموس؟ إيه المشكلة؟ أنت خادم كبير، أنت رسول يسوع المسيح، أنت مستخدم وبتلف العالم وبتروح هنا وهنا وهنا، أنت مالك أنت باللي بيحصل ده؟ يقول لا، أنا مهم عندي أني أكون بطمن على ابني، أرح أحشائي في الرب. يا ترى أحشائك بترتاح لما الناس اللي حواليك يكونوا كويسين، ولا أنا عايش لنفسي، ولا أنا بدور على مصلحتي؟ يا ترى إيه اللي ممكن يطمن قلبي لما يكون الدنيا كويسة معايا، التلاجة فيها أكل ومحفظتي فيها فلوس والكارت بتاع البنك مليان فلوس وكل حاجة تمام ومعليش اقساط والدنيا زي الفل؟ هو ده اللي يريح أحشائي؟ هو ده اللي يطمن قلبي؟ ولا اللي بيطمن قلبي إنه في حاجة ربنا عملها جوايا أنا قادر أعيش مش بس لنفسي، أنا قادر أطلع برا نفسي، أخرج برا ذاتي ودي نفسي للآخرين. الحقيقة نوعية الحياة الأنانية اللي فيها أنا مركز نفسي نوعية حياة صعبة جدا، فيها أنا بختار أني أعيش لنفسي، فمش فارق معايا أوي الناس، المهم أنا أكل وأشرب ويبقى عندي كل حاجة، عندي كل المتع وعندي كل الحاجات الجميلة اللي ممكن الناس تتمناها. هل هو ده اللي بيريحك؟ هل هو ده اللي بيطمنك؟ بولس بيقدم لينا تحدي النهاردة ربنا بيكلمنا فيه: أرح أحشائي في الرب، أنا عايزك تريح قلبي. إيه يا بولس اللي هيريحك؟ قال إنه فيليمون يقبل أونسيموس، إن إخواتي أو أولادي يتصلحوا، إنه الناس تعيش في سلام، ده بيريح قلبي. بولس خرج برا دايرة نفسه، بولس طلع برا ذاته، بولس بقى اللي يريح قلبه واللي يفرح قلبه إنه أونسيموس يقبل من فيليمون، إنه فيليمون يسامح أونسيموس ويقبله. هل يا ترى النهاردة أنا مستعد أطلع برا نفسي؟ أنا بصلي من كل قلبي النهاردة إنه يجي الرب بعمل حقيقي ويعمل حاجة في قلوبنا ويخلينا نعيش مش لنفسينا لكن نخرج برا دايرة حياتنا. ممكن تكون قعدت وقت تدور على نفسك أو قعدت وقت تدوري على نفسك، لكن النهاردة أنا عاوز أقوله يا رب من فضلك اعمل حاجة، الأمر صعب عليا، الموضوع كبير عليا، مش هقدر أعملها بدراعي لأني أنا إنسان فاسد كليا، وده اللي بيعلمهولنا كتاب مقدس. أنا إنسان منحصر حوالين نفسي، بدور على مصلحتي، بدور على ذاتي، لكن النهاردة بختار بإرادتي إني أموت عن نفسي، بختار بإرادتي إني أفكر في الناس، بختار بإرادتي إني أطلب مال الآخرين، وده عمل إلهي. إن لم يعملوا معي الرب
إن لم يصنعوا مع الرب بعمل إلهي حقيقي هفضل طول عمري عايش لنفسي، هفضل طول عمري مش فارق معايا غير إنه مصلحتي ثم مصلحتي ثم مصلحتي. لكن النهاردة ربنا جاي يعمل حاجة. أنا بصلي إنك تستقبل النهاردة اللي ربنا بيقوله، أنا بصلي إنك تمد إيدك بالإيمان وتفتح قلبك وتستقبل عمل إلهي حقيقي يخرجني برا نفسي ويخليني أقبل إنه يسوع المسيح يعيش فيا، وأفرح بالرب وأطمن في الرب وأرتاح في الرب لما يكونوا اللي حواليا مرتاحين. يا رب من فضلك خرجنا برا ذواتنا، ادينا نعمة نفكر مش بس في نفسينا لكن نفكر في غيرنا، ادينا نعمة نطمن على اخواتنا. يا رب كفايانا يا رب بحث عن مصلحتنا، وكفايانا انحصار في ذاتنا ودوران حوالين نفسينا. لكن أنا بصلي النهاردة رب اعمل حاجة في حياتنا، اعمل حاجة في قلوبنا، فنعيش كل حياتنا لجلالك، نعيش كل حياتنا شاهدين عن جلالك، نعيش كل حياتنا بندور ازاي نعلن جلالك للآخرين، ازاي أنسيموس وفيليمون يتصلحوا، ازاي نكون صناع سلام، ازاي نكون سبب بركة للناس، وده يفرح قلوبنا ويريح أحشائنا في الرب. شكرا لأنك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

صباح الخير. في يشوع واحد بيبتدي يحكي عن الوقت اللي يشوع ابتدى يتولى القيادة بعد موت موسى، والموضوع أكيد كان صعب جدا على يشوع لأسباب كتير قوي. السبب الأولاني إنه ده كان شعب صعب من أول خروجهم ومن أرض مصر، هم كان شعب صلب جدا، صلب الرقبة وصعب. الحاجة التانية إنه الحروب اللي كانت مستنياهم كتير، والحاجة التالتة لأنه موسى كان قائد بارع، وعشان يشوع ياخد القيادة بعد موسى أكيد كان هيكون في مقارنة وكان الأمر صعب عليه جدا. لكن يشوع كان بيتبع الرب تماما، ويشوع كان مسنود على الرب، علشان كده الرب كان قرر أنه يجي ليشوع بوعد جديد يشدده في الوقت الصعب، وخاصة أنه الرب كان على قلبه أنه يشوع هو اللي ياخد القيادة في الوقت ده. فيجي في يشوع 3:7 والرب يعلن لي الكلمات دي، يقول له كده: اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك. يقرر الرب أنه يشوع ما تخافش، ما تقلقش، أنا في ظهرك، أنا سندك، أنا هأعظمك في أعينهم، وزي ما كنت مع موسى أنا هكون معاك، وزي ما شقيت البحر مع موسى أنا هشق الأردن وهستخدمك وهتشوف مجد. وهو ده الرب اللي بيسند كل حد متكل عليه. النهاردة في يوم جديد وإحنا بفتح عينينا وقدامنا أمور كتير متقلانة ومسؤوليات وحاجات بنقول هنعملها إزاي، النهاردة يجي الرب ويعلن إعلان جديد إنه أنا هأعظمك في أعينهم، أنا هكون معاك، أنا هكون بسندك كما كنت مع موسى، أنا هكون معاك، ما تخافش، أنا هكون بسندك في الأوقات الصعبة وبسندك في الأمور اللي أنت شاعر إنك مش تقدر تعملها لوحدك، لكن لأني إله موسى وإله يشوع أنا برضو هو إلهك، أنا إله الأمانة، هو الصخرة، هو السند، هو اللي بيملانا بالقوة، هو المنجح والمثبت خطواتنا. والنهاردة نفسي كل حد متقل بمسؤوليات وبأمور جديدة، بأمور في الشغل، بقيادة الرب حطتها قدامك، بخدمة، بمسؤولية في البيت، نفسي النهاردة ترفع عينيك عليه وتقول له: يا رب أنا مسنود عليك زي يشوع، أنا مستني السندة دي، أنا محتاج إنك تعظمني في أعينهم، أنا محتاج النهاردة أن أشوف إيدك حواليا، أنا محتاج أشوفك بتقويني وبتشددني عشان أتمم كل الأمور اللي أنت حطيتها قدامي، أكملها بسندة وبمعونة سماوية منك.

نعم يا رب، النهاردة هنتمسك يا رب إنه ناخد منك معونة في بداية يومنا. النهاردة هنيجي بكل مخاوفنا وبكل الأمور اللي متقلانا، كل المسؤوليات اللي احنا شعرين إن احنا مش قدها، هنيجي يا رب بكل حاجة أوكلتنا كمان عليها يا رب، ونقول لك محتاجين المعونة، محتاجين السندة يا رب. النهاردة احنا بنعلن عن ضعفنا، وبنعلن على انه امكانياتنا مش هتسعفنا ولا هتخلينا نقوم بكل الامور اللي قدامنا، لكن النهاردة انت تقدر تيجي بقوة جديدة على كل حد فينا، تيجي بنعمة في عينين الناس اللي بنتعامل معاهم، تيجي بسندة، تيجي بقوة في انساننا الباطن، وتشددنا وترفعنا.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة. شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلأ أنت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي أسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: إيه أنا عم بسأل لأني ما عم بفهم شي، اتفقنا نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي أبو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها قلتيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: ايشو لكان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم بتشع نور. الحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا أم نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني أنت واحد تاني، أبو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك صدقيني عم بحاول يا أم نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، أنت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو اجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتح بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه قنينه الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجه 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيئ لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية. لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا، لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها أبو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا أبو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل، لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلا اذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطي سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة ابوك، اسمع كلمة امك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الاغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلاء، كمان هون تحط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي، غسل منيح. نسيك هاي بشكير نشف، بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. نسيك هالورقة كمان.
1: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديكي، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: طول عمري أجرودي كبرت ودقني وبار، أكيد ما رح تطول أكتر من هي.
0: لكن أنا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، أنا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: أخي أنت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق، وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدة.
0: اي طول بالك شبك متعبة ومالي قدة، ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعي لي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحس لك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا، يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ اي لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولولي سكوت، ما بصير. كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر، عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغله يا رجال؟ اعمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والدجاجه مين جابها.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، أبسط الأمور عم بسأل عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس أنه ربنا قريب مني وكتير بيحبني، كنت أعرف أنه هو اللي حماني من أخطار كتيرة من أنا وصغير لحتى ما كبرت، كنت أعرف أنه كل ما طيب من أي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا أبو نبيل أنا مثلك بالضبط، بس بحس أنه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني أنه شو ما عملت ما رح أرضيه؟ خلوني شوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمة بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فراح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن وبخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرضي بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كون مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. أنت بتعرفي فرح إنه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ونمجد الله. ومرات كتير بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل إنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.
1: الرب

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أن أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، و ماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها انها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا احنا نروح لاختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا اختي التانية اللي جالها فيروس سي، ولا اخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 اخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي ان اختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفتره ماما تعبت جدا، وماما ما فيش 6 شهور او كده ماما راحت السماء. فاحنا في كل دوت بنخرج من حاله وفاه لحاله وفاه، من حاله وفاه لحاله وفاه، ما بنلحقش. ف وكمان في النص اخوات جوزي بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكام شهر اتوفوا. فانا كان كل اللي بيحصل احنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحله اللي كان فيها اسئله كتير بقى لربنا. ماما ست كويسه قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما اتزمرت يعني، كانت كتير قوي وهي قاعده افتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما انت راضي انا راضيه. الحاجه بقى الوحيده اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي أنا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم أنا قعدت قدام ربنا يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة إنه في سماء وفي حياة تانية، إنه الناس دي هترتاح، الناس دي الألام والأتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه هو مال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده كلها، كله أمراضها صعبة كده وقوية جدا كده، انتوا ليه كده، انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير او حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك ان هما بيقولوا ايه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على انه هو مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، تدي ابتسامة، لأنه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بأنه تقيل، فيكفي التعب الجسدي، حرام إن إحنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، إنه الناس بتقول له أنت تبت ولا ما تبتش، طب أنت عملت إيه عشان تبقى في الحالة اللي أنت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده إنه طب الله قال إنه لو إحنا اعترفنا بخطايانا هو أمين إنه يطهر من كل خطية، فإزاي أنا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد وأقول له إن اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك. أنا مش من حقي إني أنا أحكم على حد تعبان ولا أحكم ليه اللي حصل فيه، لأنه هو في علاقة بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معه إزاي، وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا إزاي. فأنا يعني نفسي قوي لو إحنا بنتعامل مع حد مريض ياريت نخلي بالنا وإحنا بنتكلم وإحنا بنطبطب وإحنا بنقول، لأن كلامنا ده كله بيأثر يا إما سلبي يا إما إيجابي. أنا أشكر ربنا أنا ما فقدتش ثقتي فيه إنه هو موجود، إنه صالح، إنه أنا عارفة أعيش، أنا عارفة أتأقلم. أنا يمكن اديتني قوة أكتر إن أحاول أجمع أخواتي أكتر اللي باقيين، أقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض أكتر، إن ما بقاش فيه جوايا حتة إنه أدق على أي كلمة بتقل، لأ يا جماعة إحنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت إن إحنا لنزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص إنه هو موجود، هو موجود وبيسندني.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: الثاني.
2: فأطلب قبل كل شيء أن تقيموا الدعاء والصلاة والابتهال والحمد من أجل جميع الناس ومن أجل الملوك وأصحاب السلطة، حتى نحيا حياة مطمئنة هادئة بكل تقوى وكرامة، فهذا حسن ومقبول عند الله مخلصنا الذي يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغ إلى معرفة الحق، لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد، هو المسيح يسوع الإنسان الذي ضحى بنفسه فدا لجميع الناس، والشهادة على ذلك تمت في وقتها. ولها جعلني الله مبشرا ورسولا أقول الحق ولا أكذب، ومعلما لغير اليهود في الإيمان والحق، فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيديا طاهرة من غير غضب ولا خصام، وأريد أن تلبس المرأة ثيابا فيها حشمة، وأن تتزين زينة فيها حياء ووقار، لا بشعر مجدول وذهب ولا آلئ وثياب فاخرة، بل بأعمال صالحة تليق بنساء يعشن بتقوى الله. وعلى المرأة أن تتعلم بصمت وخضوع تام، ولا أجيز للمرأة أن تعلم ولا أن تتسلط على الرجل، بل عليها أن تلزم الهدوء، لأن آدم خلقه الله أولا ثم حواء، وما أغوى الشرير آدم، بل أغوى المرأة فوقعت في المعصية، ولكنها تخلص بالأمومة إذا ثبتت على الإيمان والمحبة والقداسة والرصانة.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي عن تكلم فيه مع بعض عن تواصل فيه عن نتكلم مع بعض نخاطب الله نشكيله الذي في قلوبنا نقرأ في الكتاب المقدس نستمع لترنيمة الوعظة لتأمل نصلي مع بعض نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه كما في كل لقاء معكم أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه لأن إحنا فعلا بأمس الحاجة له أول فقرة وفقرة الصلاة
1: يا رب فقير أنا عن معرفتك خزائني فارغة خاوية من الحق كنت أحسب نفسي غنيا بالتقوى فاكتشفت أن تقواي قشور زائفة وها هي يدك تفتش أعماقي تخرج إلى النور حقيقتي فإذا بي فقير معدم ملأت عقلي بأفكار ضالة وحشوت خزائني بأقوال التائهين مثلي فأفرغ يا رب عقلي من الغش والخداع وأثري روحي بغنى معرفتي طريقك وأعطني خضوعا لصوت روحك القدوس الذي يكشف طريق الخلاص الأبدي يا رب آمين
0: يا سلام فعلا فقرة رائعة فقرة مباركة فيها مناجاة لله أحبتي فقرتنا الثانية عتكون قراءات من الكتاب المقدس كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت فأنصح كل واحد إنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم بحيث إن إحنا نكتب الأشياء الذي نستفيد منها قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تحسون تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-865-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب عاموس. كتاب عاموس الفصل الأول. هذا كلام عاموس أحد الرعاة من تقوع، فإنه قبل الزلزال بسنتين رأى رؤى عن إسرائيل في أيام عزية ملك يهوذا وفي أيام يربعام بن يوآش ملك إسرائيل، فقال: يزأر المولى من طسيون ويجهر بصوته من القدس، فتيبس مراعي الرعاه وتذبل قمة جبل الكرمل. قال الله: أهل دمشق أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم داسوا شعب جلعاد بنوارج من حديد، فأرسل نارا على بيت حزائيل فتأكل حصون بنهدد، وأحطم بوابة دمشق، وأزيل الشعب من وادي آون والحاكم من بيت عدن، ويذهب شعب آرام أسرى إلى قير. هذا كلام المولى. قال الله: أهل غزة أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم أسروا شعبا بكامله وباعوه عبيدا إلى أدوم، فأرسل نارا على سور غزة فتأكل حصونها، وأزيل الشعب من أشدود والحاكم من عسقلان، وأمد يدي ضد عقرون فيفنى من بقي من الفلسطينيين. هذا كلام مولانا الإله. قال الله: أهل صور أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم باعوا شعبا بكامله عبيدا إلى أدوم، ولم يذكروا عهد الإخوة، فأرسل نارا على سور صور فتأكل حصونها. قال الله: أهل أدوم أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم طاردوا إخوتهم بالسيف بلا رحمة، واشتعل غضبهم دائما وبقي غيظهم طول الوقت، فأرسل نارا على مدينة تيمان فتأكل حصون بصرة. قال الله: بنو عمون أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم شقوا بطون الحوامل في جلعاد لكي يستولوا على بلادهم ويوسعوا حدودهم، فأشعل نارا في صور ربه فتأكل حصونها، وسط صراخ شديد في يوم المعركة وريح عاصفة في يوم الزوبعة، ويذهب ملكهم إلى الأسر هو وكل رؤسائه. هذا كلام المولى.

قاعدة من الكتاب المقدس. قاعدة من الكتاب المقدس برنامج بيعلمنا كيف ندور القائد الذي بداخلنا وكيف نحن ننمي إمكانيات القيادة داخلنا. أهلا وسهلا أحبتي في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قادة من الكتاب المقدس. وكما عرفتوا يا أحبتي برنامج قادة من الكتاب المقدس بيعلمنا ويدربنا وينمينا كيف نحن نكون قادة بصحي القائد الموجود داخلك، القائد الموجود داخلش، لأن احنا في الوقت هذا محتاجين لقادة حقيقيين صادقين أمنا يكون عندهم أمانة وصبر ومعرفة بإله الحقيقي على أساس أنهم يقدروا أنهم يقودوا الوقت العصيب الذي إحنا فيه وللبشرية تخرج من المأزق الذي إحنا فيه. البرنامج هذا بيعرفنا المفاهيم الحقيقية الصحيحة للقيادة الروحية، بيدور القائد الذي داخلنا، بيحدد المهارات اللازمة بحيث إن حياتنا تكون فعالة ومنتجة وذات أثر إيجابي. من نتدرب على المهارة هذه، من ننميها، من نرسخها ونستخدمها بشكل فعال. أيضا بتأثر الأشياء هذه كقيادة حقيقية في حياتنا في البيت والعمل والمجتمع. نستمع لترنيمة وبعد الترنيمة ما نكمل حلقتنا ونبدأ فيها، وإحنا ما زلنا في الموضوع الرائع وموضوع الصبر، ولما نتكلم على شخصية من الكتاب المقدس منعرف الشخصية هذه وكيف إن الشخصية هذه صبرت وتحملت ونالت الخير والبركة بعد الصبر هذا. نبقى مع الترنيمة ونرجع لكم أحبتي.

أصدقائنا وأحبتنا تقدروا تتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الموجودة والمتاحة، وهي واتساب، فايبر، إيمو، تليجرام، بالرقم هذا 00357998565. أيضا أحبتي تقدروا أن أنتوا تتواصلوا معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك، وهي loveyemen.net loveyemen.net كلمة واحدة. في صفحتنا بتحصلوا أشياء كثيرة تفيدكم، تعليمية، الواحد يشتاق أنه يقراها، أشياء بتساعدنا فعلا وتعلمنا. في صفحتنا هذه loveyemen.net احنا عملنا كامبين، عملنا إعلان على موضوع الصبر. تشوفوا وفكروا وابحثوا وشاركونا في الموضوع هذا، لأن فعلا احنا سعيدين بكل مشاركاتكم، سواء ان انتوا تكتبوا في العام او تكتبوا لنا في الخاص ماسنجر، او كما قلت لكم في الواتساب، فايبر، او الوسائل الاخرى الثانية. نرحب بكم وبكل استفساراتكم واتصالاتكم.

ايوه اعتقد ان انتم مثلي مشتاقين تسمعون من الشخصيه اللي عم نتكلم عنها في الاسبوع هذا. انا ايضا مشتاق ان انا اسمعها وبعدها فعلا نتناقش ونشوف الشخصيه هذه وكيف ان احنا نتعلم الصبر وكيف ان الصبر فعلا بيؤدينا الى نتائج ايجابيه نتائج ايجابيه كثيره. لكن ايش رايكم ان احنا نذكر بعضنا ب حلقة الأسبوع الماضي؟ تكلمنا على قصة رائعة وهو هوشع وكيف أنه صبر على زوجته، صبر على شعب إسرائيل، صبر حتى على نفسه أنه ما يأسش وتحمل، وفي الأخير وصل لبركات كثيرة، وصل نعمة كثيرة. فعلمنا أن فعلا الصبر نهايته بركة وخير وسلام. قبل ما نسمع القصة أحبتي، خلونا نسمع بعض المشاركات اللي جيت منكم واللي فعلا سعيد أن أنا أتكلم فيها. المشاركة الأولى، وهذه مش كلها، هذه بعض المشاركات من أختنا صديقة الصفحة بتول أحمد، بتقول رقم 1 و2 و3 كل الاختيارات، وكلامها في أشياء كثيرة صح. أشكرش أختي بتول على المشاركة هذه. المشاركة الثانية من أمونة عبود من السعودية، بتقول الصبر يحافظ على العلاقات الإنسانية، وكلامش صح يا أختي. الصبر شيء من الأساسيات في أي علاقة، سواء علاقة أب لأولاده، أم لأولادها، أو العكس، أولاد لأباهم، زوج وزوجة، أصدقاء، زمايل عمل، كل العلاقات إذا الصبر مش موجود العلاقة بتكون ضعيفة وبتتهز، ممكن هي تتدمر وتضيع. المشاركة الثالثة من شاعر الثورة من منطقة دمار، بيقول الصبر يصيب الإنسان بالأمراض مثل السكر والضغط. وأقولها مرة أخرى إن الصبر السلبي الذي ما يكونش فيه أمل عند الله، ما يكونش في ثقة في نفسه الشخص، بيكون في غل وحقد على الظلم والقهر، بيسبب أمراض، ويسبب مش أمراض بس، انتكاسات نفسية وجسدية. بس الصبر الإيجابي الذي الواحد بيحصل قوته ودعمه من عند الإله الحقيقي، بيعطينا دفعة قوية وبيكون عندنا أمل، وهذا بتكون نفسيتنا أفضل وجسدنا بيكون صحيح. وفي عندنا المشاركة الرابعة من أخونا الصقر الجارح من بغداد العراق، أحييك أخي على مشاركتك وعلى حضورك في صفحتنا. وفي أيضا أخ اسمه سعيد أبو مبارك، فهو الصقر الجارح كلهم نفس الكلام والرأي، إنهم بيقولوا ما شاء الله على المنشور هذا، أشكركم وأتمنى أن تشاركوا وتقولوا لنا طيب إيش رأيكم. يعني نشكر رب لأنه هو الذي قادنا للمنشور هذا، بس نحب نحن نسمع أكثر.

بنفس الشيء الذي فقده بيكون مختلف، الرب يعوض أشياء أحسن وأفضل. المشاركة السابعة من أختنا اسمها الماسة الزرقاء من صنعاء، بتقول الثلاثة كلهم ينفعوا، ولكنها تعتقد رقم ثلاثة أكثر شيء، الذي هو الصبر بسبب الأمراض الضغط والسكر. وأشكر شخصي على مشاركتش، وصح الصبر السلبي الذي ما فيش عنده أمل ولا رجاء من إلهنا ومخلصنا بيكون مضر ومدمر للصحة النفسية والجسدية. أحبتي أشكركم، هذه كانت بعض المشاركات، فأنتم أشجعكم تشاركونا وأعطونا رأيكم، وخلونا نتناقش ونسمع الآراء الجميلة هذه. قبل ما ندخل في القصة الرائعة هذه اليوم، وهي اسمها قصة الولد الضال، قصة رائعة في الكتاب المقدس في العهد الجديد، نسمعها ونشوف إيش علاقتها بالصبر. هنسمع لترنيمة وبعدين ندخل في القصة المباركة هذه، قصة الابن الضال.

0: مؤثرة حكاها لنا الوحي المقدس من خلال الرب يسوع المسيح له كل المجد. عندما كان المسيح بيحكي للناس اللي حوله وللتلاميذ الحواريين اللي تبعوه عن محبة الله الرائعة وعن قلب الله الرحيم، وكيف إن الله ما بيبصرش لقلب الخاطئ ولا لخطيئته، وما بيحسبش جريمة الجاني مثل ما بيبصر ويحسب توبة الخاطئ ورجوع الجاني إلى حضنه وإلى علاقة المحبة اللي بتربطه بإلهه وبربه. علاقة المحبة الصادقة والتوبة والرجوع إلى الله أقوى وأهم وأعظم في عين الله من الخطيئة اللي بيرتكبها الإنسان وبعدين بيرجع إلى محبة الله. المسيح من سب يشرح للناس من حوله هذا الموضوع ويبين لهم كم كانت محبة الله وكم لا زالت محبة الله كبيرة وعظيمة، قام ضرب لهم مثل من خلال قصة اشتهرت في الكتاب المقدس بقصة الابن الضال. تعالوا نتعرف مع بعض على قصة الابن الضال هذا اللي حكاها لنا رب المجد الحبيب يسوع المسيح، وأيش اللي قصد به من هذه القصة، وما هو الهدف اللي خلاه يتكلم بها أو يحكيها. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة. أول شيء هنقرأ الحكاية مثل ما رواها لنا الوحي الكريم في الكتاب المقدس على لسان رب المجد يسوع مثل ما ذكرها البشير لوقا في الإنجيل. بيقول لنا إن المسيح كان بيكلم اللي حوله ويوعبهم ويعلمهم، وقال لهم: هكذا أقول لكم، يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. وقال: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته، وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا؟ أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه، فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقص، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما، فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقط لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطيني قط لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له الأب: يا بني، أنت معي في كل حين، وكل مالي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. نوقف عند هذا الجزء من القصة كما وردت في الكتاب المقدس ونتكلم عنها ونتأمل فيها. أول حاجة بنسأل أنفسنا سؤال: من هو هذا الابن الضال اللي بتتكلم عنها الآيات هذه واللي حكى لنا عنها المسيح وضربها المثل هذا؟ واضح من الآيات اللي قريناها أن هذا الولد كان شخص ضحكة الدنيا بوجهه، فرحت بها الحياة وفرحه بها، ويمكن نقدر نتخيله في عقولنا أنه كان شاب قوي الجسد، طويل القامة، جميل الوجه، حالي الصورة في أول شبابه. كان ساكن مع أبوه ومع أخوها الكبير في فيلا أو في قصر، المهم في بيت جميل وغني، لأنه واضح أنهم كانوا أغنياء من القصة، بتحيط بهم البساتين، المزارع، الحقول، وكلها حقهم. كان عايش في نعمة بيحسده عليها مئات وألوف الناس، في عيشة هنية تشبه حياة الملوك وحياة الأمراء، موجود أمامها الجاه والرفاه، موجود أمامها الغنى، موجود أمامها الإكرام، بيحظى بالإحترام، موجود لها الحماية من أبوه والكفاية أيضا، وحولها الخدم والحشم، حولها السرور والفرح. يوم من الأيام وبينما هو بيفكر بينه وبين نفسه، جاله إبليس وعلى فمه ابتسامة وضحكة خبيثة، وجلس يوسوس في ذنه بكلام وحكى غريب جدا، كله خدع وإغراء بشهوات الدنيا. كان لها أثر كبير على هذا الولد المراهق اللي في أول شبابه، أثرت على قلبه وعلى عقله وتفكيره، ومن كثر ما جلس الشيطان يوسوس له في راسه، بدأ معه يدي له كلام غريب ويطرح عليه أسئلة عجيبة، وكأنه يشتي لها الخير وهو في الأساس ما بيدور له إلا الشر، وكأنه كان بيوسوس له في قلبه وبيقول له: إبليس، ليش تعيش في قصر ضيق أو في هذا البيت والعالم أمامك واسع؟ ما هو اللي يخليك في قرية صغيرة مثل هذه وبه مدن كبيرة وكثيرة؟ وليش تجلس تحت سلطة أبوك وسيطرته وأنت تستر توقع إنسان حر وتفعل ما تشتي؟ وجلس إبليس يغمز له ويقول له: ليش الحرمان هانا وبه في المدن وفي الأماكن البعيدة كل اللي تشتيه نفسك؟ قم فلت أبوك، فلت أخوك، فلت هذا البيت والقرية الصغيرة، وسير المدينة، متع نفسك، استمتع بالشباب، بالملاهي، بالمقاهي، بالحفلات، بالشرب، بالملذات. إلا وصاحبنا جلس يتخيل ويسبح في بحر من الأوهام والأحلام الخادعة، وإحنا دارين إن الخيال والوهم غير الواقع. الخيال يا أخوتي بيضخم الحقائق وبيدي للأمور غير صورتها وغير طبيعتها، وبيخلي كل شيء مغري وحالي وجذاب، بيصور الأشياء اللي ما لهاش وجود كأنها حاصلة وكأنها عملية أمامنا، وهذا شيء بيفرح القلب عندما يغيب العقل، لكن عندما يكون العقل موجود هذا الشيء وهذه الأمور ما بيكون لهاش وجود. تصور هذا الشاب نفسه وهو حر طليق، يفكر كيف ما يشتي، يفعل اللي يشتي، يحيا على ما يشتي. تصور نفسه والناس كلهم حوله والأبصار مركزة عليه، هو موضع احترام الناس، هو موضع مديح الناس، الناس كلها بتتكلم عنه، وتخيلهم وهم بيداعوا له بالألقاب والفخامة: يا باشا، يا مدير، يا شيخ، يا فندم، بسبب ما يكون في يده من مال ومن قوة ومن سلطة. تصور نفسه بيغرق في بحر الملذات وفي شهوات الشباب، وبيمتع نفسه بكل شيء. وهكذا تغلب إبليس بواسطة الإغراء على العقل وعلى الحكمة اللي كانت في إنه يبقى مع أبوه. ووقع أخونا في فخ إبليس، فتم فيه قول أحد رجال الله اللي قالوا: التصور والوهم هو أول خطوة إلى التهور. وكانت النتيجة أنه سقط في الخطية، وحاول أنه ينفذ كل خيالات عقله وقلبه اللي وسوس له بها إبليس، وقام من ساعته طلب من أبوه نصيبه من الميرة، وأبوه اداله نصيبه من كثر حبه له. وبعدين بعد فترة قصيرة فلت الولد البيت وشل كل ما اداله أبوه، وما أعتقدش أنه حتى اعتذر لأبوه أو ودعه أو كلمه أو أسف على حاله. سار له مدينة بعيدة. وليش سار مدينة بعيدة؟ من سب يفعل اللي يشتي من غير ما تكون عليه أي عين ولا رقيب ولا حسيب. وفي هذه المدينة البعيدة التصق بشلة من الأصدقاء الأردياء الفاسدين، ففسدوه وخربوه. ومثل ما بيقول لنا الكتاب المقدس إن المعاشرات الردية بتفسد الأخلاق الجيدة. قام الرجال تبع غرائزه وشهواته، وما منع نفسه من شيء ولا حرم حاله من حاجة حلال أو حرام، لو ما غرق من رجله لا فوق راسه في الشرور. صار يسر ويسكر، يعهر ويبطر، لو ما بذر كل ما كان معه من مال. فعلا يا أخوتي الخطية خاطئة جدا، مثل ما بيقول لنا الكتاب المقدس الخطيئة شريرة ومريرة، تنجس تفضح تفلس بالواحد. وإفلاس صاحبنا عندما خلاص ما عاد معه ولا حاجة وصله إلى الجوع. كان بيبحث عن المال ما لقى في جيبه ولا حاجة، لأنه قد طيره كله في الخلاعة والفساد. دور على الأصحاب اللي كانوا حوله واللي صرف عليهم أكثر زلطه، جاءوا ما بش حولها حد، طاروا كلهم عندما حيرف. إيش يفعل؟ قام في جوعه ووحدته عيجنا، جلس أيام يفكر، لكن حاله كان بيزيد سوء، خصوصا وأن به مجاعة دخلت على المدينة اللي كان فيها. جسمه نحل، لونه شحب، عظامه برزت من تحت جلده، صارت حالته يا رحمته، قوته ضعيفة، ثيابه وسخة، وقع بدل ما كان غني وابن أبها كأنه شحات. تمنى لو كان بإمكانه أنه يلقى أكل حتى من أكل الحيوانات، لكن ما لقاش ولا حد اداله. وأخيرا لقى باب خلاص وصار له عند واحد، فشغله في رعاية الخنازير، أخص رعاية وأخص حيوانات، واشتغل من جوعه ومن حاجته. وفي هذه الفترة تخرج الابن الضال وأصبح خريج مدرسة الخنازير، لأن الخنازير هذه اللي كان بيرعاها كانت أحسن معلم ومربي له، واللي ما يعلمها أبوه يعلموها الناس، واللي ما يتعلمش من الناس في قصتنا هذه يتعلم من الحيوانات، ومن أخص حيوان الخنزير. بسر الخنازير وبسر نفسه فيها كأنه خنزير. بسر الخنازير بتتمرغ وتنذق بنفسها بين الأوساخ، وقال هذا أنا رميت نفسي بين الأوساخ وبين القذارة. بسر الخنازير وهي مدنية راسها للقاع ما بترفعش راسها، قال هذا أنا ما عاد بش لي وجه ولا عاد به لي قيمة ولا عاد أقدر أرفع عيني في عين حد. بسر الخنازير ورائحتها كريهة، قال هذه رائحتي. بسر الخنازير وشكلها قبيح ومنظرها بشع، قال هذا شكلي وهذا منظري، ما الفرق بيني وبينها؟ بسرها بتاكل الخرنوب اللي هو أخص طعام، وكان بيتمنى أنه يأكل منه وما يطوله، قال هذه حالتي أخص من الخنازير هذه. وأخيرا مدرسة الخنازير خلته يتعلم الدرس، وصمم على أنه يتخلص من الوضع اللي كان فيه، وفعلا تخلص. وكان خلاصه هذا على 3 مراحل. أول مرحلة أنه رجع إلى عقله، بتقول لنا الآية رجع إلى نفسه، يعني أنه رجع لعقله ورشده بعد ما كان غارق في سبات وفي جهل وفي وهم الخطيئة، وجلس يقارن الأمور الآن ببعضها بطريقة صحيحة، وقال في نفسه فرق كبير ما بين أبي وبين صاحب الحقل هذا الذي برعاه فيه، فرق كبير ما بين الخدام والشغالين حق أبي وبين الحالة اللي وصلت لها أنا، فرق كبير ما بين خبز أبي اللي بيفيض عن حاجته وحاجة عماله وبين حالتي اللي ما بلقاش لقمة أكلها حتى من حق الخنازير، فرق كبير بين الحياة الجميلة والأنغام الرائعة في بيت أبي وبين صوت الخنازير الكريه. المرحلة الثانية بعد ما رجع لعقله إنه تاب عن سيرته البطالة، بتقول لنا الآية إنه قال أقوم وأذهب إلى أبي، يعني إنه صمم إنه يوضع حد لحياة الفساد وحياة الفسق، وإنه يتوب من الخطية ويتركها ويرجع لعند أبوه. المرحلة الثالثة في خلاصه هو إنه رجع لبيت أبوه، بتقول لنا الآيات: فقام وجاء إلى أبيه. كان أنا زي ما بتخيلها الآن راجع لأبوه وهو بيجري جري مثل الذي بيجري بحياته من الموت، أرجله قد هنملان دم، ثيابه بالية مقطعة، بطنه فارغ جاوع، شعره ووجهه شاحب أشعث أغبر، ولو ما قده على مسافة قريبة من بيت أبوه ضعفت قوته، وما عاد استرش يجري من طول المسافة ومن شدة الجوع والبهدلة والخوف من كيف يكون الموقف اللي منتظره في بيت أبوه. جلس يبكي وينتحب على نفسه ويقول لنفسه: أقول لأبي غلطت عليك، غلطت إلى الله، أنا تبت. لكن أبوه بسره من بعيد وحن قلبه عليه وجرى لعنده وجلس يحبه في رقبته ويبوسه في راسه. وعلى الفور اعترف الابن وتاب وانسحق أمام أبوه وقال له بما اقترفه، وقال له: أخطأت إلى السماء وإليك، وما عاد أستحقش إني أكون ابنك، اقبلني حتى شغال بين الشغالين حقك. وعند هذه اللحظة الأب ما عاد بسرش لا خطية ابنه ولا كل ما قد فعله فيه، بسر فيه عودته ورجوعه وتوبته والصلاح والطبع الجديد الجيد الذي كان واضح عليه. وبدل ما كان هذا الولد عاري، قام أبوه أمر عبيده فخرجوا لها الحلة الأولى، يعني أفخر حلة وأفخر ملابس عندهم. كان حافي فقال لهم يدوا له حذاء جديد. كان ذليل فقال لهم فعلوا في يده خاتم، والأيام هذه كان الخاتم رمز للسلطة. كان جاوع فبدل ما يدي لها أكل من الموجود قام ذبح لها العجل اللي جالس يربيه ويسمنه. كان هذا الولد ميتا فعاش، كان ضالا فلقى طريقه. أخي وأختي المستمع والمستمعة، إذا كنت في حالة تشبه حالة الابن الضال، إذا كنت تهرب من الله خايف منه، إذا كنت غويت، فأنا أأكد لك إن الله منتظرك مثل ما الأب انتظر ابنه. من ابتعد عن الله وغاب إذا تاب إليه وآب بيقبله الله وبيقبله وبيفرح به، ومثل ما بتقول لنا الآيات: فرح في السماء وفرح بين الملائكة بعودة خاطئ واحد وبعودة ابن ضال إلى الله. الله مش بيفرح ولا بيغضب ولا يشتي ندقنا في جهنم، بيحزن وبينتظر رجوعنا إليه.
1: سمعنا للقصة الرائعة هذه، قصة الابن الضال، فعلا قصة جميلة بتبين لنا فعلا كيف الأب هذا الذي ربى، كان عنده ولدين رباهم وعمل أشياء كثيرة لهم بمحبة، وكان عنده أمل أنه يشوفهم يكبروا ويساعدوا، وأعطاهم نفس ما كان فيش في تفرقة نهائيا، بس واحد جت في عقله وقال اشتي كل ما يكون له من نصيب نص الإرث. فأبوه من محبته داله، وكيف الشخص هذا يعني بطمعه وجشعه الابن الضال أخذ نص إرث أبوه، يعني ورث أبوه وعاد أبوه عايش، وكيف أبوه كان عنده صبر جميل، صبر رائع، يعني من أب يقدر يعمل الشيء هذا؟ يقول يعني أكثر شيء على الأب إن ابنه يعتبره ميت، وهذا الابن الضال يعتبر أبوه ميت، فأخذ الفلوس وراح لعبها وتفلسف، وبعدين رجع لأنه خسر كل شيء، وقال أنا ممكن أكون خادم، خادم من خدام أبي، ما أكونش بس ما أكونش ابن، أكون خادم. وأبوه الفترة هذه كلها صبر، ومش بس صبر، لما ابنه رجع استقبله وأكرمه وأعطاه أشياء ما حلمش بها ومسكه في حضنه، فابنه تغير وابنه رجع لمحبة الأبوه، رجع لحضن أبوه واعتذر وطلب من أبوه أنه يسامحه. فشوف الصبر هذا. الكتاب المقدس ما ذكر كامل الابن قعد، بس أكيد كانت فترة زمنية مش يوم يومين، ولا كانت يمكن أشهر أو سنين. فكيف الأب قدر يصبر؟ كيف صبر على ابنه الثاني الذي كان مطيع وجاء له وقال له أبوه كيف يعني أنا مطيع وعملت وتركت ما عملت ليش ولا ربع الذي عملت له. فقال له أنت أخذت أنت ما أخذ الكل تمام، أخوك أخذ نص وراح وضاع بس الآن رجع، كل شيء موجود الآن هو ملكك تأخذه أنت، يعني لا تحمرش حقد على أخوك، أخوك كان ضايع ورجع كان ميت والآن بقى حي. فالصبر هذا فعلا يعني صبر على ابنها الذي ضاع ورجع، صبر على ابنها الثاني الذي حاب قام يتفلسف ويحاكم أبوه. فهل إحنا فعلا نقدر نصبر؟ هل فعلا نقدر نتعلم من الابن الضال من الأب الرائع هذا أنه فعلا نتحمل أولادنا كما قلنا من قبل، نتحمل المشاكل هذه، نقبلهم كما هم تمام، نعطيهم مجال، نعطيهم حتى ولو خسرنا حتى ولو تألمنا، بس نهاية الصبر بالمحبة الذي الأب أعطى ابنه الضال، غيرت ابنه وابنه رجع لأنه عارف أن أبوه حبه، ما رحش ضاع أكثر، قال أنا أرجع لعند أبي لأن أبي إنسان عادل. فشوفوا من الابن الضال داخلكم، يمكن يكون حاجة حصلت، يمكن يكون شخص تألمتوا منه، يمكن يكون من الأسرة أو من خارج الأسرة، يمكن يكون أنت في داخلك شيء فقدت الأمل فيه إنك تتحسن وإنك تكون أفضل. تأكد إن الصبر بمحبة وإنك تسلم أمرك للرب، تقول يا الله أنا أشتي أتغير، أنا أشتي فعلا أحصل على شيء إيجابي زي الأب مع ابنه الضال. أيوة أحبتي، تواصلوا معنا بأسئلتكم اقتراحاتكم، أنا أتمنى وأرجوكم أنتوا تركزوا على المواضيع الذي مطرحها، تواصلوا معنا فيها، لأن في ناس بتروحوا مواضيع خارجة تماما على المواضيع الذي إحنا مطرحها، فإحنا نشتي نركز على مواضيع، وإحنا عم نتكلم على مواضيع كثيرة لا تخافوش، كل الذي عندكم أسئلة واستفسارات عن جيله يعني، فاكتبوا لنا على فايبر واتساب أو إنستغرام إيمو على الرقم هذا 00 3 5 7 9 9 8 6 5 9 6 5. أيضا في صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net كلمة واحدة loveyemen.net، في إعلان عملناه كامبين على موضوع الصبر، وفي خيارات تواصلوا لو ما كتبتوش اكتبوا، شاركونا بأراءكم واكتبوا ولا تستحوا ولا تخجلوا، هذا احنا مستفيد من بعض، احنا مستفيد منكم، مش بس انتوا بتستفيدوا، احنا مستفيد من بعض، بتواصلوا معنا واحنا نرحب بأي استفساراتكم اقتراحاتكم أحبتي. الحلقة هذه حق الأسبوع هذا هي الحلقة الأخيرة في موضوع الصبر، مش في البرنامج، البرنامج ما زال طويل، فاحنا عن نختم الحلقة هذه بموضوع الصبر. الحلقة الأولى تكلمنا فيها على اليصابات، زوجة زكريا الذي قلنا من هو زكريا، أبو يوحنا الذي كبروا في السن وكأصبحوا عجائز جدا يعني، وزمن كان بيتعمروا يعني، فكان حلمهم يكون لهم طفل والرب وعدهم، بس إن زكريا قال كيف أنا كبير في السن وزوجتي كبيرة، بس اليصابات آمنت وثبتت وصبرت وساعدت زوجها أنه يكون عنده إيمان قوي، وجالهم يوحنا المعمدان الرجل العظيم الذي بشر بقدوم وعمل وخدمة الرب يسوع المسيح، ومات شهيد لإيمانه وثباته. في تعلمنا منها الصبر طاعة الله ومحبة الله، والواحد ما ييأسش لما الله يوعدك حتى ولو الأوضاع عكس ما الله وعدك، الرب أمين في وعوده وفي كلامه. وأكثر شيء منشوفه لما الإنسان يقول يا رب رويني من أنت، أشي يعرف الإله الحقيقي الرب بيرويك ويرويش من هو. الشخصية الثانية كانت شخصية هوشع، هذا كانت الحلقة الثانية، حلقة الأسبوع الماضي. هوشع صبر على زوجته لأن كانت ضايعة وكانت ضالة، صبر على بني إسرائيل شعب إسرائيل أن الرب دعاه أنه ينذرهم ويرويهم محبته، صبر ما يئسش، عاملوا بكل قسوة، حصلت له مشاكل كثيرة من وسط بيته ولكنه صبر، الرب وعده صبر على وعد الرب ما يئسش ما ندمش، وفي النهاية حصل على أشياء مباركة ورائعة. واليوم حلقتنا الأخيرة في موضوع الصبر على الابن الضال، كيف إن أبوه تحمل ألم فراق ابنه وألم كلام ابنه أنه يعني ورثه وعايش،
2: وقبله لما رجع وأكرمه. مواضيعنا هذه بتعلمنا أن الصبر ما هيش لعبة. الصبر ما هو شيء الواحد يأخذه. الصبر إحنا بنتعلمه، وإحنا محتاجين الله يساعدنا، محتاجين الله يساعدنا نتعلمه، لأن إحنا إذا نشي نكون قادة فعالين في أسرنا في مجتمعاتنا ضروري ما نتعلم الصبر، ندخل مدرسة الصبر. هذا في ألم، في ألم، في حسرة، في حسرة، لكن منشوف أملنا لله الإله الحقيقي، منقول يا يسوع المسيح ابن الله الحي علمني الصبر، أنا عارف أنك بتكون معي بتأخذ يدي. خلونا نفتح قلوبنا ونفتح أذهننا وأرواحنا ونقول يا روح الله يا إلهنا الحقيقي تعال وروينا من أنت وعلمنا نكون قادة، صحي القائد هذا الذي داخلي وخليني أتعلم الصبر مننا، لأنك على النهاية عتجني ثمار مباركة ورائعة زي الأمثلة التي سمعناها. أحبتي في الختام
1: أحييكم على تفاعلكم وعلى مشاركاتكم، شاركونا في المواضيع الثانية عن نطرحها في صفحتنا في الفيسبوك labia.net، شاركونا واسألونا ونطرح مواضيع ممكن نحن أيضا مواضيع أنتم تطلبوها ممكن نحن نطرحها في المستقبل. وعلى الأسبوع الذي يجي ندخل في موضوع مهم ورائع جدا، سلسلة من قادة من الكتاب المقدس عن عيشة مع بعض. يوم مبارك، ليلة سعيدة، ونلقاكم في حلقتنا في الأسبوع القادم من موضوعنا قادة من الكتاب المقدس. مع السلامة، الرب يكون معاكم، يبارككم ويحميكم.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف نحن نتواصل مع الله ونشكيله الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور 46. الله لنا ملجأ وقوة وعون دائم في الضيق، لذلك لا نخاف ولو انقلبت الأرض ولو سقطت الجبال إلى أعماق البحار، ولو هاجت وثارت مياهها، ولو تزلزلت الجبال من عنف هيجانها. يوجد نهر جداوله تفرح مدينة الله، المكان المقدس حيث يسكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله في الفجر. هاجت الشعوب وانقلبت الممالك، دوى بصوته فذابت الأرض. الله القدير معنا، رب يعقوب هو حصننا. تعالوا وانظروا أعمال الله والعجائب التي صنعها في الأرض. يوقف الحروب في الأرض كلها، يكسر القوس ويحطم الرمح ويحرق الدروع بالنار. اهدأوا واعلموا أني أنا الله العلي بين الأمم، العلي في الأرض. الله القدير معنا، رب يعقوب هو حصننا.

0: الصباح السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب. ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوتي أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فامسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
0: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف! أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
7: يستوجب الموت.
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
8: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين قال:
0: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
10: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
0: لا أعرف هذا الرجل،
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
11: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
12: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا.
13: دبل إسبريسو. في ناس كتيرة قوي مصدقة ومستمتعة بحد بيقرأ لهم الفنجان، فنجان القهوة يعني، بعد ما يشربوه ويقلبوه ويسيبوه شوية. واللي بيحبوا ده بيقولوا ان هم كمان مش بيصدقوا، لكن هم بيتسلوا. انا بقى رأيي ان الحقيقة غير كده خالص، لانك لو راقبت ملامح وشوشهم وهم بيسمعوا الست قراءة الفنجان وهي بتقول جمل ساذجة ومحفوظة باحترافية شديدة، تعرف ان المستمعة نفسها تسمع كلام كويس عن نفسها. إذن حسب نظرية هرم ماسلو النفسية، يوجد تاني أهم حاجة هي الاحتياجات، الحاجة إلى الاعتبار، يعني الناس تعبرني، تقيمني، تقول عليا كلام كويس. بص يا ستي، بص يا سيدي، مش هتلاقي كلام إنسان حقيقي 100%، ولو هتشحت وتترجى وتصاحب ناس يسمعونا أحلى كلام أو الكلام اللي يرضينا وينفقنا، هتبقى حياتنا كلها تمثيلية. أمال نعمل إيه؟ الإجابة ربنا. ربنا هو اللي دايما مهتم يخلينا أحسن وينور طريقنا ويهدينا من جوانا من غير أي نفاق ولا أي أهداف. ربنا بيحبنا يا جماعة،

0: العلاقة مع الناس أو حتى علاقتي مع نفسي. إزاي أعيش العلاقات دي بشكل مسيحي كتابي صحيح؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. زكي كيرو.
1: زك كريم.
0: إيه الأخبار؟
1: زي الفل يا حبيبي.
0: كله بخير؟
1: كله جميل.
0: يا رب دايما. كيرو، احنا الرحلة اللي احنا ماشيين فيها اللي للأسف خلاص بتقرب على النهاية، احنا فيها اتكلمنا عن ثلاث محاور. اما محور يخص الله، اما محور يخصني، اما محور يخص الناس.
1: مظبوط.
0: والحاجة المشتركة ما بين الثلاث محاور دول هي ان الثلاثة انا على علاقة بيهم.
1: صحيح.
0: سواء انا علاقة مع الله او علاقة مع الناس او في علاقة مع نفسي.
1: مظبوط.
0: هل الكتاب بشكل عام بيتكلم على النوع ده من العلاقات او اهمية هذا الشكل من العلاقات؟
1: طبعا. حقيقة الكتاب المقدس كله بسميه كتاب علاقاتي، لانه من بداية الكتاب المقدس من اول صفحة زي ما قلنا قبل كده انه الله خلق الانسان عشان يكون في علاقة معاه. مش بس كده، ده الرب نفسه يبص كده من السماء يقول ليس جيدا ان يكون ادم وحده، اصنع له معين نظير، ويقول للبشر اثمروا واكثروا واملأوا الارض. انا عايز زيكم كده كتير. عايز ناس تملى المسكونة والارض دي كلها. ولما تظهر اول خطية بعد السقوط على طول، وهي خطية قايين لما قتل اخوه هابيل بسبب الحسد والغيرة منه في العبادة، ربنا يقول له انا بطلب دم اخوك منك، اين هابيل اخوك؟ والله كان متضايق جدا من قايين، لانه اول خطية كان ليها علاقة بالعلاقات. فالله إله علاقاتي وبيحب العلاقات بشكل كبير جدا. فلما نشوف كتاب مقدس بندرك انه الله ما خلقناش كده كل واحد يعيش لوحده، لكن خلقنا محتاجين لبعض. وحتى احنا نفسنا كريم يقول لك كده، يعني ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط.
0: صح.
1: وانه الانسان، علماء النفس يقولوا انه كان علاقاتي ما يقدرش يعيش لوحده، بيحتاج الناس حواليه. في فيلم جميل قوي اسمه كاستاوي، مش عارف شفته ولا لا.
0: عارفه.
1: تمام. كان توم هانكس فيه بيروح لبلد كده او مدينه او جزيره، يعني بيقعد فيها لوحده وبيحس ان هو مفيش حد قريب منه باي شكل واشكال. فبيعمل ايه فاكر؟
0: بيجيب كوره.
1: ايوه.
0: وسماها ويلسون. عليها وش. رسم عليها وش وحط لها شعر وحاجات وبقى بيتكلم معاها.
1: بالظبط. ليه؟ عشان ينقذ نفسه من فكره الوحده والجنون، وانه يقعد لوحده ويكلم نفسه. فهو عايز يتخيل او يحس ان في حد هو بيتكلم معاه. فالعلاقات مهمه جدا واساسيه جدا في الايمان المسيحي. وعايز بقول حاجة مهمة، انه مش معنى انه انا في علاقة صالحة وجيدة مع الله انه ده يغنيني على علاقات بيني وبين الناس. لان في ناس تقول لك كده، تقول لك انا الحمد لله الدنيا بيني وبين ربنا عمار
0: ومش محتاج لحد،
1: يبقى الدنيا تخرب بيني وبين اي حد تاني حواليا. تبقى دي غلط جدا. لانه لو الدنيا بينك وبين ربنا عمار، المفروض ده ينعكس
0: على علاقتك
1: في علاقتك بالناس الموجودة حواليك.
0: طيب خلينا نتكلم على الجزء ده بقى من العلاقات. ولما اجي ابص على علاقاتي مع الناس بشوفها في اشكال كتيره قوي.
1: ايوه.
0: فممكن يبقى ليا علاقه مع الناس بسبب مصلحه، او ممكن يبقى ليا علاقه مع الناس مش مصلحه ولكن منفعه مشتركه.
1: اوكي.
0: وفي علاقات بتبقى بالاجبار، زي مثلا علاقتي باهلي او علاقتي بالناس في الشغل، حاجات انا مجبر عليها. ازاي ابص على العلاقات دي؟
1: حلو قوي. هذا موضوع كبير وشائك، وما اعتقدش هنقدر نغطيه في حلقه واحده، بس خليني احط بعض الاساسات الكتابيه اللي الكتاب المقدس بيقولها لنا. رقم واحد، دي اهم حاجه احب اقولها، انه المؤمن المسيحي مطلوب منه انه يكون بيقدم حب لكل الناس، انه كل الناس تكون محبوبه بالنسبه له. وخلي بالك، مش بس الناس اللي بيشجعوه او اللي بيحبوه، حتى الناس اللي بيكرهوه. ده المسيح قاله بنفسه في موعظة على الجبل لما قال احبوا اعدائكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم. دي حته صعبه جدا.
0: اه، صعبه جدا
1: جدا.
0: يعني انا ممكن بالعافيه احب اللي هو ايه، سخيف من بعيد لبعيد. يعني في حد مثلا ممكن يبقى دمه تقيل، مش هو عدوي بس دمه تقيل، فاحس ان انا بالعافيه بستحمله في القعده عشان ما احرجوش، ده لو انا انسان اصلا ايه متسامح وكده ابقى كتر خير يعني. بس ان واحد يبقى بيعاديني ويقول عليا كلام مش حلو او بيهاجمني او بيأذيني باي شكل من الاشكال وانا احبه،
1: هنا بقى لازم نذكر موقف في الكتاب المقدس بحبه جدا. وهو موقف علاقة شاول الملك بداود اللي كان وقتها شاب صغير. تمام. شاول كان بيكره داود لانه صح. كان عارف انه الله رفضه واختار داود عشان خاطر يكون ملك.
0: رفض شاول كملك واختار داود.
1: بالظبط. فكان بيسعى بكل قوته ان هو يعمل ايه؟ يقتل داود، يؤذي داود باي شكل من الاشكال. وكان بيطرده وكان يعني بيحارب عشان خاطر يوصل له ويقضي عليه باشكال كتيره جدا. نشوف داود من الناحيه الثانيه بيعمل ايه؟ بيحاول اولا انه يحمي نفسه.
0: صح.
1: تمام. فبيهرب من وجه شاول. يروح يقول انا بحبك فما قالوش انا بحبك مثلا فبسلم نفسي بين ايدك واعمل فيا اللي انت عاوزه. داود ما عملش كده. ده نوع انواع الغباء والجهل والسذاجه والسطحيه في علاقات. لكن داود حافظ على حياته وحافظ على نفسه وحافظ على حياه كمان الناس اللي كانوا معاه.
0: صح.
1: فده رقم واحد. رقم اتنين، مش معنى انه شاول كان بيطارد داود ده يخلي داود هو كمان يطارد شاول. فمش معنى انه في حد عايز يأذيني ان انا كمان اسعى ان انا اذيه. لا، انا ملتزم باخلاقي، انا ملتزم بمبادئي انا. فانا مش ممكن اخسر مبادئي ولا افكاري ولا معتقداتي في سبيل ان انا اذي واحد عايز يأذيني. زي التعبير اللي دايما بنقوله كده، مش معنى انه في حيوان مثلا او كلب عضني يبقى انا لازم اعضه زي ما هو عمل. فداود كان فاهم ده كويس. هو قرر انه يحمي نفسه من اذى شاول، لكن في نفس الوقت ما قررش انه يؤذي شاول. الحاجة التالتة، لما جت فرصة لداود لحد عنده ان هو يقتل شاول ويخلص عليه، داود بكل محبة واحترام وادب واخلاق قال انا ما اقدرش امد ايدي على مسيح الرب، ما اقدرش امد ايدي على الملك اللي الله اختاره. رغم داود عارف انه هو الملك الحقيقي.
0: صح.
1: لكن رفض انه يؤذي شاول. فلو جات لي فرصة ان اذي شخص قدامي، الاخلاق المسيحية والكتابية بتقول لي انا ما عملش حاجة زي كده.
0: معقول؟
1: طبعا، لانه المسيح ما انتقمش من الناس اللي كانوا عايزين يؤذوه. مسيح قالنا في الكتاب المقدس لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب. المسيح كان بيسلم بعدل للي بيقضي بعدل بين الناس. المسيح علمنا كده. المسيح على الصليب طلب غفران لصليبيه لما قال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فلو جات لي فرصه ان اذي اللي عايز يؤذيني، الكتاب المقدس بيقول ما تعملش كده، ما تعملش اللي قدامك بالمثل ابدا. لكن الحاجه الرابعه بقى اللي عملها داود، داود لما جاله خبر قتل شاول المفروض كان يعمل ايه؟ يفرح ويبتهج.
0: الحمد لله خلصنا.
1: بالظبط.
0: وانزاح.
1: داود ما عملش كده. داود بكى ورثى شاول ورثى يونسان وعاقب الشخص اللي جبل لغه انه شاول اتقتل. انه ما كانش يتمنى ان شاول يموت. الحقيقة ده مستوى من الاخلاق عالي قوي يا كريم، وانا بصلي لاجل نفسي قبل اي حد ان انا اتحلى بهذا المستوى من الاخلاق. بس داود كان عارف كويس جدا انه هو دوت المطلوب من اي شخص مؤمن بالله انه يعيش بيه. تعال في العهد الجديد وتعال نبص على حال الكنيسة وحال المؤمنين الاوائل وحال الناس اللي آمنوا بالمسيح في بداية علاقتهم بالله، هتلاقيهم دايما مرفوضين، دايما مضطهدين، دايما المجتمع بيعاملهم بعنف وبكراهية بشكل كبير جدا.
0: صح.
1: طب ايه بقى المفروض رد فعلهم في حاجة زي كده؟ ان هما بقى يردوا الاساءة باساءة،
0: النصور عليهم بقى.
1: بالظبط. واشتيمة باشتيمة. ولما تجيلهم فرصة ان هما يثوروا على الجهل والظلم اللي بيحصل ده وتعملوا كده. بص بطرس الرسول الجميل يكتب لكنيسة بتعاني من اضطهاد، بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم رقم واحد، طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء. طب يا بطرس مش كده؟ انت بتقول لهم يطهروا نفوسهم من كل أفكار ومشاعر سلبية، ومش بس كده، يتحلوا بالمحبة الأخوية العديمة الرياء، ويحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. يعني وانا بحب أخويا أحبه بقلب طاهر، وكأنه أنا بقول له أنا بحبك ومش عايز منك حاجة، انا بحبك ومش عايزك انك تفيدني باي شيء، حتى وانت بتاذيني انا هفضل احبك حتى النهايه. ده مهم جدا. ومش بس كده، الرب يسوع المسيح قال لك ان المحبه دي هي اول علامه من علامات التلمذه، لما قال بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض. فلو احنا بنحب بعض وبنحب الاخرين وبنحب الاعداء، ده اول علامه تميز المسيحي. عارف من وقت كان في اضطهاد عندنا في مصر هنا، في وقت كده ما كان في حكم الجماعة معينة بتحكم، وكانت الناس دي بتأذي المسيحيين وبتحرق الكنائس وموتت بعض الناس ودهست بعض الناس. ففي إعلامي كده في قناة تلفزيونية مصرية استضاف مرة واحدة من الأمهات اللي بنتها ماتت في انفجار من انفجارات الكنائس، ولا تحب توجهي رسالة إيه للناس اللي أذوا بنتك وأفقدوك بنتك يعني؟ فتقول بقى ربنا ينتقم منهم وربنا يحرقهم وربنا مش عارف يعمل إيه. ست دي ما قالتش كده. ست دي قالت أنا بصلي إن الناس دي تعرف ربنا، وبصلي الناس دي تعرف المسيح، وبعلن أنا بغفر لهم حاجة زي كده. طبعا المذيع كان قاعد مش مصدق اللي بيسمعه. لا معقولة حاجة زي كده؟ يعني ده مش كلام انفعالي شوية، أو كلام ممكن يكون يعني نابع من يعني قلب ست مرهفة شوية أو حاجة زي كده،
0: أو مثلية زيادة.
1: قلت له لا، وابتدت تقول له أنه أنا المسيح علمني حاجة زي كده، وأنا بحاول أنفس تعليم المسيح لأنه أنا تلميذة المسيح وأنا تابعة المسيح. الفيديو ده لف في السوشيال ميديا كلها وقتها. أنا فاكر أنه ست دي الناس حست قد إيه ست حقيقية، ودي بتقول حاجة حقيقية، مش بتدعي المثالية، مش بتقول حاجة كذابة، ومش مجبرة تقول حاجة زي كده. يعني هي مش بتقول كده وهي في موقف ضعف، دي في موقف قوة. دي هم قبضوا على الأشخاص دول وخلاص هيعدموهم، فهي مش مطالبة تقول كده لأنها خايفة أن هم يؤذوها بأي شكل من الأشكال. إيه اللي بيحصل؟ الست دي اتملت من المحبة الأخوية اللي الكتاب المقدس بيقول عنها. بس يجي هنا حاجة مهمة برضو، الكتاب المقدس يحطها كده كأنها شرط أو كأنها خط كده أحمر مهم جدا، إنه محبتي للآخر المختلف عني تمام لا تعني اتفاقي معه في كل الأمور، ولا تعني إن ما حطش حدود بيني وبينه أي شكل من أشكال.
0: لا طب واحدة واحدة كده عشان الموضوع إيه ابتدى يوسع. يعني خلينا نمشي خطوة خطوة. الأول دلوقتي إحنا بنتكلم على نوعية محبة لناس ممكن تكون بتأذيني.
1: أيوة.
0: وأنا هنا قبل بقى ما نكمل على بقية السكة، أنا كده محتاج تفهمني بقى يعني إيه محبة. لأنه لو المحبة عبارة عن إن أبقى حاسس أحاسيس كويسة ناحية الشخص اللي قدامي، فدي مش حقيقة.
1: أوكي.
0: لأنه واضح إنك بتقولي إني أحب حد، غالبا مشاعري ناحيته مش تبقى ريح حاجة.
1: أوكي. أرجع وأقول زي ما كنا بنتكلم عن فرحة، تفتكر يا كريم وقلت لك إنه الفرح مش مجرد مشاعر، ده قرار إرادي نابع من وجود روح قدس في حياتي.
0: صح. وإنه ثمر من روح القدس.
1: بالضبط. ولما نرجع لثمر روح القدس نلاقي إن أول ثمر من ثمار روح القدس هو المحبة. محبة وفرح وسلام. والمحبة هنا اللي يقصدها بولس الرسول، يقصدها المسيح، مش مجرد بقى مشاعر وقلوب وحاجات بقى حمرة كده زي ما الشباب بيعملوا. لا لا خالص، مش دي المحبة. المحبة إن أنا أتمنى لك الخير دائما، ولا أتمنى لك الشر، ولا أتمنى أذيتك، ولو عملت لي حاجة أصلي إن رب يديني نعمة ومعونة عشان أغفر لك وسامحك الأذية اللي أنت عملتها في حياتي. دي معنى المحبة، إنه المؤمن المسيحي لا يتمنى الشر لأي حد، ولا يتمنى إنه هو يؤذي الناس بأي شكل من الأشكال، وما يتمناش إنه هو يتخلص من الناس في حياته بأي شكل من الأشكال، لكن دايما يتمنى الناس كلها تبقى عايشة في خير، وتبقى عايشة في صلاح، وتبقى عايشة حياة جيدة جدا جدا، حتى لو الناس دول بتمنوا له عكس داود. أرجع تاني لداود. داود لم يتمنى أذية شاول، ما راحش لشاول عشان خاطر يقتله، ولما لما سمع ان شاول مات ما قررش انه انا هفرح بقى يا جماعة وقيموا الافراح بقى عشان ايه عدوي مات خلاص، لا لا بكى عليه. دي المحبة الحقيقية الكتاب بيتكلم عنها. لكن في نفس الوقت الكتاب بيقول لك ما تسمحش لغيرك انه يأذيك. وهنا درس مهم جدا جدا يا كريم اسمه الحدود. ازاي احط حدود في العلاقات بيني وبين الناس حواليا باي شكل من الاشكال؟ بمعنى انا بحب كريم، اوكي، واتمنى له الخير زي ما قلت، واتمنى ساعده واقف جنبه لو حصل اي حاجه، لكن في نفس الوقت تمام انا لو جات لي فرصه ان اوقف كريم عند حده عشان ما يذنيش هعمل كده. سواء بقى ان انا اهرب، سواء بقى ان انا اقول لك يعني من فضلك ما تتعاملش معايا بالشكل ده تاني لانك بتاذيني، سواء بقى انه انا احط حدود في العلاقات والتعامل بيني وبينك باي شكل من الاشكال. وده اللي الرب يسوع المسيح كان بيعمله طول ما هو عايش على الارض. لما مثلا جم الكتبه والفريسيين في مره وحبوا يوقعوه ويصطادوه بكلمه عشان خاطر يعملوا ايه؟ يخلصوا عليه. تمام. وده حصل كتير جدا. فمره جابوا له امراه امسكت في ذات الفعل، تمام، فمسيح رد عليهم لما سألوا نعم معاه ايه، قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها بأول حجر، فحط حدود. لما جابوا له مرة عملة وقالوا له يجوز أن نعطي الجزية لقيصر أم لا، فالمسيح قال لهم لمن هذه الصورة والكتابة؟ قال له قيصر. فقال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله، افصلوا دين عن السياسة. لما بيتكلم مرة وبيتكلم عن الأفعال الشريرة وبيقول إن اللي بيفعل الأفعال دي هو ابن من أبناء إبليس. فقال له يا معلم أنت بتشتمنا إحنا كمان. فقال لهم وين لكم أنتم كمان، أنتم من أب وهم وإبليس. فكان صريح وواضح في الحق وحازم جدا هو بيتكلم. ما سمح لهمش إن هم يتدخلوا في حياته ولا يأذوه ولا يمسكوا عليه غلطة. فالمسيح كان عارف يحط حدود بشكل كبير مع الناس اللي حواليه.
0: يعني الحدود مش معناها عدم محبة.
1: بالضبط. بالعكس الحدود أنا بحافظ على نفسي، بحافظ على نفسيتي، بحافظ على إنك حضرتك ما تأذنيش. بقولك من فضلك أنا مش قابلك تأذيني. لحد آخر لحظات حياة المسيح لما اتلطم قدام الناس في المحاكمة قبل ما يروح للصليب من عبد الرئيس الكهنة، راح وقف وحط حدود قال له إذا كنت قد فعلت الردي تمام فلماذا طلتني؟ لو أنا كنت فعلت حاجة وحشة اضربني، لكن أنا ما عملتش حاجة وحشة، حضرتك بتضربني ليه؟ أنت بتأذيني ليه؟ أنا ما عملتش حاجة تستحق الأذية بأي شكل من الأشكال. فروعة المسيح يا كريم أنه كان قادر يحط حدود لكل الناس اللي حواليه. نشوف بولس الرسول بيعمل نفس الحاجة بالضبط. يقولك أنه في ناس تمام بتقاومني تمام، وفي ناس بتقف ضدي. ففي أول مثلا رحلة من رحلاته التبشيرية قابل واحد اسمه باري يشوع أو عليم الساحر. فعليم الساحر دوت كان عمال يشكك الناس فيه ويقول لهم على فكرة الراجل ده كذاب. فرح بولس قال له انت ممتلئ كل شر تمام، من فضلك ما تقولش علينا كلام زي كده تاني. في رحلة التبشيرية التانية كان في امرأة فيها روح عرافة بتجري وراه وبتفسد الإرسالية وبتفسد الخدمة. فبولس وقف على طول وغضب جدا وانتهرها وخرج روح شرير منها وحط حدود في حياته لحاجة زي كده، انه مش هسمح لحد يأذي خدمتي ولا إرساليتي بأي شكل من الأشكال، من فضلكم ده ممنوع. في وقت من الأوقات بطرس كان بيتعامل مع المؤمنين الجدد بشكل مش كويس، كان بيقول المؤمنين اللي جايين من خلفية أممية دول هنعملهم معاملة يعني أقل شوية من اللي جايين من خلفية يهودية تمام. فبولس ما عجبوش الكلام ده وقال لك لما واجهت بطرس وكلمت واجهته ملوما، واجهته مباشرة لأنه كان ملوما، كان غلطان في اللي عمله، ما كانش ينفع يعمل حاجة زي كده بأي شكل من الأشكال. وهكذا رسول يوحنا يقول في رسائله لو حد جالكم بتعليم مختلف غير اللي احنا علمناكم بيه ما تستقبلوش عندكم، حطوا حدود للناس دي. هنصليله وهنباركه لكن مش هنحط ايدينا في ايدين حد بيقول المسيح مش هو الله او بينكر مجيء المسيح في جسد. ورسول بولس كمان بيقول ما ينفعش اكون في اتفاق وفي شركة مع الناس دي. سيكونوس تانية يحذر المؤمنين ان هم يرتبطوا ويتجوزوا من ناس غير مؤمنين، فلهم لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لأنه أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلم. فالمحبة الحقيقية تخليني أتعامل بصدق وأتعامل بحدود مع الشخص اللي قدامي،
0: ودي مش معناها عدم محبة. هرجع وأكد إنه دي مش معناها عدم محبة
1: أبدا،
0: لكن بالعكس ده دي محبة أنا فيها بحب الشخص بالدرجة اللي فيها، مش عايز يتحط في دايرة هو فيها يبقى بيأذيني
1: 100%.
0: طيب احنا اتكلمنا على دوائر من الناس اللي هي خليني اقولها كده ممكن اختار او ما اختارش ان اتعامل معاها، لكن في مجموعة تانية من الناس انا ملزم ان اتعامل معاها.
1: ايوه،
0: سواء الناس اللي انا محطوط في دوائر بالاجبار معاهم او الواقع تحتم عليا وجودهم زي الناس اللي في الشغل، زي الناس في الكلية، زي الناس في المدرسة، او ناس بحكم الطبيعة موجودين في حياتي زي الاهل.
1: أيوة.
0: ازاي بقى انا اتعامل مع دول لانه دول اعتقد الاذى منهم بيبقى اكبر، محبتهم بتبقى اصعب، وفي نفس الوقت دول الدائرة الاقرب.
1: حلو قوي، تحب نبتدي بالاهل ولا الاصحاب في الاول؟
0: يعني خلينا نبتدي بالاهل، اعتقد دي الاتقل.
1: الكتاب المقدس واضح وصريح انه يجب على كل شخص انه يكرم ابوه وامه ويعملهم معاملة جيدة. ولكن فيما لا يمنع ان هم يكونوا بيعطروا علاقته بربنا. يعني يعني لو والدي ووالدتي بيأمروني مثلا او محكمين علي ان انا ذاكر باستمرار، ده حاجة كويس
0: صح،
1: ممكن يكون اسلوبهم ناشف شوية، حقهم تمام، ممكن يكونوا بتعاملوا بكفاء معايا شوية، مفيش عواطف تمام. بس الكتاب المقدس بيطالبني ان حتى لو انا متضايق منهم او مجروح منهم ما ردوش الاساءة باساءة خالص، لان دي حاجة بتشرخ وبتقتل العلاقة بين الاباء والامهات وبين عيالهم تمام. فالاب والام ليهم احترامهم وليهم تقديرهم في الحياة بشكل كبير، فلازم احترم حاجة زي كده. ولكن لو جالي أبويا وقال لي في وقت من الأوقات أنا مش عاجبني إنك بتعبد المسيح، مش عاجبني إنك مؤمن بيه، مفروضك تسيب المسيح، هل أطيعه؟ لا. ليه؟ لأنه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. هقول له أنت أبويا ووالدي وعلى عيني وعلى راسي وبحبك وليك تقديرك في حياتي، بس ده أمر في حياتي أساسي وجوهري مش هقدر أتخلى عنه. هنا لازم تظهر وتبان قوي عمق علاقة المسيح شكلها عامل إزاي. لأنه المسيح بالنسبة لي هنا تمام لازم تكون محبته في قلبي أكتر من محبتي لأبويا وأمي، ولأن أبويا وأمي بيطلب مني حاجة غلط. فعشان كده بقول لك أطيع والديكم فين؟
0: في الرب.
1: في الرب، لأن ده حسن ومقبول لدى الله، مفيش مشكلة في حاجة زي كده. طب من الناحية التانية الأب والأم تمام، الكتاب المقدس كان واضح جدا، قال أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. خلي بالك من حاجة مهمة، ما تقعدش تعاير ابنك، ما تقعدش تشمت في ابنك، ما تقعدش تهينه، ما تقعدش تجرحه، ما تقعدش تظهر مساوئ قصاد الناس، امدحه وشجعه وظهر له محبة عملية بشكل كبير. فلو أنا مثلا موجود في بيت أبويا بيعملني بشكل مش كويس، ينفع أحط حدود بيني وبين أبويا في حاجة زي كده؟ أنا معاك إنه إحنا في في في في شرقنا الأوسط مش بنحترم الحدود قوي،
0: صح؟
1: وعشان كده عايز أقول إنه كل ما القرابة زادت أكتر كل ما كان فرصة إنه أنا أحط حدود
0: أصعب.
1: بقت أصعب من الأول، وده اللي بيحصل في حياتنا بشكل كبير. إحنا بنبقى مش قادرين نحط حدود للناس القريبة في حياتنا، فهو مجهود أنا عارف، تحدي صعب ومشكلة بشكل كبير جدا، ولكن بنطلب نعمة ومعونة من الله، وبنقول له كمان يا رب خلي عندنا سعادة الغفران. انه لو انا اتأذيت زي ما المسيح اتأذى من اقرب الناس لي، علمني ازاي اسامح، وعلمني ازاي اغفر، وعلمني ازاي فعلا اعيش بمحبة مسيحية. وانا اعرف ناس كتيرة لما قدموا محبة حقيقية ومسيحية لاهليهم، اهليهم عرفوا المسيح وامنوا بالرب عن طريق حاجة زي كده.
0: طب كيرو خلينا كده في ختام حلقتنا كالعادة، قول لي بقى في خطوات كده عملية، ايه اللي اعمله علشان تبقى محبتي متمشية مع المبادئ المسيحية؟
1: اوكي، اول واهم حاجة لازم تحط في اعتبارك وفي بالك ان العلاقات اساسها هي العلاقة مع الله. عشان تكون علاقاتك صحيحة وصحية لازم الاساس العلاقة مع الله شخصيا. فكل ما كنت متعمق في العلاقة مع الله كل ما علاقاتك كانت انجح واقوى وانضج بشكل كبير جدا، ده رقم واحد. فلازم تحافظ علاقتك مع الله عشان تحافظ على علاقتك بالناس اللي حواليك. تاني حاجة انه خلي في مسافات وحدود واضحة بينك وبين الناس. يعني مرة واحد صاحبي قال لي في ناس بنحط لهم الأكرة بتاعت حياتنا من بر، من حقهم ان هم يقتحموا ويبدلوا ويدخلوا في اي وقت،
0: صح.
1: وفي ناس ثانية بنحط الأكرة بتاعت حياتنا من جوه، فلازم يخبطوا الاول يستاذنوا عشان ندخلهم، في وقت بنقدر ندخلهم وفي وقت بنرفض ندخلهم. وفي ناس بتحط معهم الاكره خالص بنحبهم وكل شيء، بس عارفين انه الاشخاص دي ممكن تكون مؤذيه في حياتنا بشكل من الاشكال، فمش بندخلهم حياتنا بعمق او بقدر كبير جدا. في واحد ممكن يقول لك ازيك عامل ايه، تقول له الحمد لله كويس. في حد ممكن يقول لك ازيك عامل ايه، تحكي له قصه حياتك،
0: صح.
1: ده نوع وده نوع، فده اللي بيحدده هو مدى القرب والعلاقه بينك وبين الشخص شكلها عامل ازاي. فبننصح انه ما تفتحش على البحر مع الناس كلها، ما تطلبش انه الناس كلها تكون قريبه منك وتعتقد دي المحبه المسيحيه، لان ده بيسبب اذى في وقت من الاوقات. الحاجه الثالثه انه خلي قلبك طيب وحلو، وخلي عندك استعداد للغفران والمسامحه. تخيل بولس الرسول قبل ما يؤمن بالمسيح كان مضطهد للكنيسه وكان ارهابي وكان قتال قتله، تمام؟ لما عرف المسيح المؤمنين في الاول خافوا منه، ما مرضوش يقبلوه في الكنيسه، لكن لانهم كانوا مؤمنين حقيقيين ابتدوا يقبلوه واحده واحده، ابتدوا يدخلوه وسطهم وغفروا له كل اللي هو عمله. بتخيل كده بولس بعد 5 سنين من ايمانه بالمسيح واقف بيوعظ في كنيسه، والكنيسه دي فيها واحد هو قتل مراته قبل كده، وفيها واحد مثلا هو او واحده مثلا قتل ابوها، وواحده تانية قتل جوزها، واقف يكلمه عن المسيح ومحبه المسيح، يقبلوا منه الكلام ده ازاي؟ محدش يقدر يعمل ده غير روح قدس جوايا،
0: صح.
1: انه يخليني اغفر للناس اللي حواليا، لان روح قدس حاضر وموجود، وزي ما اتكلمنا قبل كده بيديني نعمه ومعونه يقدر يديني غفران لكل الناس اللي اذتني في حياتي. رقم 4 دي اهم حاجه واتكلمنا عنها كتير، انه استغل علاقتك بالناس عشان توصل ليهم صوره المسيح وكلام المسيح والكرازة بالمسيح، لأنه العالم اللي حوالينا محتاج هذا النوع من الشخصيات. والمسيح ما يميزه أنه كان إله كامل وأدى إنسان كامل، وظهرت فيه كل أخلاقيات الإنسانية بشكل واضح وصريح. فكل ما بتشبه بصورة المسيح أكتر، كل ما بنقل ده للناس بصورة مميزة وصورة واضحة أكتر.
0: حاسس يا كيرو أنه على مدار اللي أنت قلته في الحلقة دي، بل وكمان على مدار الرحلة اللي احنا ماشيينها، في ثلاث أنواع من المشاكل وليها ثلاث أنواع من الحلول. أنه يا إما أنا مش عارف أحب ربنا صح، يا إما أنا مش عارف أحب الناس صح، يا إما أنا مش عارف أحب نفسي صح. والثلاث حاجات دول هو اللي على مدار الوقت لما احنا بنحاول نتعامل معهم بشكل كتابي صحيح، أنا بقى نفسي أنه لما بحب ربنا صح بحب نفسي صح وبحب الناس صح.
1: مظبوط.
0: وأحب دي يا كيرو تكون صلاتك لينا في الوقت اللي جاي، أنه نتعلم إزاي نحب صح، نحب ربنا صح.
1: أمين.
0: ما نبصش عليه على أنه الإله البعيد أو السيد المتعالي وإحنا الصغيرين قوي، لكن نبص عليه زي ما بنقول من أول ما بدأنا رحلتنا، أنه أبونا اللي بيحبنا وإحنا كمان بنحبه. كان نحب الناس صح، نحبهم زي ما هو بيحبهم.
1: أيوة.
0: مش زي ما عنينا إحنا شايفاهم. وثالث حاجة أنه برضو أحب نفسي صح، ما أحبهاش وقع في فخ الأنانية، لكن زي ما المسيح قال في وقت أنه اللي بيحب نفسه بجد بيهلكها عشاني فبيجدها. فده نوع محبة صعب قوي كمان، وربنا يدينا النعمة اللي احنا نتعلم التلات انواع دي من المحبة.
1: أمين. يا رب برفع قلبي ليك النهاردة مع كل شخص النهاردة بيسمعنا يا رب وعنده تحدي كبير قوي في علاقات وتحدي في المحبة، ومش قادر يا رب ولا قابل انه يقدم محبة يا رب للناس اللي حواليه. يا رب تعالى اغمرنا بمحبتك. يا رب كلمتك بتقول انه محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يا رب من فضلك يا رب ادينا ان احنا نشبع بهذه المحبة فنفيض بها على الناس اللي حوالينا اكثر فاكثر. علمنا يا رب نحافظ يا رب على علاقتنا، ونحافظ يا رب على وجود الناس. خلينا نعمل ناس انهم غاليين يا رب جدا على قلوبنا لانهم كمان غاليين على قلبك. ودينا يا رب نعرف نسامح ونعرف نغفر لكل شخص اذانا، وكل شخص يا رب جرحنا في وقت من الأوقات، ونقدم محبة المسيح الحقيقية لكل الناس. آمين.
0: آمين. شكرا كيرو.
1: شكرا لك كريم.
0: وشكرا لكل حد كمل معنا الحلقة دي للآخر. وشجعك أنه خد قرار أنك تحب. حب لو أنت مش حاسس، اعمل أعمال محبة لحد ما لقى مع... سوري من الأول.
1: من الأول.
0: من الأول خالص.
1: إيه؟
0: من الأول خالص.
1: شكرا يا كيرو. بعد
0: كده امين بقى، امين بتبقى البدايه. امين. شكرا يا كيرو قوي.
1: عفوا يا كريم.
0: وشكرا لكل حد اتفرج معنا على الحلقه للاخر. واحب اشجعك النهارده انه خلي المحبه قرار مش احساس، وعيش بتعمل اعمال المحبه حتى لو مش حاسس، لحد ما اعمالك تغير افكارك ومشاعرك. وشجعك انه انت مش ماشي السكه دي لوحدك، لكن في إله غرقك محبة تعرف تتملي منها وتفيد بيها على الناس التانيين، وتعيش حياة جديدة ومختلفة، لأن احنا ماشيين مع بعض في البودكاست بتاعنا سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: الخامسة عشر.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الصبح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء.

0: وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده. فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد. ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء، حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء. وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها. وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
1: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا. غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
0: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا أحبائي. اليوم رح نحكي عن حياة القداسي. شو معنى نعيش بقداسي وشو بيعلمنا الكتاب المقدس؟ قداسي هي أسلوب حياة، ومعناها نكون مكرسين لله بالكامل ومنعيش إله وحده، مش لأنفسنا ولا للعالم. هي مش بس إنه نبعد عن الشر أو ما نعمله، هي إنه نكره الخطية والشر وننفصل انفصال كامل عنهم، ويكون عنا انتماء كامل للرب. الله قدوس، الله دعانا نكون قديسين، وهي الدعوة مش مجرد وصية أخلاقية، هي دعوة للعلاقة الحميمة معه. ولأنه الله قدوس لازم نتشارك بطبيعته لندخل بشركة حقيقية. مثل ما الله قدوس لازم تكون عنا نفس القداسة بهذا العالم، لأنه مخلوقين على صورة الله، وبالأولى نكون عم نردد صدى قداسته بحياتنا أو نعكسها. والسؤال، هل نحن منعيش بالضوء الساطع لقداسة الله؟ لما التجربة القاسية هاجمت يوسف، كان إدراكه لقداسة الله هو يلي حال بينه وبين الاستسلام للخطية، وقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. القداسة تطهير لأنفسنا وامتلاء بالروح القدس. القداسة مش مظهر خارجي، إنما تغيير داخلي عميق بالقلب والفكر ورغبة بالعيش المثمر لمجد الله. مثل ما بيوصي رسول بولس تلميذه تيموثاوس، بيقول له لهم صورة التقوى ولكن منكرون قوتها فأعرض عن هؤلاء. القداسة والتقديس شي كتير ضروري لكل المسيحيين يلي بدهم يصيروا أكتر شبه بالمسيح بكل جوانب حياتهم. فالتقديس معناه الأصلي بدل على الانفصال عن كل ما هو غير طاهر، وكلمة مقدس تعني مفرز أو مخصص لغرض إلهي، وكلمة يقدس تجي بمعناها يكرس، وهي ما بتدل على الانعزال بس عن الشيء، بل التكريس الكامل لشيء آخر، يعني الانفصال التام عن الخطية وكرهها والاتجاه نحو القداسة. لأنه الشخص المقدس مش بس مغسول من الخطية بل مزداد نقاء. لهيك التقديس مبدأ من مبادئ عمل النعمة المخلصة، بيصير القلب بموجبه مقدس ومشابه لقلب الله، والروح القدس يلي بيسكن فينا بيعمل على تقديسنا بغرس الفضائل المسيحية فينا وتدمير الأهواء الآثمة، لحتى نتمكن إنه نموت أكتر وأكتر عن الخطية ونعيش للبر. الخطية مش بس هي اللي بتموت جوات المؤمن، كمان المؤمن هو يلي بيموت عن الخطية. ونحن ما منصير مقدسين لأنه أعمالنا حسنة، بل لأنه الله هو يلي ساكن فينا وعب يجري القداسة فينا. بيعلمنا الكتاب المقدس إنه الخطية أفسدت كل شيء بالإنسان، وما في ولا جزء بكياننا سليم. مكتوب علامة تضربون بعد، تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. نحن منتقدس بلحظة قبولنا للمسيح، وهذا امتياز إلنا بالمسيح، ومسؤوليتنا إنه نكون إلنا حياة مرضية لله. والتقديس هو عمل دائم فينا ومتدرج، يعني هو عملية ما بتتوقف. مع ازدياد المعرفة الروحية والإيمان بيكون ازدياد بالتقديس، لأنه نحن منال الروح القدس بدون مكيال، وهو بيساعدنا إنه نوصل لقياس قامة المسيح. مكتوب فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع نحكي عن أسرار التقديس.

شو أسرار التقديس؟ أولاً، قدسنا المسيح بعمله، مات المسيح لأجل تقديسنا. مكتوب: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضاً مقدسين في الحق. ثانياً، نحن مقدسين بالله لأنه الله هو يلي ببرر المذنب وبيقدس النجس، وكل البركات الروحية منه، لهيك تقديسنا من الله وحده. ثلاثي، نحن مقدسين بالروح القدس. الروح القدس هو القوة الفعالة بقدستنا. مكتوب: وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. نحن مقدسين بالكلمة. الكتاب المقدس، كلمة الله، بتنور الذهن وبتطهر القلب. مكتوب: لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. نحن كمان مقدسين بالإيمان، والإيمان هو خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نحن منتقدس بالصلاة، وكمان نتقدس بالشراكة الإلهية، لأن شركة القديسين هي الميزة يلي منحافظ عليها، شاكرين الآب اللي أهلنا لشركة ميراث القديسين بالنور. نتقدس بإرادتنا، الله بده يقدسنا ولازم تكون إرادتنا مشتركة بإرادته. مكتوب: وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. نتقدس بالرجاء المبارك، لأنه المؤمن لازم يكون مستعد لمجيء المسيح الثاني. نتقدس بالتأديب، لأنه كل تأديب بالحاضر إذا قبلناه من الرب بخلينا مشابهين له أكثر. مكتوب: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. طيب، شو علامات التقديس؟ كيف منعرف أنه نحن مقدسين؟ وشو هي العلامات الواضحة للقداسة الشخصية؟ مكتوب: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض، وبانفصالنا عن كل خطية والاعتراف أنه الخطية عداوة لله. كمان بالتوقف عن الدفاع عن حقوقنا وأخذ حقنا بإيدنا ونترك للرب هو يدافع عنه، لأنه مكتوب: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. نجتهد دائما أنه نحمي قلوبنا من كل شيء ما بليق، ونسلك بحياة القداسة. كمان الاحتشام بالملبس لحتى نكرز بصيرة حسنة. قداستنا أمام الناس لازم تعكس قداسة الله. مكتوب: بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. الثبات بالإيمان وباتباع المسيح حتى لو كان في اضطهاد أو مشقة أو موت بسبب إيماننا. ظهور ثمر الروح القدس فينا وفضله بقيادة حياتنا. مكتوب: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان. طيب، شو دواعي التقديس؟ التقديس مطلب إلهي بيدعينا الله إله لنكون قديسين وبلا لوم. مكتوب: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. القداسة يا أحبائي دليل على تبريرنا. مكتوب: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. بدون تقديس ليس لنا الحق بالعهد الجديد. إذا سلكنا بالقداسة وتقدسنا للمسيح منقدر نطالب الله بكل الوعود يلي وعدنا فيها بالمسيح وبكل الامتيازات يلي للمؤمن. مكتوب: اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. لهيك القداسة تظهر عمق حضور الله بحياتنا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

النفسية محتاجة مكافأة. عمرك كافئت نفسك قبل كده؟ أوقات بيبان السؤال ده مش منطقي، لأننا بننتظر المكافأة من الناس طول الوقت، لكن محتاجين نتعلم نكافئ نفسنا على كل إنجاز نعمله أو تحدي نعدي بيه أو حتى خطوات بسيطة بنمشيها في الحياة. محتاجين نقف ونكافئ نفسنا، نكافئ نفسنا بكلمة تشجيعية، نكافئ نفسنا بهدية، لكن المهم إن إحنا نعرف نكافئ نفسنا. وأنا صغيرة في المدرسة كان عندي مادة صعبة ما كنتش بحب أذاكرها، لكن بذلت فيها مجهود كبير قوي، وبعد وقت من المذاكرة دخلت الامتحان واكتشفت الامتحان صعب جدا ومعرفتش أحل كويس. خرجت من الامتحان وأنا واخدة قرار إني هكافئ نفسي، وخرجت واشتريت لي هدية. رد فعل الناس أنت بتكافئ نفسك على إيه؟ لكن أنا كنت مقررة إني هكافئ نفسي على المجهود اللي أنا عملته. أوقات بنبذل مجهود كبير ونلاقي نتيجة قليلة، لكن كافئ نفسك على المجهود اللي عملته. وأوقات تانية بتقال عليك غبي أو فاشل. أرفض الكلام ده، لأن أنت مش غبي ومش فاشل، أنت مميز. الفكرة كلها أنك مميز في أمور عن أمور تانية. ما تقارنش نفسك بحد وارفض الكذب اللي بيتقال على حياتك. أقف وكافئ نفسك على الخطوات اللي بتمشيها في حياتك حتى لو بسيطة. كل ما تمشي خطوة كافئ نفسك عليها، وكل ما تحقق إنجاز كافئ نفسك عليه، هتلاقي حياتك بتتغير وحياتك بتبقى بشكل أفضل. لما نعرف نكافئ نفسنا على الأمور البسيطة هتلاقي حياتك بقت بشكل أفضل.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي، وقعدت اقول لي رب ليه وشمعنا انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي انا موجود وانا معاكي وانا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هو للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس إن شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. أنا فعلا مع أول جرعة أنا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس ان انا بالليل مش بعرف انام، مش من الالم بس، لان انا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش ان انا محتاجة انام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، اقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي ساندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان انا في ازمه، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني، بيكلمني، بيطبطب عليا، بياخدني في حضنه. انا ربنا غيرني واختلفت عن التجربه اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف اني اسمع سيره المرض، دلوقتي بحس انه الله فوق المرض، والله فوق الاحتياج، ويعني الدنيا مع ربنا مختلفه طول ما احنا بنديله الفرصه والسكه اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربه 2018 2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور، وبعدين كل 6، وبعدين كل سنه. فجيت في راس سنه بعمل تشيك اب، طلع ان انا عندي كانسر في الناحيه الثانيه، وكنت بقى حاسه انه اول مره احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين، وحاسه انه خلاص ربنا شفاني بالكامل، وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت. قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين ايماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقه اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العمليه يوم 24 يناير 2019، ودخلت اوضه العمليات. كان عندي حته ايمان ما زالت موجوده، مش بتضيع، انه انت هتعمل حاجه، بس هي ايه انا مش عارفه. دخلت اوضه العمليات، الدكتور شال الورم واداه يتحلل، رجعوا بالنتيجه انه ده ورم حميد. انا حسيت ان ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الاخيره، وانا عايزه اقول ان دايما ربنا هو ليه الكلمه الاخيره، دايما القصه ما بتنتهيش على الاحداث اللي انا شايفاها والاحداث العيان اللي انا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمه الاخيره.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: في ناس بيعملوا تمثيليات سخيفة جدا علشان يبانوا ان هم مظلومين والناس اللي قدامهم هم اللي ظالمينهم، في حين ان الحقيقة بتكون العكس تماما، بيكونوا هم اللي ظالمين الناس والناس اللي قصادهم هم المظلومين، بس علشان يبرروا نفسهم قدام الناس اصل كل اللي يهمهم شكلهم قدام الناس. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح، عملوا موقف قلب الدنيا لمجرد انه بس يكون تمثيلية علشان يبان قدام الناس ويبرروا نفسهم قدام الناس. جه رئيس الكهنة ويدور في كل الأدلة اللي كانت متقدمة ضد المسيح وما لقاش حاجة، وقعد يستجوبه في أي كلام وأي أسئلة علشان يطلع منه أي غلط وما لقاش حاجة. في الآخر راح قال هو ده بيجدف، وراح ماسك الجبة بتاعته وراح قسمها نصين علشان يبين قدام الناس قد إيه الراجل ده ظالم وقد إيه الراجل ده بيجدف وقد إيه الراجل ده بيقول غلط، بالرغم إن المسيح ما قالش حاجة، بس علشان يبرر موقفه قدام الناس عمل التمثيلية دي. أحياناً كتيرة قوي بنعمل تمثيليات علشان نبرر نفسنا قدام الناس، بس خلي بالك أن الموضوع بالمقلوب. أنا ما يهمنيش صورتي قدام الناس على قد ما يهمني الحقيقة اللي قصاد ربنا. جايز تعرف تكذب على الناس، لكن الحقيقة أنك مش هتعرف تكذب على ربنا، وهيجي اليوم اللي هتنكشف فيه التمثيلية الهزلية اللي أنت عملتها، وساعتها هيكون موقفك صعب جداً.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مش السما، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسع جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله. فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه ليلى حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزب نص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو انه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان امبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملد خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي يقودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم أن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسا؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكن حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوع ندى أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوع ندى أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
1: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
1: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
1: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
1: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
9: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
1: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
1: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
1: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيغام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
1: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
1: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ، والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
9: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
9: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
1: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
9: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
9: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح حيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح حياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحاح 19 اللي بتقول: أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنموا الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خال.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك.

لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي عم نتكلم فيه مع بعض، عم نتواصل فيه، عم نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة، لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، فقير أنا عن معرفتك، خزائني فارغة، خاوية من الحق. كنت أحسب نفسي غنيا بالتقوى، فاكتشفت أن تقواي قشور زائفة، وها هي يدك تفتش أعماقي، تخرج إلى النور حقيقتي. فإذا بي فقير معدم، ملأت عقلي بأفكار ضالة، وحشوت خزائني بأقوال التائهين مثلي، فأفرغ يا رب عقلي من الغش والخداع، وأثر روحي بغنى معرفة طريقك، وأعطني خضوعا لصوت روحك القدوس الذي يكشف طريق الخلاص الأبدي، يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد إنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث إن إحنا نكتب الأشياء الذي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفه على الكلام الذي ادينا، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب عاموس، كتاب عاموس الفصل الأول. هذا كلام عاموس أحد الرعاة من تقوع، فإنه قبل الزلزال بسنتين رأى رؤى عن إسرائيل في أيام عزية ملك يهوذا وفي أيام يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل، فقال: يزأر المولى من تصيون ويجهر بصوته من القدس، فتيبس مراعي الرعاه وتذبل قمة جبل الكرمل. قال الله: أهل دمشق أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم داسوا شعب جلعاد بنوارج من حديد، فأرسل نارا على بيت حزائيل فتأكل حصون بنهدد، وأحطم بوابة دمشق، وأزيل الشعب من وادي آو والحاكم من بيت عدن، ويذهب شعب آرام أسرى إلى قير. هذا كلام المولى. قال الله: أهل غزة أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم أسروا شعبا بكامله وباعوه عبيدا إلى أدوم، فأرسل نارا على سور غزة فتأكل حصونها، وأزيل الشعب من أشدود والحاكم من عسقلان، وأمد يدي ضد عقرون فيفنى من بقي من الفلسطينيين. هذا كلام مولانا الإله. قال الله: أهل صور أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم باعوا شعبا بكامله عبيدا إلى أدوم، ولم يذكروا عهد الإخوة، فأرسل نارا على سور صور فتأكل حصونها. قال الله: أهل أدوم أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم طاردوا إخوتهم بالسيف بلا رحمة، واشتعل غضبهم دائما وبقي غيظهم طول الوقت، فأرسل نارا على مدينة تيمان فتأكل حصون بصرة. قال الله: بنو عمون أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم شقوا بطون الحوامل في جلعاد لكي يستولوا على بلادهم ويوسعوا حدودهم، فأشعل نارا في صور ربه فتأكل حصونها، وسط صراخ شديد في يوم المعركة وريح عاصفة في يوم الزوبعة، ويذهب ملكهم إلى الأسر هو وكل رؤسائه. هذا كلام المولى.

قاعدة من الكتاب المقدس. قاعدة من الكتاب المقدس برنامج بيعلمنا كيف ندور القائد الذي بداخلنا وكيف نحن ننمي إمكانيات القيادة داخلنا. أهلا وسهلا أحبتي في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قادة من الكتاب المقدس. وكما عرفتوا يا أحبتي برنامج قادة من الكتاب المقدس بيعلمنا ويدربنا وينمينا كيف نحن نكون قادة بصحي القائد الموجود داخلك، القائد الموجود داخلش، لأن احنا في الوقت هذا محتاجين لقادة حقيقيين صادقين أمنا يكون عندهم أمانة وصبر ومعرفة بإله الحقيقي على أساس أنهم يقدروا أنهم يقودوا الوقت العصيب الذي إحنا فيه والبشرية تخرج من المأزق الذي إحنا فيه. البرنامج هذا بيعرفنا المفاهيم الحقيقية الصحيحة للقيادة الروحية بدور القائد الذي داخلنا، بيحدد المهارات اللازمة بحيث إن حياتنا تكون فعالة ومنتجة وذات أثر إيجابي. من نتدرب على المهارة هذه، من ننميها، من نرسخها ونستخدمها بشكل فعال. أيضا بتأثر الأشياء هذه كقيادة حقيقية في حياتنا في البيت والعمل والمجتمع. نستمع لترنيمة وبعد الترنيمة ما نكمل حلقتنا ونبدأ فيها، وإحنا ما زلنا في الموضوع الرائع وموضوع الصبر، ولما نتكلم على شخصية من الكتاب المقدس منعرف الشخصية هذه وكيف إن الشخصية هذه صبرت وتحملت ونالت الخير والبركة بعد الصبر هذا. نبقى مع الترنيمة ونرجع لكم أحبتي.

أصدقائنا وأحبتنا تقدروا تتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الموجودة والمتاحة، وهي واتساب، فايبر، إيمو، تليجرام، بالرقم هذا 00357998565. أيضا أحبتي تقدروا أن أنتوا تتواصلوا معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك، وهي loveyemen.net loveyemen.net كلمة واحدة. في صفحتنا بتحصلوا أشياء كثيرة تفيدكم، تعليمية، الواحد يشتاق أنه يقراها، أشياء بتساعدنا فعلا وتعلمنا. في صفحتنا هذه loveyemen.net احنا عملنا كامبين، عملنا إعلان على موضوع الصبر. تشوفوا وفكروا وابحثوا وشاركونا في الموضوع هذا، لأن فعلا احنا سعيدين بكل مشاركاتكم، سواء أن انتوا تكتبوا في العام أو تكتبوا لنا في الخاص ماسنجر، أو كما قلت لكم في الواتساب، فايبر، أو الوسائل الأخرى الثانية. نرحب بكم وبكل استفساراتكم واتصالاتكم.

أيوة، أعتقد أن أنتم مثلي مشتاقين تسمعون من الشخصية اللي نتكلم عنها في الأسبوع هذا. أنا أيضا مشتاق أن أنا أسمعها، وبعدها فعلا نتناقش ونشوف الشخصية هذه وكيف نحن نتعلم الصبر، وكيف أن الصبر فعلا بيؤدينا إلى نتائج إيجابية، نتائج إيجابية كثيرة. لكن إيش رأيكم نحن نذكر بعضنا بحلقة الأسبوع الماضي؟ تكلمنا على قصة رائعة وهو هوشع، وكيف أنه صبر على زوجته، صبر على شعب إسرائيل، صبر حتى على نفسه أنه ما يأسش وتحمل، وفي الأخير وصل لبركات كثيرة، وصل لنعمة كثيرة. فعلمنا أن فعلا الصبر نهايته بركة وخير وسلام. قبل ما نسمع القصة أحبتي، خلونا نسمع بعض المشاركات اللي جيت منكم، واللي فعلا سعيد أننا أتكلم فيها. المشاركة الأولى، وهذه مش كل هذه، بعض المشاركات من أختنا صديقة الصفحة بتول أحمد، بتقول رقم 1، 2، و3 كل الاختيارات، وكلامها في أشياء كثيرة صح. أشكر أختي بتول على المشاركة هذه. المشاركة الثانية من أمونة عبود من السعودية، بتقول الصبر يحافظ على العلاقات الإنسانية، وكلامش صح يا أختي. الصبر شيء من الأساسيات في أي علاقة، سواء علاقة أب لأولاده، أم لأولادها، أو العكس، أولاد لأباهم، زوج وزوجة، أصدقاء، زمايل عمل، كل العلاقات إذا الصبر مش موجود العلاقة بتكون ضعيفة وبتتهز، ممكن هي تتدمر وتضيع. المشاركة الثالثة من شاعر الثورة من منطقة دمار، بيقول الصبر يصيب الإنسان بالأمراض مثل السكر والضغط. وأقولها مرة أخرى إن الصبر السلبي الذي ما يكونش فيه أمل عند الله، ما يكونش فيه ثقة في نفسه الشخص، بيكون فيه غل وحقد على الظلم والقهر، بيسبب أمراض، ويسبب مش أمراض بس، انتكاسات نفسية وجسدية. بس الصبر الإيجابي الذي الواحد بيحصل قوته ودعمه من عند الإله الحقيقي، بيعطينا دفعة قوية، وبيكون عندنا أمل، وهذا بتكون نفسيتنا أفضل وجسدنا بيكون صحيح. وفي عندنا المشاركة الرابعة من أخونا الصقر الجارح من بغداد العراق، أحييك يا أخي على مشاركتك وعلى حضورك في صفحتنا. وفي أيضا أخ اسمه سعيد أبو مبارك، فهو الصقر الجارح كان لهم نفس الكلام والرأي، إنهم بيقولوا ما شاء الله على المنشور هذا، أشكركم وأتمنى أنتم تشاركوا وتقولوا لنا طيب إيش رأيكم. يعني نشكر رب لأنه هو الذي قاد لنا للمنشور هذا، بس نحب نحن نسمع أكثر منكم. المشاركة الخامسة من أخ مختار زاهر، بيقول مساء الله عليكم، مساك الله بالخير والعافية يا أخي، مش عارف عندك مساء ولا عندك الوقت الآن. المشاركة السادسة من عزام محمد، بيقول الصبر زين، وفيه أشياء حاجتين الواحد يكسبها، جميل وياخذ الواحد الحق وافي. أشكرك يا أخي، وفعلا الصبر له أشياء كثيرة، من ضمنها أن الواحد يكسب أشياء جميلة، وأن في الأخير الواحد ياخذ حقه، بس يمكن مش بنفس الشيء الذي فقده، بيكون مختلف، الرب يعوض أشياء أحسن وأفضل. المشاركة السابعة من أختنا اسمها الماسة الزرقاء من صنعاء، بتقول الثلاثة كلهم ينفعوا، ولكنها تعتقد رقم ثلاثة أكثر شيء، الذي هو الصبر بسبب الأمراض الضغط والسكر. وأشكر شخصي على مشاركتش،
وصح الصبر السلبي الذي ما فيش عنده أمل ولا رجاء من إلهنا ومخلصنا بيكون مضر ومدمر للصحة النفسية والجسدية. أحبتي أشكركم، هذه كانت بعض المشاركات، فأنتم أشجعكم تشاركونا وأعطونا رأيكم وخلونا نتناقش ونسمع الآراء الجميلة هذه. قبل ما ندخل في القصة الرائعة هذه اليوم، وهي اسمها قصة الولد الضال، قصة رائعة في الكتاب المقدس في العهد الجديد، نسمعها ونشوف إيش علاقتها بالصبر. نستمع لترنيمة وبعدين ندخل في القصة المباركة هذه، قصة الابن الضال.

حلقتنا لهذا اليوم هنلتقي بقصة جميلة ومؤثرة حكاها لنا الوحي المقدس من خلال الرب يسوع المسيح له كل المجد. عندما كان المسيح بيحكي للناس اللي حوله وللتلاميذ الحواريين اللي تبعوه عن محبة الله الرائعة وعن قلب الله الرحيم وكيف إن الله ما بيبصرش لقلب الخاطئ ولا لخطيئته وما بيحسبش جريمة الجاني مثل ما بيبصر ويحسب توبة الخاطئ ورجوع الجاني إلى حضنه وإلى علاقة المحبة اللي بتربطه بإلهه وبربه. علاقة المحبة الصادقة والتوبة والرجوع إلى الله أقوى وأهم وأعظم في عين الله من الخطيئة اللي بيرتكبها الإنسان وبعدين بيرجع إلى محبة الله. المسيح من سب يشرح للناس من حوله هذا الموضوع ويبين لهم كم كانت محبة الله وكم لا زالت محبة الله كبيرة وعظيمة. قام ضرب لهم مثل من خلال قصة اشتهرت في الكتاب المقدس بقصة الابن الضال. تعالوا نتعرف مع بعض على قصة الابن الضال هذا اللي حكاها لنا رب المجد الحبيب يسوع المسيح، وأيش اللي قصد به من هذه القصة، وما هو الهدف اللي خلاه يتكلم بها أو يحكيها. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة. أول شيء هنقرأ الحكاية مثل ما رواها لنا الوحي الكريم في الكتاب المقدس على لسان رب المجد يسوع مثل ما ذكرها البشير لوقا في الإنجيل. بيقول لنا إن المسيح كان بيكلم اللي حوله ويوعبهم ويعلمهم وقال لهم: هكذا أقول لكم، يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. وقال: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال، فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا؟ أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه، فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقص، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما، فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقد لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطيني قط لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزوان

0: ذبحت له العجل المسمن. فقال له الأب: يا بني، أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. نوقف عند هذا الجزء من القصة كما وردت في الكتاب المقدس ونتكلم عنها ونتأمل فيها. أول حاجة بنسأل أنفسنا سؤال: من هو هذا الابن الضال اللي بتتكلم عنها الآيات هذه، واللي حكى لنا عنها المسيح وضربها المثل هذا؟ واضح من الآيات اللي قريناها أن هذا الولد كان شخص ضحكت الدنيا بوجهه، فرحت بها الحياة وفرحه بها. ويمكن نقدر نتخيله في عقولنا أنه كان شاب قوي الجسد، طويل القامة، جميل الوجه، حالي الصورة في أول شبابه. كان ساكن مع أبوه ومع أخوها الكبير في فيلا أو في قصر، المهم في بيت جميل وغني، لأنه واضح أنهم كانوا أغنياء من القصة، بتحيط بهم البساتين، المزارع، الحقول، وكلها حقهم. كان عايش في نعمة بيحسده عليها مئات وألوف الناس، في عيشة هنية تشبه حياة الملوك وحياة الأمراء. موجود أمامها الجاه والرفاه، موجود أمامها الغنى، موجود أمامها الإكرام، بيحظى بالإحترام، موجود لها الحماية من أبوه والكفاية أيضا، وحولها الخدم والحشم، حولها السرور والفرح. يوم من الأيام وبينما هو بيفكر بينه وبين نفسه، جاء له إبليس وعلى فمه ابتسامة وضحكة خبيثة، وجلس يوسوس في ذنه بكلام وحكى غريب جدا، كله خدع وإغراء بشهوات الدنيا. كان لها أثر كبير على هذا الولد المراهق اللي في أول شبابه، أثرت على قلبه وعلى عقله وتفكيره. ومن كثر ما جلس الشيطان يوسوس له في راسه، بدأ معه يدي له كلام غريب ويطرح عليه أسئلة عجيبة، وكأنه يشتي له الخير، وهو في الأساس ما بيدور له إلا الشر. وكأنه كان بيوسوس له في قلبه وبيقول له: إبليس، ليش تعيش في قصر ضيق أو في هذا البيت والعالم أمامك واسع؟ ما هو اللي يخليك في قرية صغيرة مثل هذه وبه مدن كبيرة وكثيرة؟ وليش تجلس تحت سلطة أبوك وسيطرته وأنت تستر توقع إنسان حر وتفعل ما تشتي؟ وجلس إبليس يغمز له ويقول له: ليش الحرمان هانا وبه في المدن وفي الأماكن البعيدة كل اللي تشتيه نفسك؟ قم فلت أبوك، فلت أخوك، فلت هذا البيت والقرية الصغيرة، وسير المدينة، متع نفسك، استمتع بالشباب، بالملاهي، بالمقاهي، بالحفلات، بالشرب، بالملذات. إلا وصاحبنا جلس يتخيل ويسبح في بحر من الأوهام والأحلام الخادعة. وإحنا دارين إن الخيال والوهم غير الواقع. الخيال يا أخوتي بيضخم الحقائق وبيدي للأمور غير صورتها وغير طبيعتها، وبيخلي كل شيء مغري وحالي وجذاب، بيصور الأشياء اللي ما لهاش وجود كأنها حاصلة وكأنها عملية أمامنا، وهذا شيء بيفرح القلب عندما يغيب العقل. لكن عندما يكون العقل موجود، هذا الشيء وهذه الأمور ما بيكون لهاش وجود. تصور هذا الشاب نفسه وهو حر طليق، يفكر كيف ما يشتي، يفعل اللي يشتي، يحيا على ما يشتي. تصور نفسه والناس كلهم حوله والأبصار مركزة عليه، هو موضع احترام الناس، هو موضع مديح الناس، الناس كلها بتتكلم عنه، وتخيلهم وهم بيداعوا له بالألقاب والفخامة: يا باشا، يا مدير، يا شيخ، يا فندم، بسبب ما يكون في يده من مال ومن قوة ومن سلطة. تصور نفسه بيغرق في بحر الملذات وفي شهوات الشباب، وبيمتع نفسه بكل شيء. وهكذا تغلب إبليس بواسطة الإغراء على العقل وعلى الحكمة اللي كانت في إنه يبقى مع أبوه. ووقع أخونا في فخ إبليس، فتم فيه قول أحد رجال الله اللي قالوا: التصور والوهم هو أول خطوة إلى التهور. وكانت النتيجة أنه سقط في الخطية، وحاول أنه ينفذ كل خيالات عقله وقلبه اللي وسوس له بها إبليس، وقام من ساعته طلب من أبوه نصيبه من الميرة، وأبوه اداله نصيبه من كثر حبه له. وبعدين بعد فترة قصيرة فلت الولد البيت وشل كل ما اداله أبوه، وما أعتقدش أنه حتى اعتذر لأبوه أو ودعه أو كلمه أو أسف على حاله. سار له مدينة بعيدة. وليش سار مدينة بعيدة؟ من سب يفعل اللي يشتي من غير ما تكون عليه أي عين ولا رقيب ولا حسيب. وفي هذه المدينة البعيدة التصق بشلة من الأصدقاء الأردياء الفاسدين، ففسدوه وخربوه. ومثل ما بيقول لنا الكتاب المقدس إن المعاشرات الردية بتفسد الأخلاق الجيدة. قام الرجال تبع غرائزه وشهواته، وما منع نفسه من شيء ولا حرم حاله من حاجة حلال أو حرام، لو ما غرق من رجله لا فوق راسه في الشرور. صار يسر ويسكر، يعهر ويبطر، لو ما بذر كل ما كان معه من مال. فعلا يا أخوتي الخطية خاطئة جدا مثل ما بيقول لنا الكتاب المقدس. الخطيئة شريرة ومريرة، تنجس، تفضح، تفلس بالواحد. وإفلاس صاحبنا عندما خلاص ما عاد معه ولا حاجة وصله إلى الجوع. كان بيبحث عن المال ما لقى في جيبه ولا حاجة، لأنه قد طيره كله في الخلاعة والفساد. دور على الأصحاب اللي كانوا حوله واللي صرف عليهم أكثر زلطه، جاءوا ما بش حولها حد، طاروا كلهم عندما حيرف. إيش يفعل؟ قام في جوعه ووحدته عيجنا، جلس أيام يفكر، لكن حاله كان بيزيد سوء، خصوصا وأن به مجاعة دخلت على المدينة اللي كان فيها. جسمه نحل، لونه شحب، عظامه برزت من تحت جلده، صارت حالته يا رحمته، قوته ضعيفة، ثيابه وسخة. وقع بدل ما كان غني وابن أبها كأنه شحات. تمنى لو كان بإمكانه أنه يلقى أكل حتى من أكل الحيوانات، لكن ما لقاش ولا حد اداله. وأخيرا لقى باب خلاص وصار له عند واحد، فشغله في رعاية الخنازير، أخص رعاية وأخص حيوانات، واشتغل من جوعه ومن حاجته. وفي هذه الفترة تخرج الابن الضال وأصبح خريج مدرسة الخنازير، لأن الخنازير هذه اللي كان بيرعاها كانت أحسن معلم ومربي له، واللي ما يعلمها أبوه يعلموها الناس، واللي ما يتعلمش من الناس في قصتنا هذه يتعلم من الحيوانات، ومن أخص حيوان الخنزير. بسر الخنازير وبسر نفسه فيها كأنه خنزير. بسر الخنازير بتتمرغ وتنذق بنفسها بين الأوساخ، وقال هذا أنا رميت نفسي بين الأوساخ وبين القذارة. بسر الخنازير وهي مدنية راسها للقاع ما بترفعش راسها، قال هذا أنا ما عاد بش لي وجه ولا عاد به لي قيمة ولا عاد أقدر أرفع عيني في عين حد. بسر الخنازير ورائحتها كريهة، قال هذه رائحتي. بسر الخنازير وشكلها قبيح ومنظرها بشع، قال هذا شكلي وهذا منظري، ما الفرق بيني وبينها؟ بسرها بتاكل الخرنوب اللي هو أخص طعام، وكان بيتمنى أنه يأكل منه وما يطوله، قال هذه حالتي أخص من الخنازير هذه. وأخيرا مدرسة الخنازير خلته يتعلم الدرس، وصمم على أنه يتخلص من الوضع اللي كان فيه، وفعلا تخلص. وكان خلاصه هذا على 3 مراحل. أول مرحلة أنه رجع إلى عقله، بتقول لنا الآية رجع إلى نفسه، يعني أنه رجع لعقله ورشده بعد ما كان غارق في سبات وفي جهل وفي وهم الخطيئة، وجلس يقارن الأمور الآن ببعضها بطريقة صحيحة، وقال في نفسه فرق كبير ما بين أبي وبين صاحب الحقل هذا الذي برعى فيه، فرق كبير ما بين الخدام والشغالين حق أبي وبين الحالة اللي وصلت لها أنا، فرق كبير ما بين خبز أبي اللي بيفيض عن حاجته وحاجة عماله وبين حالتي اللي ما بلقاش لقمة أكلها حتى من حق الخنازير، فرق كبير بين الحياة الجميلة والأنغام الرائعة في بيت أبي وبين صوت الخنازير الكريه. المرحلة الثانية بعد ما رجع لعقله إنه تاب عن سيرته البطالة، بتقول لنا الآية إنه قال أقوم وأذهب إلى أبي، يعني إنه صمم إنه يوضع حد لحياة الفساد وحياة الفسق، وإنه يتوب من الخطية ويتركها ويرجع لعند أبوه. المرحلة الثالثة في خلاصه هو إنه رجع لبيت أبوه، بتقول لنا الآيات فقام وجاء إلى أبيه. كان أنا زي ما بتخيلها الآن راجع لأبوه وهو بيجري جري مثل الذي بيجري بحياته من الموت، أرجله قد هنملان دم، ثيابه بالية مقطعة، بطنه فارغ جاوع، شعره ووجهه شاحب أشعث أغبر، ولو ما قده على مسافة قريبة من بيت أبوه ضعفت قوته، وما عاد استرش يجري من طول المسافة ومن شدة الجوع والبهدلة والخوف من كيف يكون الموقف اللي منتظره في بيت أبوه. جلس يبكي وينتحب على نفسه ويقول لنفسه أقول أبي غلطت عليك، غلطت إلى الله، أنا تبت. لكن أبوه بسره من بعيد وحن قلبه عليه وجرى لعنده وجلس يحبه في رقبته ويبوسه في راسه، وعلى الفور اعترف الابن وتاب وانسحق أمام أبوه وقال له بما اقترفه، وقال له أخطأت إلى السماء وإليك وما عاد استحقش أني أكون ابنك، اقبلني حتى شغال بين الشغالين حقك. وعند هذه اللحظة الأب ما عاد بسرش لا خطية ابنه ولا كل ما قد فعله فيه، بسر فيه عودته ورجوعه وتوبته والصلاح والطبع الجديد الجيد الذي كان واضح عليه. وبدل ما كان هذا الولد عاري قام أبوه أمر عبيده فخرجوا لها الحلة الأولى، يعني أفخر حلة وأفخر ملابس عندهم، كان حافي فقال لهم يدوا له حذاء جديد، كان ذليل فقال لهم فعلوا في يده خاتم، والأيام هذه كان الخاتم رمز للسلطة، كان جاوع فبدل ما يدي لها أكل من الموجود قام ذبح لها العجل اللي جالس يربيه ويسمنه، كان هذا الولد ميتا فعاش، كان ضالا فلقى طريقه. أخي وأختي المستمع والمستمعة، إذا كنت في حالة تشبه حالة الابن الضال، إذا كنت تهرب من الله خايف منه، إذا كنت غويت، فأنا أأكد لك إن الله منتظرك مثل ما الأب انتظر ابنه. من ابتعد عن الله وغاب إذا تاب إليه وآب بيقبله الله وبيقبله وبيفرح به، ومثل ما بتقول لنا الآيات فرح في السماء وفرح بين الملائكة بعودة خاطئ واحد وبعودة ابن ضال إلى الله. الله مش بيفرح ولا بيغضب ولا يشتي ندقنا في جهنم، بيحزن وبينتظر رجوعنا إليه.
1: سمعنا للقصة الرائعة هذه، قصة الابن الضال، فعلا قصة جميلة بتبين لنا فعلا كيف الأب هذا الذي ربى، كان عنده ولدين رباهم وعمل أشياء كثيرة لهم بمحبة، وكان عنده أمل أنه يشوفهم يكبروا ويساعدوا، وأعطاهم نفس ما كان فيش في تفرقة نهائيا، بس واحد جت في عقله وقال اشتي كل ما يكون له من نصيب نص الإرث، فأبوه من محبته داله، وكيف الشخص هذا يعني بطمعه وجشعه الابن الضال أخذ نص إرث أبوه، يعني ورث أبوه وعاد أبوه عايش، وكيف أبوه كان عنده صبر جميل، صبر رائع، يعني من أب يقدر يعمل الشيء هذا؟ يقول يعني أكثر شيء على الأب إن ابنه يعتبره ميت، وهذا الابن الضال يعتبر أبوه ميت، فأخذ الفلوس وراح لعبها وتفلسف، وبعدين رجع لأنه خسر كل شيء، وقال أنا ممكن أكون خادم من خدام أبي، ما أكونش ابن، أكون خادم. وأبوه الفترة هذه كلها صبر، ومش بس صبر، لما ابنه رجع استقبله وأكرمه وعطاه أشياء ما حلمش بها ومسكه في حضنه، فابنه تغير وابنه رجع لمحبة الأبوه، رجع لحضن أبوه واعتذر وطلب من أبوه أنه يسامحه. فشوف الصبر هذا. الكتاب المقدس ما ذكر كامل الابن قعد، بس أكيد كانت فترة زمنية، مش يوم يومين، ولا كانت يمكن أشهر أو سنين. فكيف الأب قدر يصبر؟ كيف صبر على ابنه الثاني الذي كان مطيع، وجاله وقال له أبوه كيف يعني أنا مطيع وعملت وتركت، ما عملت ليش ولا ربع الذي عملت له. فقال له أنت أخذت، أنت ما أخذ الكل، تمام، أخوك أخذ نص وراح وضاع، بس الآن رجع، كل شيء موجود الآن هو ملكك، هتأخذه أنت، يعني لا تحمرش حقد على أخوك. أخوك كان ضايع ورجع، كان ميت والآن بقى حي. فالصبر هذا فعلا يعني صبر على ابنها الذي ضاع ورجع، صبر على ابنها الثاني الذي قام يتفلسف ويحاكم أبوه. فهل إحنا فعلا نقدر نصبر؟ هل فعلا نقدر نتعلم من الابن الضال، من الأب الرائع هذا، أنه فعلا نتحمل أولادنا كما قلنا من قبل، نتحمل المشاكل هذه، نقبلهم كما هم، تمام، نعطيهم مجال، نعطيهم حتى ولو خسرنا، حتى ولو تألمنا، بس نهاية الصبر بالمحبة الذي الأب أعطى ابنه الضال، غيرت ابنه وابنه رجع لأنه عارف أن أبوه حبه، ما رحش ضاع أكثر، قال أنا أرجع لعند أبي لأن أبي إنسان عادل. فشوفوا من الابن الضال داخلكم، يمكن يكون حاجة حصلت، يمكن يكون شخص تألمتوا منه، يمكن يكون من الأسرة أو من خارج الأسرة، يمكن يكون أنت في داخلك شيء فقدت الأمل فيه أنك تتحسن وأنك تكون أفضل. تأكد أن الصبر بمحبة، وأنك تسلم أمرك للرب، تقول يا الله أنا أشتي أتغير، أنا أشتي فعلا أحصل على شيء إيجابي زي الأب مع ابنه الضال. أيوة أحبتي، تواصلوا معنا بأسئلتكم، اقتراحاتكم، وأنا أتمنى وأرجوكم أنتوا تركزوا على المواضيع الذي مطرحها، تواصلوا معنا فيها، لأن في ناس بتروحوا مواضيع خارجة تماما على المواضيع الذي إحنا مطرحها. فإحنا نشتي نركز على مواضيع، وإحنا نتكلم على مواضيع كثيرة، لا تخافوش، كل الذي عندكم أسئلة واستفسارات عن جيله يعني، فاكتبوا لنا على فايبر، واتساب، أو إنستغرام، إيمو، على الرقم هذا 00 3 5 7 9 9 8 6 5 9 6 5. أيضا في صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net، كلمة واحدة loveyemen.net، في إعلان عملنا كامبين على موضوع الصبر، وفي خيارات تواصلوا، لو ما كتبتوش اكتبوا، شاركونا بأراءكم واكتبوا، ولا تستحوا ولا تخجلوا، هذا احنا مستفيد من بعض، احنا مستفيد منكم، مش بس انتوا بتستفيدوا، احنا مستفيد من بعض. بتواصلوا معنا وإحنا نرحب بأي استفساراتكم اقتراحاتكم أحبتي. الحلقة هذه حق الأسبوع هذا هي الحلقة الأخيرة في موضوع الصبر، مش في البرنامج، البرنامج ما زال طويل، فإحنا عن نختم الحلقة هذه بموضوع الصبر. الحلقة الأولى تكلمنا فيها على الإصابات، زوجة زكريا الذي قلنا من هو زكريا، أبو يوحنا الذي كبروا في السن وكأصبحوا عجائز جدا يعني، وزمن كان بيتعمروا يعني، فكان حلمهم يكون لهم طفل، والرب وعدهم، بس إن زكريا قال كيف أنا كبير في السن وزوجتي كبيرة، بس الإصابات آمنت وثبتت وصبرت وساعدت زوجها أنه يكون عنده إيمان قوي، وجالهم يوحنا المعمدان الرجل العظيم الذي بشر بقدوم وعمل وخدمة الرب يسوع المسيح، ومات شهيد لإيمانه وثباته. في تعلمنا منها الصبر، طاعة الله ومحبة الله، والواحد ما ييأسش لما الله يوعدك، حتى ولو الأوضاع عكس ما الله وعدك، الرب أمين في وعوده وفي كلامه. وأكثر شيء منشوفه لما الإنسان يقول يا رب رويني من أنت، الشيء يعرف الإله الحقيقي، الرب بيرويك ويرويش من هو. الشخصية الثانية كانت شخصية هوشع، هذا كانت الحلقة الثانية، حلقة الأسبوع الماضي. هوشع صبر على زوجته لأن كانت ضايعة وكانت ضالة، صبر على بني إسرائيل، شعب إسرائيل، أن الرب دعاه أنه ينذرهم ويرويهم محبته، صبر ما يئسش، عاملوا بكل قسوة، حصلت له مشاكل كثيرة من وسط بيته ولكنه صبر، الرب وعده صبر على وعد الرب، ما يئسش ما ندمش، وفي النهاية حصل على أشياء مباركة ورائعة. واليوم حلقتنا الأخيرة في موضوع الصبر على الابن الضال، كيف إن أبوه تحمل ألم فراق ابنه وألم كلام ابنه أنه يعني ورثه عايش، وقبله لما رجع وأكرمه. مواضيعنا هذه بتعلمنا أن الصبر ما هيش لعبة، الصبر ما هو شيء الواحد يأخذه، الصبر احنا بنتعلمه، واحنا محتاجين الله يساعدنا، محتاجين الله يساعدنا نتعلمه، لأن احنا إذا نشي نكون قادة فعالين في أسرنا في مجتمعاتنا ضروري ما نتعلم الصبر، ندخل مدرسة الصبر. هذا في ألم في ألم، في حسرة في حسرة، لكن منشوف أملنا لله الإله الحقيقي، منقول يا يسوع المسيح ابن الله الحي علمني الصبر، أنا عارف أنك بتكون معي بتأخذ يدي. خلونا نفتح قلوبنا ونفتح أذهننا وأرواحنا ونقول يا روح الله يا إلهنا الحقيقي تعال وروينا من أنت وعلمنا نكون قادة، صحي القائد هذا الذي داخلي وخليني أتعلم الصبر مننا، لأنك على النهاية عتجني ثمار مباركة ورائعة زي الأمثلة الذي سمعناها. أحبتي في الختام
2: أحييكم على تفاعلكم وعلى مشاركاتكم، شاركونا في المواضيع الثانية عن نطرحها في صفحتنا في الفيسبوك labia.net، شاركونا واسألونا ونطرح مواضيع ممكن نحن أيضا مواضيع أنتم تطلبوها ممكن نحن نطرحها في المستقبل. وعلى الأسبوع الذي يجي ندخل في موضوع مهم ورائع جدا، سلسلة من قادة من الكتاب المقدس عن عيشة مع بعض. يوم مبارك، ليلة سعيدة، ونلقاكم في حلقتنا في الأسبوع القادم من موضوعنا قادة من الكتاب المقدس. مع السلامة، الرب يكون معاكم، يبارككم ويحميكم.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كلها بركة وكلها نعمة، الذي يعلمنا كيف نحن نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور 46. الله لنا ملجأ وقوة وعون دائم في الضيق، لذلك لا نخاف ولو انقلبت الأرض ولو سقطت الجبال إلى أعماق البحار، ولو هاجت وثارت مياهها، ولو تزلزلت الجبال من عنف هيجانها. يوجد نهر جداوله تفرح مدينة الله، المكان المقدس حيث يسكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله في الفجر. هاجت الشعوب وانقلبت الممالك، دوى بصوته فذابت الأرض. الله القدير معنا، رب يعقوب هو حصننا. تعالوا وانظروا أعمال الله والعجائب التي صنعها في الأرض. يوقف الحروب في الأرض كلها، يكسر القوس ويحطم الرمح ويحرق الدروع بالنار. اهدأوا واعلموا أني أنا الله العلي بين الأمم، العلي في الأرض. الله القدير معنا، رب يعقوب هو حصننا.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور على الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور على الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أهلا وسهلا من جديد إخوتنا المستمعين، رجعنا لكم وعم نلتقي معكم بحلقة جديدة.
1: أهلا وسهلا بإخوتنا المستمعين، واليوم مثل العادة محضرين لكم فكرة جديدة، موضوع جديد حتى نتناقش نتباحث فيه.
4: إخوتنا المستمعين، قديش نصحنا وانتصحنا حتى ما نتكبر ونقسي قلبنا مثل الحجر على الخالق ونتجبر. علمونا ما نطلع كثير لفوق حتى رقبتنا ما تتكسر، وذكرونا أنه ما في طير وعلا إلا ما وقع وتدمر، ونصحونا ما نشوف العباد نكرة وعليهم نطلع ونتمسخر، وفهمونا لازم نوقف كل غرور قبل ما تخلص الفرصة ونخسر، ورجونا أنه كل شي على الأرض فاني ونحن ضيوف ما رح نتأخر، قالولنا الوقت قصير قبل ما نندم وعلى مصيرنا نتحسر، وشبهونا بالمي اللي على النار رح نظهر شوي وبعدين نتبخر. خلونا نتواضع وننكسر بقلب نضيف عم يشكر الله وما عم يتكبر.
1: كثير حلو الحكي اخوتنا المستمعين، خلونا ومثل العادة نبدأ مع بعضنا البعض بهذا السكيتش يلي بيحكي عن الغرور والتكبر، ونرجع لكم.
4: خليكم معنا.
0: يا نهى، ساعديني المدام حتى تروح على القسم الداخلي مشان تجهز حالها.
1: مرحبا نبيل، كيفك؟ كيف الشغل معي؟
4: اهلين اهلين، اجيب تعال وراي على المكتب، سكر الباب وراك. ابو نبيل، كم مره بدي اشرح لك وفهمك بطل هاي شغله ام نبيل بالعياده؟ لك ما بقى تقول لي ام نبيل قدام الناس بترجاك، قل لي وناديني دكتوره، لك دكتوره، فهمان؟
1: لك علي يا ام نبيل، لا تكوني صدقتي حالك. ها اصحي وفيقي حبيبتي، انت حلاقه مو دكتوره، وهون مركز تجميل متطور ما له عياده، وشيل هالارمه اللي برا احسن ما يجي يوم يخرب بيتنا.
4: وما رح شيل الارمه، هاي عيادة وأنا دكتورة ومعي شهادة بتثبت هالشي.
1: شهادة؟ الله يسامحك، قولي شقفة ورقة مو أكتر من هيك.
4: لك هز فضحتنا، وطي صوتك، العالم عم تشوفنا من ورا الإزاز.
1: لك إيش وشهادة ما شهادة، كل اللي عملتين دورة مكثفة بالتجميل، أخدت معك 3 أسابيع بالكتير وكنتي خالصة.
4: مو مهم، أهم شيء إنه الموظفين يلي برا وكل الناس صاروا عم بينادوني دكتورة ودكتورة، أخدت اللقب ومشي.